إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يصل إلى المعرفة اليقينية قال رب أرني كيف تحيي الموتى. سأله الله سبحانه وتعالى أولم تؤمن؟ قال بلى قد آمنت ولكن ليطمئن قلبي. إذن هو وصل إلى الإيمان لكنه لم يصل إلى مرحلة اليقين والإطمئنان الكامل، فطلب من الله أن يريه كيف يحيي الموتى، كيف ستعيد الناس بعد أن أصابهم الموت وتحللت أجسادهم وانتهت في هذه الأرض. فأمره الله سبحانه وتعالى قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء. أمره الله أن يأخذ أربعة من الطير فيذبحها ويقطع لحمها ويوزع هذا اللحم على أربعة من الجبال ثم ادعهن يأتينك سعيا. فحينما دعاهم إبراهيم عليه السلام إذا بالطير يرجع كما كان وكما خلقه الله سبحانه وتعالى، وهنا أيقن إبراهيم عليه السلام وعرف كيف أن الله سيحيي الموتى، وعلم أن الله عزيز حكيم. ويقول الله وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. الإيمان الذي تخبت له القلوب، تخشع له، تستقر هذه الجوارح على هذا الإيمان، لا يمكن أن يدخل إليه الشك أو الشبهة أو التشكيك في الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا هو الإيمان، الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى، الإيمان الذي ينعكس في واقع الإنسان. لأن الإيمان ليس هو مجرد التصديق، الإيمان ليس مجرد أن تصدق أن هنالك إله. فإبليس كان مؤمنا بأنه يوجد إله، ولهذا خاطبه وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، وقال ربي بما أغويتني، وخاطب الله سبحانه وتعالى، فهو مؤمن بوجود الله. لكن الإيمان الذي كان لدى إبليس هو ليس الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى. فالإيمان الذي هو مجرد تصديق عقلي لم يستقر في قلب الإنسان، ولم يمتلأ به وجدان الإنسان، ولم ينعكس في سلوكيات الإنسان وفي حياة الإنسان وفي تعامل الإنسان، هذا الإيمان لا يريده الله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي يريده الله والذي ينفع صاحبه وذلك الإيمان الذي تحدث الله عنه في كتابه الكريم بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أصبح الله سبحانه وتعالى تجسدت عظمته في قلوب أوليائه وفي قلوب المؤمنين، فحينما يسمعون ذكر الله، حينما يذكر أمامهم الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تخشع قلوبهم، عند ذلك تلين أفئدتهم وجلودهم لذكر الله. هذا هو الإيمان الحقيقي، الإيمان الذي نحتاج إليه في واقعنا، الإيمان الذي يبعث الثقة بالله سبحانه وتعالى، يبعث المحبة لله سبحانه وتعالى، الذي يبعث التسليم المطلق لله عز وجل. هذا هو الإيمان الذي أراده الله سبحانه وتعالى والذي ينفع صاحبه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فالإيمان كما قلنا يزيد وينقص، وهنالك وسائل لزيادة هذا الإيمان، منها كما قال الله إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا هو مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. إذا آمنت أن الله هو العظيم المتعالي القدير الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، فإنك ستكل أمورك إليه وأنت على ثقة بأنه من يتوكل على الله فهو حسبه. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينطلقون في تنفيذ توجيهات الله سبحانه وتعالى برغبة وشوق وهمة عالية. أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذي أخبر الله عنهم بما سيفعل لهم من الخير والبركة فيما سنتعرض له من آيات القرآن الكريم. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ورزق كريم.
ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون. وهذا حصر وقصر، أنه ليس هنالك داخل في مسمى المؤمنين إلا من وجدت فيه هذه المواصفات التي سيذكرها الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. الانضباط، الالتزام بتوجيهات القيادة، بتوجيهات من أمر الله بطاعتهم من أولي الأمر، حتى في مسألة الاجتماع، إذا كنت معه في اجتماع لا تنسحب من هذا الاجتماع ولا تذهب من هذا الاجتماع إلا بعد أن تستأذن. إذا كنت في عمل معين لا تترك هذا العمل إلا بعد أن تستأذن ويأذن لك ولي أمرك أن تترك هذا العمل الذي كلفك الله به أو كلفك من له الولاية عليه. وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. هؤلاء هم المؤمنون الحقيقيون الذين لديهم الانضباط، لديهم الالتزام، لديهم التسليم لله سبحانه وتعالى ولمن أمر الله بطاعته من أوليائه المؤمنين. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه وتعالى عن هذا الإيمان الحقيقي الذي يرتقي بصاحبه والذي يريده الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا، لم يدخلهم الريب أو الشك فيما وعد الله سبحانه وتعالى ولا فيما قال سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. إذن هؤلاء هم المؤمنين الصادقين الذين أخبر الله أن هذا الإيمان هو مقبول عند الله سبحانه وتعالى، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. إذن الإيمان ليس هو مجرد التسليم أو التصديق بأن هنالك إله وأن هنالك خالق وأن هنالك جنة ونار إلى آخره، لكن الإيمان الحقيقي هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. هذا هو الإيمان الحقيقي الذي يمتلئ قلب الإنسان فيه بعظمة الله، بمحبة الله، بالتوكل على الله، بالثقة بالله، بالتسليم لأوامر الله والانطلاق في ما وجه الله سبحانه وتعالى بدون تردد أو تلكه. أما الإيمان الذي لا ينعكس على سلوكيات الإنسان فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى ولا ينفع صاحبه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يقول الله: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. مقتضى الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان برسوله والإيمان بتوجيهاته عز وجل هو أن تسير على منهج الله، أن لا تخالف توجيهات الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخبر أنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يعني الإيمان بالله يتنافى مع ولاية أعداء الله، مع ولاية اليهود والنصارى، مع الارتباط بمن يحاد الله ورسوله ويحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام والمسلمين. يقول الله عز وجل عن هؤلاء الذين ليس لديهم إيمان راسخ كما أخبر الله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إذن المؤمنون لا يستأذنون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يجاهدوا في سبيل الله أو في أن لا يجاهدوا في سبيل الله، لا يبحثون لهم عن الأعذار، لا يبحثون لهم عن التبريرات حتى يتركوا الجهاد في سبيل الله والقيام بالواجب الذي أمرهم الله به. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. إذن
الاستئذان في ترك الجهاد وفي التخلي عن مسؤولية الجهاد هو لا يكون من إنسان قد امتلأ قلبه بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وإنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. كذلك الله سبحانه وتعالى يخبر النوع من البشر يؤمنون بالله ولكنهم يتخذون مع الله أندادا يحبونهم كحب الله، هؤلاء إيمانهم عند الله لا يساوي شيئا. أما المؤمنون الحقيقيون فهم كما قال الله والذين آمنوا أشد حبا لله، فالإيمان الحقيقي هو الذي يبعث محبة الله في قلب الإنسان حتى لا يحب شيئا خارجا عن هدي الله وعن طاعة الله وعن التوجيهات الإلهية التي وجهه الله إليها. كذلك الله يخبر عن مجموعة من الناس سماهم الأعراب بأنهم قالوا آمنا، قالت الأعراب آمنا. ليس كل من يدعي أنه مؤمن أو من يسمي نفسه مؤمنا يكون عند الله من المؤمنين. الله يقول قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان، لم تصلوا إلى معنى الإيمان، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قد يطلق عليكم أنكم استسلمتم، أنكم قد خضعتم للإسلام كنظام دولة وكنظام اجتماعي ونظام عام للأمة، ولكن كما قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إلى الآن لم يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إذن هذا الإيمان الذي ادعته الأعراب هو ليس بإيمان عند الله سبحانه وتعالى، قد يكون استسلام، قد يكون انقياد ظاهري لتعاليم الإسلام، ولكن ليس هو الإيمان الذي يبعث صاحبه على الانطلاقة مع الله سبحانه وتعالى في كل مجالات الحياة في كل ما وجهه الله إليه. هذا الإيمان الحقيقي لم يصل إلى قلوب هؤلاء الأعراب. كذلك يقول الله لرسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الكثير يدعي الإيمان بلسانه ولكنه لم يصل الإيمان إلى قلبه، لا زال قلبه مليئا بالشك، لا زال قلبه مليئا بالريب، لا زال قلبه بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هذا الإنسان الذي هو بهذه المثابة يكون سريع الانقلاب والعودة إلى الكفر والرجوع إلى طريق الشيطان، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. إذن هؤلاء الذين يسارعون إلى الكفر كما نرى الكثير يسارع لتولي اليهود والنصارى ولاسترضاء اليهود والنصارى ولتحقيق مصالح اليهود والنصارى على حساب المسلمين وعلى حساب المستضعفين، هؤلاء الذين يسارعون في الكفر هم أصلا لم يستقر الإيمان في قلوبهم وليسوا من المؤمنين الحقيقيين. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، هذا إيمان ظاهري بالكلام فقط، إيمان المنافقين الذين قال الله سبحانه وتعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإذا هم كاذبون، لم تنطوي قلوبهم على الإيمان بالله ولا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا. كذلك يقول الله ويخبرنا عن الإيمان الحقيقي الذي يريده الله، وليس الإيمان الذي يجزئه الإنسان حسب ما يريد. يقول الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. البعض يعتقد أن الإيمان هو الصلاة والصيام وانتهى الموضوع، ولم يعد هنالك أي واجب تجاه دين الله ولا تجاه المستضعفين من عباد الله، لا واجب الجهاد ولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا الإنفاق في سبيل الله ولا شيء من الواجبات، يقتصر على مسألة أو مسألتين من هذا الدين. الله يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
وحين البأس. إذن الإيمان منظومة متكاملة تبدأ بالإيمان بالله والإيمان برسوله والإيمان باليوم الآخر وبالكتب والنبيين، ثم تبدأ بالممارسة العملية وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم بالعبادات البدنية والمالية وأقام الصلاة وآت الزكاة، ثم بالوفاء والصدق والأمانة والإخلاص والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، الجهاد في سبيل الله والصبر على مواجهة الأعداء والصبر على المشاق والمصاعب في سبيل الله، أولئك الذين صدقوا. إذن هؤلاء هم المؤمنون الصادقون، لا يسمى الله مؤمنين حقيقيين إلا من كانوا بهذه المواصفات. إذن الإيمان أول ما يجب على الإنسان هو الإيمان بالله، وسنتحدث عن هذا في المحاضرات القادمة إن شاء الله. الثاني الإيمان بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لابد أن نؤمن أن محمدا هو رسول من عند الله، جاءنا بالهدى والنور من الله سبحانه وتعالى لكي ننتجه في واقعنا في الحياة وفق هذا الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول الله عن المؤمنين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى على أصحاب الكتاب، على أصحاب الديانات السابقة الذين يسمون أنفسهم اليهود والنصارى، لابد إذا أرادوا أن يكون إيمانهم بالله حقيقيا أن يؤمنوا بكل رسول جاء من عند الله، سواء جاء موسى أو عيسى أو محمد، كل من جاء من عند الله يجب الإيمان به، لا يجوز التفريق بين رسل الله. إن الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا. هؤلاء هم الكافرون الحقيقيون الذين يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. البعض يؤمن بعيسى بموسى ثم يكفر بعيسى كاليهود، ثم البعض يؤمن بموسى وعيسى ثم يكفر بمحمد مثل النصارى، هذا غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. مقتضى التسليم لله هو أن تؤمن بكل رسول من عند الله، كل من جاء من عند الله وجاء معه معجزاته وآياته وشواهد أنه من عند الله فلا بد أن تؤمن به إذا كنت مؤمنا بالله حقا. كذلك الإيمان بالقرآن الكريم والكتب السماوية، كل هدي الله وكل ما جاء من عند الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نؤمن به وأن نصدق به وأن نمشي حسب توجيهات الله وأوامره وهديه. يقول الله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إذن الفلاح مرتبط بالإيمان بالقرآن الكريم وبما أنزل إلى النبي محمد وبما أنزل إلى الأمم السابقة. لكن على أي أساس؟ كيف نؤمن بالكتب السابقة؟ الإيمان بالكتب السابقة باعتبار أن هدي الله ودين الله هو واحد منذ آدم وإلى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تحدث تغييرات بسيطة في بعض التفاصيل الجزئية لهذا الدين باعتبار تغير الحياة وتغير تركيبة الحياة وتطور الحياة الإنسانية والعقل البشري، فيحتاج هذا الدين وهذا القانون وهذا النظام الإلهي إلى تحديث. لكن النسخة الأخيرة المحدثة التي يجب العمل بها ولا يجوز الخروج عنها، وهي التي تعتبر الدين الصحيح والحق والذي يجب على كل البشر أن يدينوا به، هي الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن هذا الدين الذي يجسده القرآن الكريم هو الدين الخاتم، هو النسخة الأخيرة من التعديلات التي طرت على دين الله، لأن دين الله واحد. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل إلى آخره، كل الأنبياء هم على دين واحد، دين الله واحد. لكن هنالك اختلاف بسيط في مسألة الشرائع، في مسألة التفاصيل البسيطة في الأديان. فكان في بعض الأديان كما قال الله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، يحصل في بعض الأحيان أن تشرع بعض الأحكام نتيجة لتجاوزات من بعض الأمم، نتيجة لظروف محددة في وضعية معينة، ثم يأتي وضعية أخرى
في يعدل الله هذه التوجيهات وهذه الأوامر بسبب تغير وضعية البشر. والله سبحانه وتعالى كما قال: ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها. يعني الله يطور هذا الدين، يطوره من فترة إلى أخرى تطويرا حتى وصل إلى الدين الخاتم الذي هو الدين الذي يقبل أن يمشي بالبشرية إلى نهاية هذه الحياة، الذي هو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يعني نؤمن بأن التوراة التي نزلت على موسى هي حق، الإنجيل الذي نزل على عيسى هو حق، لكن ليست هذه التوراة التي حرفت وبدلت وغيرت كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. فإذن التوراة التي نزلت على موسى نحن نؤمن أنها كلام الله وأنها حق، وأنه لا بد أن يعمل بها من كان مكلفا بها في وقته. والإنجيل الذي نزل على عيسى كذلك هو من عند الله، وهو واجب على من كان في وقته أن يعمل به. لكن لو جاء موسى وجاء عيسى في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم لكانوا من أتباعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله على كل الأنبياء الميثاق أنهم إذا أدركوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فإن عليهم أن يهتدوا بهديه وأن ينصروه وأن يؤمنوا به، لأن هذا الذي جاء به محمد هو من عند الله، والأنبياء كلهم مأمورون أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى. ويقول الله: لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. إذن الواجب من الإيمان الإيمان بالله ثم الإيمان برسل الله وبكتب الله، هذا واجب على كل مؤمن أن يؤمن به. الإيمان الآخر هو الإيمان بالغيب. ما هو الإيمان بالغيب؟ هو الإيمان بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ونحن لا نشاهده ونحن لا نرى، سواء كان موجودا الآن أو سيوجد في المستقبل. فالله أخبرنا أن لديه عباد مكرمون وهم الملائكة، أخبرنا أن هناك جن وشياطين. هل نراهم؟ نحن لا نرى الملائكة ولا نرى الجن ولا نرى الشياطين، ولكن أخبرنا الله، فوجب علينا أن نصدق الله وأن نؤمن بوجود الملائكة وبوجود الجن وبوجود الشياطين، وهذه أشياء موجودة الآن. كذلك الإيمان بالغيب، الإيمان بما سيأتي مما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه من الحساب والعقاب والجنة والنار وكل المغيبات التي أخبر الله أنها ستأتي سواء في الدنيا أو في الآخرة. فهذا هو الإيمان بالغيب، كما يقول الله سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول: جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. الغيب الذي يجب أن نؤمن به وإن كنا لا نشاهده وإن كنا لا نراه، لأنه أخبرنا الحكيم العليم القادر العالم بكل شيء بأنها ستأتي الجنة وسيأتي النار وسيأتي الحساب والعقاب. وجب علينا أن نؤمن ونصدق ونسلم بما أخبرنا الله به، كما قال الله: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. كذلك يجب أن نعرف أن هذا الإيمان الذي أخبر الله عنه بأنه الإيمان المطلوب من الإنسان له فوائد كبيرة في حياة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، وسنعرض على بعض الفوائد التي تعرض لها القرآن الكريم. ما الذي يستفيده الإنسان المؤمن من إيمانه؟ الإيمان الحقيقي كما أخبر الله، الذي كما قلنا يتجسد في سلوكك، في مسيرتك في الحياة، في نهجك العملي، في كل ما تقوم به في هذه الحياة من أعمال. إذا كان هذا الإيمان الحقيقي الذي يريده الله عز وجل منك، فإن هذا سينعكس خيرا وبركة عليك في الدنيا وفي الآخرة. أول هذا الخير والبركة هو الهداية. الهداية، الله عندما يؤمن الإنسان به يهديه ويبصره وينور قلبه ويفتح له آفاق المعرفة في الحياة بكلها. ليس مجرد الإيمان أنه يعطيك المعرفة بالآخرة أو بالجنة والنار، لا، هو يعطيك حتى المعرفة بالحياة التي تعيشها، بالواقع الذي خلقه الله لك،
بالأشياء التي سخر لك الله في هذا الكون. كما يقول الله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن الإيمان بالله عز وجل يقودنا إلى الهداية، والهداية موضوع شامل، موضوع كامل، لا يقتصر على مجرد الهداية الدينية. الهداية الدينية والهداية الدنيوية، الهداية في عملك، الهداية في حياتك، الهداية إلى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. هذه هي الهداية التي يقصدها الله سبحانه وتعالى بقوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. والله بكل شيء عليم، هو العليم بكل شيء. إذا كنت تنطلق في مجال علمي، تبحث عن الكون، تبحث عن الأسرار التي أودع الله في هذا الكون، فالله هو الذي خلق هذا الكون وهو الذي عالم به، وسيهديك إلى ما تريد من هذا العلم ومن هذا العمل في كل مجالات الحياة. إذا كنت تنطلق بهداية من الله سبحانه وتعالى فسيكون عملك مباركا، وستصل إلى أقصى درجات النجاح. ثم يقول الله: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الهداية مرتبطة بالإيمان، من يؤمن بالله يهدي قلبه. كذلك يقول الله: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. سيهديك الله الصراط المستقيم حينما تكون مؤمنا مخلصا مع الله سبحانه وتعالى، امتلأ قلبك بالإيمان بالله، فإن الله سيهديك إلى الصراط المستقيم الذي ندعو في كل يوم في صلاتنا ونقول: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم هذا ليس هو الصراط إلى الجنة فقط، الصراط هذا هو الصراط إلى النجاح، إلى الفوز، إلى الفلاح. ألم يقول الله سبحانه وتعالى: أولئك هم المفلحون. الفلاح في كل حياتك، الفلاح في حياتك الزوجية، في حياتك العائلية، في حياتك المجتمعية، في حياتك الاقتصادية، في حياتك العملية، في كل مجالات الحياة. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، سبل السلام، السبل التي تقودك إلى السلامة في كل مسارات الحياة في الدنيا وفي الآخرة. كذلك من الأشياء التي ينفع الإيمان ويصل الإنسان إليها هو الانتفاع بالقرآن الكريم والاهتداء بآياته. الذي يؤمن بالله الله سبحانه وتعالى يجعله تنفع فيه آيات الله، ينفع فيه كلام الله، يتأثر بالقرآن الكريم، كما قال سبحانه وتعالى: رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. الظلمات في كل جوانب الحياة، إلى النور في كل مسارات الحياة. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لكن هذا النور لا ينتفع به إلا من آمن بالله، كما قال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. وقال الله: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن الكريم هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. إذن من فوائد الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الاستفادة من كتاب الله، والاستفادة من هدي الله، والانتفاع بكلام الله سبحانه وتعالى. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ويقول: الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. من هم هؤلاء الذين أنابوا إلى الله؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا كان الإنسان من المؤمنين فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا القرآن الكريم يبعث في قلبك الطمأنينة، يبعث في قلبك اليقين، يزداد الإيمان في قلبك، وكلما سمعت آيات الله ازداد الإيمان في قلبك، كما قال الله: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا
وهم يستبشرون، وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى معرفة كتابه، وأن يأخذ بنواصينا لما فيه الخير، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة، وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة، بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت، انصرف إذا شئت.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام. الكون في القرآن،
2: الكون في القرآن.
3: الإبل، يقول الله تعالى في كتابه الكريم:
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: لفظة الإبل اسم جمع مؤنث لا واحد له من لفظه، يطلق على الذكر منه اسم الجمل، وعلى الأنثى اسم الناقة. تحدث القرآن الكريم عن الإبل وفوائدها والمنافع الحاصلة منها، وقد حث على النظر والتفكير في خلق الإبل. قال تعالى:
4: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت.
3: وهنا يتجلى الإعجاز الإلهي في إتقان خلق الإبل، فجسم الإبل مغطى بوبر كثيف يحميه من الحرارة، ويستطيع الاندماج والتكيف مع ظروف الصحراء القاسية، ورأسه مع ركبته الطويلة يساعدانه في اتزان جسمه على الرغم من حمل الأثمال، ولديه رموش كثيفة في عينيه تحميه من رمال الصحراء، قادر على إغلاق منخريه وإذنيه من الرمال، أما قدماه فأخفافهما ضخمة تساعده في المشي على الرمال وتجنبه الغرز فيها، ومشفراه الضخمان مطاطيان غليظان لا يتأثران من أكل الأشواك ونحوها. وخلق الله عز وجل للجمل سناما مليئا بالمواد الدهنية يحولها الجمل إذا عطش إلى ماء، ويظل فترة طويلة معتمدا على هذا المخزن من الدهون التي تتحول إلى ماء في وقت الحر الشديد. وقد قيل أن الجزء الأكبر من وزن الإبل في الأعضاء الأمامية منها، وذلك يعطي ارتكازا أكبر على الأرض إذا وقفت أو نزلت من منحدر، بالإضافة إلى أن هذا يعينها عند القيام. كل هذا للإنسان نعمة من الله تعالى، خلقها خلقا عجيبا دالا على تقدير مقدر وتدبير مدبر، فتبارك الله أحسن الخالقين.
5: إلى الله فاشدد.

0: الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا،

ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

بابا يا الأمر وهم في غفلة وهم

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

0: ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغز بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمن بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالكذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاب فعدوك وعدوه فكللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

وجدته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

وجهه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الأخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثانية بعد المئة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الأخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 42 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. توقفنا أيها الإخوة في هذه الآية عند قول الله سبحانه وتعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وذكرنا أنه ورد في أسباب هذه نزول هذه الآية أن الصحابة رضوان الله عليهم بنوا بيوتهم، خصوصا المهاجرين، جوار مسجد رسول الله، بجوار بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجراته، فكانوا يفتحون بابا إلى داخل المسجد بصورة مباشرة ويخرجون من البيت إلى داخل المسجد. فكان يحصل هذا الأمر، أن يحصل أحد يضطر إلى أن يخرج من المسجد وهو جنب، فأذن الله لهم، رخص الله لهم رخصة، رخص الله لهم في المرور إلى خارج المسجد ليتطهروا مرورا لا يصح أن يقفوا فيه، وتوجيه الأبواب إلى المسجد. ولكن بعد هذا جاء نسخ، بعد هذه القضية جاء النسخ والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم بسد الأبواب كلها، فسدوا الأبواب إلى المسجد وفتحوا أبوابا إلى الجهات الأخرى بعيدا عن المسجد، وأمرهم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب علي سلام الله عليه وفاطمة الزهراء، فقد أذن الله تعالى لهم ببقاء البيوت أبواب بيوتهم إلى داخل المسجد بصورة مباشرة كما كانت، فبقي باب علي سلام الله عليه وفاطمة. وأحاديث سد الأبواب إلا باب علي مشهورة في كتب الحديث والصحاح من كتب الحديث، وليس المقام مقام ذكرها وسردها هنا. حتى إذن ولا جنبا إلا عابري سبيل، تمرون مرورا من المسجد حتى تغتسلوا وتعودوا إلى الصلاة. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن هنا وإن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء، أو كنتم على سفر ولم تجدوا ماء، وكذلك أو جاء أحد منكم من الغائط أي قضى حاجته، والغائط هنا موضع قضاء الحاجة، أو جئتم من موضع قضاء الحاجة وقضيتم حاجتكم من الغائط ولم تجدوا ماء تتوضأوا به، أو بعد الاستجمار طبعا للصلاة، أو لامستم النساء، يعني هنا الملامسة كناية عن المباشرة والجماع، أو لامستم النساء فلم تجدوا، في هذه الحالات كلها لم تجدوا ماء أن تتوضون به ولا تغتسلون به عند الملامسة من النساء وتطهرون به وتتوضؤون به للصلاة، فلم تجدوا ماء وكان الماء معدوما فتيمموا صعيدا طيبا فاقصدوا ترابا، الصعيد هنا التراب الطيب الطاهر، ترابا طاهرا، وهنا فيه أمر بالتيمم، هنا فتيمموا فاقصدوا، ولذلك سمي التيمم هنا ضرب الصعيد التراب الطيب بالتيمم، يضرب ضربة المتيمم لوجهه وضربة أخرى ليديه، يمسح اليد اليمنى أولا ثم اليد اليسرى، ويصح له أن يتوضأ في هذه أن يصلي بالتيمم في هذه الحالات، في المرض أو السفر أو المجامعة النساء ولم يجد ماء. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الفرض في التيمم هو مسح الوجه فقط واليدين إلى المرفقين فقط، وليس عليه زيادة على هذا. إن الله كان عفوا غفورا، الله سبحانه وتعالى عفوا غفور، لا يحمل عباده ما فيه مشقة ولا ما فيه إعنات لهم، فهو رحيم بهم حينما يعدم الماء ولا يجدون ماء، فقد جعل الله لهم بديلا عن الماء وهو التراب، يتيممون به يمسحون به وجوههم وأيديهم كما قال الله. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ألم ترى، هنا كلمة تعجب، ألم ترى من قصة هؤلاء اليهود، ألم ترى يا محمد أيها يا أهل الإيمان، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، نصيبا من التوراة، والكتاب المقصود به التوراة أو الإنجيل، أي علموا، يعني أوتوا نصيبا أي علموا نصيبا منها أو بعضا، وكان من حقهم أن ينتفعوا بهذا الذي علموا من الكتاب وأوتوه من الكتاب، ويكونوا أبعد عن السعي عن الفساد، ولكنهم تعاملوا وتصرفوا على خلاف هذا، على خلاف هذا، فاستبدلوا الضلالة بدل أن يهتدوا بما علموه، استبدلوه بالضلالة، يشترون الضلالة، هنا الشراء بمعنى الاستبدال، استبدلوه بالضلالة، وكان ما معهم من علم الكتاب كفيل بأن يهتدوا به إذا أرادوا الهدى، ويريدون أن تضلوا سبيل، وهم في نفس الوقت لا يضلونهم في أنفسهم فقط، بل يريدون من أهل الإيمان أن يضلوهم معهم، ويريدون أن تضلوا السبيل، أن تخرجوا من سبيل الله، أن تخرجوا من طريق الله، يريدون لكم الغواية، فاحذروهم يا أهل الإيمان، احذروهم، احذروا من آتاهم الله نصيبا من الكتاب وعلموا نصيبا من الكتاب وجزءا وبعضا من الكتاب، ولا فهم لا يعملون بما فيه، والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. الله عالم بالأعداء على حقائقهم أحيانا، لأن الإنسان قد يغتر، المؤمن قد يغتر بعدوه في ظاهر الأمر، خصوصا إذا جاء له ببعض الحيل والخدع والمكر، لكن الله يعلم، هو أعلم بأعدائكم على الحقيقة، ولا فلن يضركم كيدهم ومحاولتهم لإفسادكم إذا أخلصتم لله واستعنتم بالله، فالله هو كافيكم، كفى بالله نصيرا لأوليائه، فلن يضروكم بالقهر وإبطال عزة الإسلام، وكفى بالله ناصرا لمن انتصر به ومن لجأ إليه. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يذكر الله في هذه الآية بأن من أهل من اليهود، من الذين هادوا أي من اليهود، منهم ليس كلهم، لا شك أن أي طائفة أو أي جماعة أو أي أمة أو أي قبيلة يبقى فيهم من

0: لكن من هؤلاء المفسدين من يقترفون هذه المعصية، تحريف الكلم عن مواضعه، يحولونه إلى غير محله، ليسعوا بذلك إلى لبس الحق بالباطل وتضييع الحق. إذن فهم يحرفون الكلمة عن مواضع، عن معانيه الصحيحة، عن دلالاته، ويقولون سمعنا وعصينا. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا يا محمد، سمعنا قول الرسول أو ما تلاه من القرآن وعصينا بالفعل، يعني سمعوا ولكن في التطبيق عصوا وتمردوا عنادا واستخفافا بكلام الله سبحانه وتعالى. واسمع غير مسمع، واسمع غير مسمع، وهذا من كلامهم أيضا، ومعناه أنهم الدعاء عليه بالصمم، أي يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم بكلام واسمع غير مسمع بالصمم، ولكنها مغلفة باحتمال الدعاء له بأنه لا يسمع قولا يسوءه. هذا التحريف في الكلم عن مواضعه، حينما يقولون واسمع غير مسمع ظاهرة أنهم يدعون له، وهو في الواقع يقصدون به الدعاء عليه بأنه يدعون عليه بالصمم. وراعنا، ويقولون أيضا هذه الكلمة راعنا، هي كلمة عربية مستخدمة عند العرب بمعنى انتظرنا، أي راعنا انتظرنا يا محمد، لا تستعجل علينا بقراءة القرآن، انتظرنا وأمهلنا نتابعك لنحفظ آيات القرآن ونعرف معانيها. وهذا راعنا معناها في لغة العرب انتظرنا، لكن اليهود كانوا قد اصطلحوا في لهجتهم ولغتهم، كانوا قد اصطلحوا على معنى آخر غير ما تدل عليه هذه الكلمة العربية، يقصدوا يوهمون أنه طلب المراعاة، ولكنه في الواقع يريدونه من الرعونة، يعني من السفة، يعني من الرعونة الذي هو الحمق والسفة، هكذا يلمزون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يستخدمون هذه الكلمة ويقصدون بها الاستهزاء ونسبة النبي إلى الرعونة والحمق، وليس على المعنى العربي المشهور عند العرب، وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين. ولذلك نهاهم الله عن هذه الكلمة وأمرهم بأن يقولوا انظرنا ولا يقولوا راعنا، في موضع آخر من كتاب الله سنبلغه بإذن الله سبحانه وتعالى. وراعنا لين بألسنتهم، هنا لين أي تحويل الكلام إلى المعنى الفاسد، مع أن الكلمة لها معنى واضح في لغة العرب واضح معلوم، لكنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. لين بألسنتهم وطعنا في الدين، من حيث يزعمون أنه لو كان النبي لافتضحوا وانكشف زيفهم ومقاصدهم الفاسدة، وطعنا هذا يريدون الطعن في الدين والتنقيص من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم. ولو أنهم قالوا هكذا سمعنا وأطعنا، لا يقولوا سمعنا وعصينا، يقولون سمعنا هدى الله وآياته وأطعناها وامتثلنا لما فيها، ويقولون النبي اسمع، ليس اسمع وانظرنا وليس راعنا، اسمع اسمع استمع لنا وأمهلنا نتابعك في آيات القرآن لكان خيرا لهم، لأن انظرنا ليست مستخدمة في المعنى الذي أرادوه، وهو من الرعونة والحمق ونسبة النبي إلى هذا. وانظرنا أي انتظرنا وأمهلنا، واضحة وصريحة في الانتظار والإمهال، لكان خيرا لهم هذا القول، لأنه ليس فيه أي لبس وليس فيه تحريف الكلم عن مواضعه، لكان خيرا لهم وأقوم لكلامهم عن الإعوجاج وعن الخروج به عن معناه وعن موضعه. ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، لكن الله لعنهم بتحريف الكلم عن مواضعه وبالاستهزاء بالرسل وبالتكذيب لهم، فلا يؤمنون بل هم كافرون، فلا يؤمنون إلا قليلا، يعني إلا قليلا من الإيمان، يعملون قليلا من الإيمان ببعضهم في التوراة الذي يعجبهم ويوافق أهواءهم، ولا يؤمنون به إيمانا كاملا. هذا معنى فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إلا بعض إيمان ببعض الأمور من الإسلام أو من الشريعة شرائع السابقة التي توافق أهواءهم ومصالحهم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب، هنا ينادي الله الذين آتاهم الله الكتاب، وكان ينبغي أن يحملوا الكتاب كما أراد الله سبحانه وتعالى، وأن يطبقوا وأن يمتثلوا لما فيه. يناديهم الله: يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل، يعني بما نزلنا في القرآن هو مصدقا لما معكم. وإذن هنا يا أيها الذين أوتوا الكتاب خطاب للعلماء أهل الكتاب العالمين بالتوراة، لأن الحجة عليهم أعظم لعلمهم بما في التوراة من صفات محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما فيها مما جاء به القرآن من أخبار الأولين وغير ذلك. إذن هذا معنى مصدقا، لأن فسادهم إن لم يؤمنوا بالقرآن أعظم، لأن لهم أتباعا يغترون بكفرهم ويغترون بزيغهم، لأنهم أوتوا الكتاب من العلماء من اليهود والنصارى، يعتبرهم طائفة كبيرة من الناس حجة وقدوة لهم وأسوة يتأسون بهم. من قبل أن نطمس، إذن آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها، من قبل أن يعاقبكم الله سبحانه وتعالى، هذا وعيد من الله، إن لم يؤمنوا بطمس وجوههم. وطمس الوجوه هنا إزالة صورتها من الوجه الحسن، من العينين والشفتين والأنف والصورة الحسنة. الله سبحانه وتعالى يهددهم هنا بطمسها وإزالة هذه الجوارح التي تعطي الوجه بهاء وجمالا، يطمسها فيزيل هذه الجوارح من الوجه فنردها على أدبارها، يعني بأن يطمس الوجه ويرده إلى القفاء. هذه عقوبة وهذا غضب من الله سبحانه وتعالى عظيم بأن يفعل بهم هذا الفعل، يهددهم إن لم يؤمنوا بالكتاب وبما في القرآن قد يوشك الله تعالى أن ينزل عليهم عقابا من هذا النوع، فنردها على أدبارها أو نلعنهم، أو نلعن من يكتم ما في الكتاب وهو مصدق، يكتم ما في الكتاب وهو شاهد بأن ما في القرآن هو حق وهو من عند الله، أو نلعنهم ونطردهم من رحمة الله سبحانه وتعالى كما لعنا أصحاب السبت، كما أخزيناهم وطردناهم من رحمة الله. وأصحاب السبت ذكرهم الله في موضع من القرآن بأنهم خالفوا ما أراد الله منهم بيوم السبت من البقاء والاستقرار والتعبد لله سبحانه وتعالى، فخالفوا. وسنذكر إن شاء الله هذه القضية في موضعها حينما نرد إليها من آيات القرآن الكريم. وكان أمر الله مفعولا، ورد في المصابيح في هذه الآية، قيل أنها نزلت هذه الآية، قيل لما نزلت هذه الآية أتى عبد الله بن سلام وهو أحد اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يتحول وجهي في كفاي، أي أنه خاف حينما سمع هذه الآية، خاف من عقوبة الله، لأن لديه من علم الكتاب، لأن لديه معرفة بعلم التوراة، خاف من الله سبحانه وتعالى أن ينزل الله هذا العقاب. قال: فعاجلت يا محمد إليك، يا نبي الله إليك، لأؤمن بك، خوفا أن يتحول وجهي في كفاي وأن يطمس الله وجوهنا فترد إلى أدبارها. وسمع كعب بن عمر هذه الآية فقال: يا رب آمنت، يا رب أسلمت، هذا من اليهود سمع هذه الآية وخاف أن ينزل هذا العقاب به فآمن وأسلم. إذن ظهر أن هذه الوجوه هي وجوه علماء بني إسرائيل الذي أراد الله أن يطمسها، الذين آتاهم الله علم الكتاب، علماء بني إسرائيل الذين آمنوا فكانت تطمس لو لم يؤمنوا، لو لم يعاجلوا بالإيمان ويفزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان به كان ربما نزل بهم هذه العقوبة الشنيعة. وكان أمر الله مفعولا، الله إذا قضى أمرا وأراد عقوبة لأناس من المعاندين ما كان قضاء الله يتخلف، كان أمر الله إلا نازل إذا أراد الله أن ينزل وهو أن يقول له كن فيكون في لحظة وفي طرفة عين. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الله يذكر في هذه الآية أولا إن الله، يؤكد الله سبحانه وتعالى أنه لا يحصل منه المغفرة لمن يشرك به، لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى من إنسان أي عمل مع الشرك مهما كان ظاهره من خير وصلاح وإنفاق وفيه منفعة للناس، مهما فعل من هذه الأفعال الذي ظاهرها الصلاح وظاهرها الخير وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يغفر الله له شركه ولا يسمح ببقاء الشرك في هذه الأرض. الله سبحانه وتعالى يريد للبشر أن يكونوا موحدين لله معترفين بحق خالقهم ورازقهم وموجدهم في هذه الحياة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى هنا كما ذكر أهل التفسير أن الله سبحانه وتعالى يغفر المعاصي من من من من الصغائر والذنوب والآثام التي هي معروفة بالصغائر إذا اجتنبت الكبائر واجتنب الشرك بالله، قد يغفرها الله سبحانه وتعالى في جنب اجتناب الكبائر وفعل الواجبات. هناك بعض الأعمال تسمى صغائر، وقد تحدثنا عنها في موضع سابق من آيات كتاب الله وبيان معناها. الله يغفر هذا في إذا اجتنبت الكبائر، ومن أمها الشرك والعصيان بالله، والعصيان لله سبحانه وتعالى معصية الشرك بالله. ويغفر ذا، قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهنا ما دون ذلك مجمل. قد بينت هالآيات الكثيرة أن الله لا يغفر إلا للتائبين المنيبين من معاصيهم وآثامهم وذنوبهم الكبيرة، ولكن هناك صغائر الله سبحانه وتعالى يغفرها إذا اجتنبت الكبائر وفعلت الطاعات والواجبات، يغفر الله ما دونها من المعاصي الصغائر. ويذكر بعض أهل العلم أن المقصود هنا أن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يسمح ببقاء الكفر والشرك في الأرض، وأن الله أمر أهل الإسلام والإيمان أن يجاهدوا المشركين ولا يسمح ببقاء الشرك أبدا، مع أنه يسمح ببقاء الموحدين لله من أهل الكتب من السماوية المعترفين على الجملة بالله وبوجود الله، لكن أن يكون إنسان مشرك بالله الله لا يسمح ببقاء الشرك في هذه الأرض أبدا، ويسمح ببقاء ما دون الشرك، يعني أن يكون مثلا هناك من أهل الكتاب من هم يتعبدون الله بكتب محرفة ولكنهم في الجملة موحدون لله سبحانه وتعالى، أمر الله نبيه أن إذا صالحوا ودفعوا الجزية أن يبقوا على ما هم عليه، وأن يعطيهم حريتهم وحسابهم على الله سبحانه وتعالى، وقد اعترفوا في الظاهر بوحدانية الله وبوجود الله. إذن هذا المعنى، وهو في سمعته من بعض العلماء المجتهدين المعاصرين بأنه بمعنى السمع لا يغفر أن يشرك به، لا يسمح ببقاء الشرك في هذه الأرض، وأنه يطلب من أهل الإيمان أن يجاهدوا الكفر والمشركين الملحدين في الله والمشركين بالله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الإشراك بالله معصيته عظيمة وكبيرة جدا، أي أنه كما ذكرنا لكم مهما فعل من الأمور النافعة للبشر، مهما فعل من الخيرات، مهما فعل من البر في حق الناس وكثر فعله وهو مصر على الشرك، لا قبول له عند الله، وأن الشرك إثم عظيم وكبير ومعصية لا يدخل معها الإنسان المشرك مهما كثرت أفعاله الخيرية، لا يدخل معها إلا نارا أعدها الله للعصاة من المشركين والكفرة والمجرمين وأهل الكبائر ومن عندوا عن ذكر الله سبحانه وتعالى وعن طريق الله وهديه. وإلى هنا نتوقف أيها الإخوة والأخوات، نستودعكم الله على أمل لقائكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق FM. الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، ويسر به أمورنا، وافرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا، وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ونحن في شهر يتلى فيه القرآن، ويجود فيه القرآن، ويحفظ فيه القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن ويتدبرون القرآن، وأن يجعل القرآن الكريم شاهدا لنا بالحسنات لا شاهدا لنا بالسيئات. أيها المستمعون الكرام، أينما تكونون وحيثما تكونون، مرحبا بكم في مجلس القرآن في الحلقات الرمضانية. قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وتلاوتنا ستكون على النحو التالي: قراءتنا من سورة الأعراف من الآية 70 بعد 100، ونبدأ بعون الله سبحانه وتعالى مع الأخ خالد. تفضل، بارك الله فيك.

فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم

0: يلهث أو أتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
1: أعد الآية.
0: فقصص

0: أنفسهم وأنفسهم كانوا يظلمون. من يهد الله فهو المهتد
1: فهو المهتدي، ولا تقول المهتد،

0: أحسنت يا خالد، بارك الله فيك وزادك الله علما وحلما. تفضل أخي بشار، بارك الله فيك، من الآية 88 بعد 100 من سورة الأعراف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تكون إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا

0: تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون.
1: سواء عليكم
0: سواء عليكم.

العذاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم

ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من

0: عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
1: أحسنت بارك الله فيك وجزيت خيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وهكذا أيها المستمعون الكرام أينما كنتم، أكملنا حلقتنا لهذا الجزء المقرر، فبارك الله فيكم وفي جهودكم أينما كنتم. نرجو أن نكون قد أفدناكم بقدر ما نستطيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. تحياتي لكم، أخوكم هلال صالح الكليبي، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: إذا دخلت السوق فقل بسم الله وتوكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك من يمين فاجرة وصفقة خاسرة ومن شر ما أحاطت به أو جاءت به السوق.
1: قال الوصي عليه السلام: أيها الناس، شقوا أمواج الفتن بسفن النجاة، وعرجوا عن طريق المنافرة، وضعوا تيجان المفاخرة، أفلح من نهض بجناح أو استسلم فأراح، هذا ماء آجن ولقمة يغص بها آكلها، ومشتني الثمرة لغير وقت إيناعها كالزارع بغير أرضه. فإن أقل يقول حرص على الملك، وإن أسكت يقول جزع من الموت، هيهات بعد اللتي والتي، والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه، بل اندمجت على مكنون علم لو بحت به لاضطربتم اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد 10. ورد العدد 10 مؤنثا ومذكرا 4 مرات في القرآن الكريم، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في المقصود من هذا المقطع من الآية: إذا لم يجد المتمتع الهدي، أي ما يذبح في منى، صام 3 أيام في الحج، 7، 8، و9 من ذي الحجة، و7 أيام إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة لجزاء الهدي. كما ورد العدد 10 مؤنثا أيضا في سورة المائدة في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فهنا دل العدد 10 على كفارة حنث اليمين الشرعي، أي مخالفته، وهي إطعام 10 مساكين لكل واحد منهم وجبة من الطعام، مخيرا بين هذه الكفارة أو كسوة المساكين أو تحرير رقبة من العبودية. وجاء العدد 10 مذكرا في قوله تعالى في سورة الفجر: والفجر وليال 10، وهي الليالي 10 الأوائل من شهر ذي الحجة كما جاء في التفسير. وختاما جاء العدد 10 ضمن بشارة مضاعفة الحسنات في قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
5: رب هزل عاد جدا. الإنسان يجب عليه أن يكون متنبها حتى في الهزل، لا يتعامل في الهزل بشكل عشوائي، أو لا يكون حتى متعودا على أن يكون إنسانا كثير الهزل، لأن من الهزل ما يتحول إلى جد، وهذا يحصل في واقع الناس، تجد أحيانا مشكلة وصلت إلى حد القتل، كانت بدايتها هزل، ثم ترتب على ذلك إفراط وتجاوز، ثم اشتد الأمر وتحول إلى جد، وتحولت إلى مشكلة كبيرة. أحيانا عداوات كانت بدايتها هزل، فكلمة أتت وكلمة قابلتها وزادت هذه الكلمة ونقصت أخرى وهكذا. ويحصل أحيانا في الهزل ردود وأفعال سلبية تحوله إلى جد، فأحيانا يتفرع عنه عداوة، أحيانا يتفرع عنه مشكلة، أحيانا يتفرع عنه التزامات شرعية، التزامات عملية هي أعباء على الإنسان لا يريدها، وأصلا لم يكن يقصد الوصول إليها. حتى على المستوى الشرعي في النكاح، في الطلاق، في أمور من المعاملات يتحول هزلهن جد. ولذلك لا ينبغي أن يكون الإنسان مستهترا في أحواله، عندما يدخل في هزل يدخل بحالة استهتار، فيصل إلى نتائج لا يريد الوصول.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق الله العلي العظيم. وقفنا عند هذه الآية في قوله ربي قد آتيتني من تأويل الأحاديث، بعد أن أتم الله تعالى نعمته على يوسف عليه السلام، وبعد أن جاء بأبيه وأهله إليه، وبعد أن اجتمع الشمل وتم الوفاق فيما بينهم، الحالة تستدعي الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. هذا ما ينبغي على الناس أن يستحضروه عند أن يمن الله تعالى عليهم بالنعمة، أن يحمدوا الله تعالى وأن يشكروه. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي المقابل قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فعندما ينعم الله تعالى على العبد عليه أن يراعي هذه النعمة وأن يؤدي حقها من الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا يستخدم هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يتسبب في هلاك نفسه وزوال نعمته بسوء التصرف. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله جزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله جزيل النعم. تحتاج النعمة إلى حمد وشكر. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بما لا يستخدمه في معصية الله، فالذين يفتح الله تعالى عليهم ويدب عليهم نعمته وأموال كثيرة، فإذا بهم تصرفوها في معصية الله، في المغاني، في الملاهي، في الزنا، في السفور، فيما حرم الله سبحانه وتعالى، في الخمور، في المخدرات، في الشريعة، في النزاع بالباطل، في الرشاوى، سواء أخذ أموال الناس بالباطل، هذا يستخدم نعمة الله في معصية الله والعياذ بالله. جعل الله تعالى لنا أنبياءه قدوة وأسوة. قال تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يقتدي. هذا ما ضربه الله تعالى لنا مثلا، لأن الغرض من ذكر يوسف وقصة يوسف أخذ العبرة والعظة والتأسي بهؤلاء الصالحين رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليهم. قال ربي قد آتيتني من العلم، قد آتيتني من الملك. يعني الرجل أول ما وصل إلى بلاد مصر كان عبدا، والآن صار ما هذا سبحانه مغير الأحوال من حال إلى حال، صار رجل عبد، الآن صار ملكا، وفك أسرى وفك رقاب العبيد، عبيد مصر، حررهم بحكمته وبحسن تصرفه وحسن نيته، جعله الله تعالى بركة للناس جميعا. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث سواء كانت أحاديث رؤى منام ففسرها كما تقدم ذكره، أو أحاديث في كل ما يعرض له. لأن نتصور أن الرجل قام بمهمة كبرى، الرجل الثاني في المملكة، الرجل الثاني معكم الذي هو ملك مصر، وهذا الرجل عزيز مصر، الرجل الثاني. وما كان الملك الأول ليصدر قرارا ما إلا بعد الرجوع إلى يوسف عليه السلام، يعني صار في الحقيقة هو الرجل الأول، لكن إن كان بمرتبة الهيكلية هو الرجل الثاني، لكنه في الحقيقة هو الرجل الأول. استطاع أن يدير المملكة بحكمة وفطنة وحسن تصرف، ذلك لأنه كان مع الله سبحانه وتعالى. هذا في الدلالة على أن ولاة الأمر إذا كان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى علاقة، فإن الله تعالى يلهمهم ويبصرهم
ويسددهم في كل الأقوال وفي كل الأفعال وفي كل التصرفات، بحيث إنه يرضى عنهم ساكن الأرض وساكن السماء. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فاطر منصوب على أنه منادى، سواء حذف حرف النداء يا فاطر السماوات والأرض، أن المنادى إذا كان مضافا ينصب، وإذا كان مفردا على من فإنه يبنى على الضم، تقول يا زيد يا محمد، لكن إذا كان مضافا تقول يا عبد الملك يا عبد اللطيف، تنصب عبدا وضحمه لأنه منادى مضاف. فهذا قال فاطر السماوات، فاطر مضاف والسماوات مضاف إليه، فمن حقي أن ينصب بماذا، يعني ماذا نصبنا؟ لأنه منادى، منادى مضاف. فاطر السماوات ينادي الله تعالى، فاطر السماوات والأرض، الفاطر هو الخالق الموجد، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. المقام في مثل هذا المقام كثيرا ما يسكر الناس بخمر المنصب، يعني سكرة المنصب فله الإنسان عن ذكر الله. كثير من الناس عندما يتولون مناصب، وكلما ترقوا في منصب أكثر كلما كانوا أكثر عرضة لنتيان الله والانشغال بما هم عليه. والذين يتولون على الناس في حقائب وزارية أو ما هو أكبر من ذلك أو ما هو أدرى من ذلك، كثيرا منهم، كثير الكثير منهم تزل بهم أقدامهم للأسف الشديد، تزل أقدامهم، ينسون ما كانوا يدعون إليه من قبل، كما كانوا يتحدثون عن الظلم وعن الجور وعن الفساد، إذا بهم عندما تولوا نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل، نسوا ذلك، نسوا ذلك، والتمسوا لأنفسهم الأعذار، صاروا يبحثون عن أعذار وأنهم معذورون. هل التمستم لغيركم ممن كان قبلكم تلك الأعذار التي تلتمسونها لأنفسكم؟ هذه مسألة كبيرة جدا. ولذلك ينبغي لمن تولى منصبا ما في الدولة أو في غيرها عليه أن يحمد الله تعالى أن خصه بهذا المنصب، وفي نفس الوقت هو حالة من الابتلاء الإلهي الذي يجب عليه أن يكون متحريا، لأنه لأن يكون في بيته فقيرا خير له من أن يكون غنيا وفي هذا المنصب ثم لا يقوم بما يجب عليه تجاه هذا المنصب وتجاه المواطنين. هذه مسألة كبيرة جدا. ولذلك راعى يوسف عليه السلام هذا المقام، ولم يشغله هذا الملك والعظمة التي هو فيها عن الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وعن التواضع، وعن التواضع، عن التواضع. كان فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني لك عبدا شكورا صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، اجعلني صبورا شكورا. صبورا إذا حل بلاء أصبر، وصبور على وزن فعول يعني كثير الصبر. وما من شك أن الإنسان إذا تولى منصبا ما أنه سيكون عرضة للانتقاد والكلام والنقد أحيانا اللاذع، عليه أن يصبر، عليه أن يصبر. لقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما، وقال تعالى في حقه قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فلا بد من الصبر. قال اجعلني لك عبدا صبورا شكورا، أي كثير المه، كثير الشكر، لأن النعمة لا يقيدها إلا الشكر وإلا ستزول. يقيد الإنسان نعمة الله تعالى عليه بحمد الله وشكر الله، بالصلاة في أوقاتها، بإخراج الزكاة أعطاك الله تعالى مال، لا تنكر فضل الله تعالى عليك، لا تقول المال لم يخرج كذا، أنا ما علي زكاة، أنا قدمت حق الشاقي، أنا أديت حق الماء، أنا أديت حق الديزة، هذا لا كل أن أتحاسب الله وتقول عندك يا أرحم الراحمين القصبة، وتقول عندك الطالع، هذا خطا كبير جدا في التصرف مثل بهذا التصرف. يخرج زكاة، لأن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ما كان ولا ذكر أنه استقطع شيئا ما مما يجب على الإنسان من زكاة فيما أخرجت الأرض، يجب عليه أن يؤدي ما عليه من زكاة. فلا بد أن يكون الإنسان عبدا شكورا، شكورا إذا عنده أوقات يأكل معه نصيب كبير، أحيانا النصف، أحيانا الثلثان، والثلث الوقفي سواء من قلة هذا الموضع أو غيره، وأحيانا 20% تقريبا، أحيانا الربع سواء، عليه أن يبادر بإخراج ما أوجب الله تعالى عليه. إذا كان على هذا النحو
من الصفا والنجا والاحتياد والتحري والأمانة، فإنه يعرض نفسه لرحمة الله والمزيد من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا قلب، وقد شاهدنا أسرا كثيرة تغير بها الحال مما كانت عليه من النعمة إلى حالة من الفقر والعوز وشظف العيش والمهانة والذلة بين الناس، والفارق بين من يكون فقيرا على جهة الاستمرار وبين من يفتقر عن غنى واضح. واضح أن من افتقر عن غنى مسألة أن بطنك دي كبيرة وما يسدها، بينما ذي قد ولف على أنه سواء نظام الإيكو يعني بقلة بقدر. فالإنسان يراعي نعمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا. قال اجعلني لك عبدا صبورا وشكورا واجعلني في عيني صغيرا حتى لا أعجب وحتى لا أبغي على الناس، أبغي على الناس على أتكبر على الناس. اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا حتى لا يستذلوني ولا يحتقروني. ولا يريد بهذا الدعاء علوا عندما قال اجعلني في أعين الناس كبيرا، إنما أراد دفع الضر عن نفسه منهم إذا استذلوه وإذا يعني استقلوه واستصغروه. هذا من دعاء النبي ما يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذه مسألة مهمة جدا، أنه تبرأ من كل حول وطول وولاية إلا من الله سبحانه وتعالى، ونسب كل ما حظي به من نعمة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يقل ما حصلت عليه بشضارتي ولا بفطنتي ولا بذكائي ولا بعلمي، ولا هذا كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لا يقول أنا قد حضرت رسالة الدكتوراه الماجستير قبلها والدكتوراه وأنا الآن ذا وأنا قد، هذا كله لا شيء. إنما ما مع الإنسان أو ما حرم الإنسان من في كل أحواله حالة ابتلاء واختبار، حالة اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لا هذا ولا ذاك، لا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الآية. فقال أنت ولي يعني لا غيرك، أنت ولي. وعند استخدام كلمة ولي استحضر كل معاني الفضل والنعم التي أعطاه الله تعالى إياها، سواء كانت حسية أو معنوية. الحسية من الصحة ومن المال ومن الملك، والمعنوية ما أعطاه الله تعالى من العلم والذكاء والفطنة والخشوع والخضوع والركة ونحو ذلك. هذا كله من ذي الولاية، وهو الله سبحانه وتعالى ولي كل ذلك والقادر عليه جل جلاله وعظم شأنه. فقال أنت ولي، فنسب النعمة التي به إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. قال أنت ولي يعني لا غيرك. في تعريف المبتدأ والخبر يأتي معنى الحصر والقصر. أنت ولي يعني لا غيرك، لا أتولى غيرك ولا أرجو غيرك ولا أستعين بغيرك ولا أخشى أحدا إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا أخشى أحدا سواك. قال أنت ولي، متى وليه؟ قال في الدنيا وفي الآخرة، يعني في كل حالاته لم يتبرأ من ولاية الله ولا من حول الله ولا من قوة الله. وهذا ما ينبغي أن يستحضره كل عاقل وكل مسؤول وكل ولي أمر، أنه فقط بولاية الله، وأن ما به من نعمة فمن الله، ابتلاه الله تعالى بها. ففي هذه الحال قال أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا طلب يوسف عليه السلام؟ طلب تمام النعمة. قد وصل إلى نعم كثيرة جدا، ما تمام النعمة؟ أن يتوفاه الله تعالى وهو على حالة الإسلام. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. من الضامن؟ كثير من الناس من أهل الصلاة، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا أبدا طرفة عين. من الضامن أن تكون وفاة الإنسان على حالة الإسلام والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه؟ هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. يصلي بعض الناس عمرا دهرا طويلا، فإذا به قد زلت قدمه وكان من أهل النار فلم يكن من المسلمين والعياذ بالله. إما أن يكفر بالله، إما أن يشرك بالله،
إما أن تحيط به خطيئته فيموت على تلك الحال وقد أحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس من يعبد الله تعالى حتى لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه. في عبادة مستمرة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه ويدخل الجنة. قال: فيجور في الوصية وقدوا بنازع قدوا في فراش الموت في السرير، قالوا اتوى الكاتب إذا جو شغلوا ذلك الكبر من عياله: اكتب للجهر حقنا، افعل لنا، سبل لنا، اصنع لنا. وبعدها كأنهم حربوا سعنا حين سوى المقلب عندما يسكوى المزرعة، قال ابو المقلب حق قدوا سائر الجنة فعلوا به، قالوا للشمال إلى أصحاب الجحيم وحدر وابوهم إلى جهنم والعياذ بالله. يوصي يجور في الوصية، يتحير على النساء، يتحير على الضعفاء، يجور في الوصية. وذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا وصية لوارث، لا وصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث سواء. فالإنسان يجب أن يكون حريصا على أن لا تدركه الوفاة أو الموت إلا وهو على حالة الإسلام، حالة التسليم والانقياد إلى الله، في حالة صلاة، في حالة صيام، في حالة طاعة، في حالة قرب من الله، لا في حالة إدبار عن الله. هذه المسألة من أعظم المسائل التي كان الأنبياء حريصون عليها، حتى إن الله تعالى أوصى بها وعلمها الأنبياء لأن يوصوا بها أولاده: ولا تموتن إلا وأنتم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قيل إن أول من تمنى الموت هو يوسف. لا، ليس أول من تمنى الموت. نعم، قد ورد أنه لا يجوز تمني الموت، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إن كان لابد قائلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي. نعم، لكن التبرم من ابتلاء الله تعالى هذا خطأ. عندما يتمنى الموت مثلا لأجل الفقر، أو يتمنى الإنسان الموت بأجل المرض الذي هو فيه، هذا خطأ. لكن لو تمنى الموت من أجل أن يلقى الله تعالى وهو على تلك الحال من الإسلام والتسليم والإقبال على الله والحب للقاء الله، لا من أجل البلاء الذي ابتلاه الله تعالى به، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، ولا بد أن نستحضره. ولذلك كان دعوة السحرة، سحرة فرعون الذين أجبرهم على السحر، عندما رأوا الحقيقة قالوا: من ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهذه دعوة يوسف عليه السلام، أنه إذا توفيتني فلتكون الوفاة على دين المهد الإسلام. وذلك ابتحن الله تعالى اليهود فقال: سواء، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون المؤمنين، من دون الناس، ما قال بعدها: فتمنوا الموت، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. لكن الذي صفحته بيضاء صحيحة سليمة نظيفة نقية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجو لقاء ربه. وإذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بينما أولئك ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، لأنه يعرف من نفسه أنه يشرب الخمر، أنه يزني، أنه يكذب، أنه يخدع، صفحة سوداء. بماذا يقدم على الله سبحانه وتعالى؟ بهذه الصفحة، بهذه السيرة السيئة والعياذ بالله، التي لن يكون جزاؤها إلا جهنم والعياذ بالله. فلذلك لا يتمنى الموت، يفر من الموت، يحب الحياة، يود أحد أن يعمر ألف سنة سواء ما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر، والله بصير بالعباد. فلا بد أن تكون الصفحة بين العبد وبين ربه نقية سليمة بيضاء صفحة نقية فيها الأعمال الصالحة وليس فيها الأعمال السيئة. كان يوسف عليه السلام كما هو حال النبي وحال غيره من الأنبياء وحال الصالحين جميعا، أنهم دائما ما يدعون الله تعالى أن لا يتوفاهم إلا وهم في حالة الإسلام، في الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يجب أن نحفظه جميعا، أن نردده وأن نستحضر معناه بكل ما تعنيه الكلمة: اللهم إني أسألك عيشة نبية، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم إني أسألك عيشة نبية وميتة سوية ومردا غير مفز ولا فاضح. هذه ثلاثة أمور كان النبي حريصا عليها. أسألك عيشة نبية، ما أراد بالنجية أنه يعني أن تتوفر أسباب السعادة والرفاه، أراد بالنجية السليمة من الذنوب والخطايا والأوزار. نعم قد تدخل تلك الأمور دخولا ثانويا، لكن الأهم من هذا وسلامة حال الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن يكون في حالة إقبال على الله، أن يكون مستقيما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقوله عيشة النبي أراد بها في المقدمة نبي من الذنوب، من الخطايا، من الأوزار، من العيوب، من السيئات. والأمور الثانية ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أسألك عيشة نبية وميتة سوية. الميتة لأن الإنسان يحكم إليه بخاتمته، قد يكون من أهل النار بداية عمره لكنه يتوب إلى الله توبة نصوحا فيكتبه الله في عداد المؤمنين، فإذا توفي توفي وإلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يكون مخطئا في ظرف ما لكنه تتداركه نعمة رحمة الله فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الشقاء كل الشقاء من حرم رحمة الله عز وجل، عندما يكون إنسان مثلا من أهل الصلاة أو يستمر في الصيام إلى أن تدركه الوفاة وهو على هذه الحال للأسف الشديد، يموت حين يموت وهو على غير إقبال على الله وغير طاعة وغير توبة وغير استغفار وحالة سيئة، يموت في حالة معصية، يموت مثلا وهو يزني أو في حالة الذهاب إلى الزنا سواء. قالوا إن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أنه هاجر ولكن مراد هجرته امرأة، قال هذا مهاجر فلانة بنت فلان ليس مهاجر إلا الله سبحانه وتعالى سواء. ما هو ليس مهاجر إلى الله، ليست نيته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال مع من مثلا يقتل وهو في حالة ملاحقة مع رجال الأمن وهو يبيع المخدرات أو تاجر في المخدرات أو مع أعداء الله أو من الخونة الذين يبيعون وطن الوطن والدين والإسلام والمسلمين من أجل يعني دريهمات. هؤلاء يلقون الله تعالى وهم في حالة سيئة جدا، يعني لا مجال من عذاب الله والعياذ بالله. كان النبي يدعو يقول أرجوك يا أسألك يا الله ميتة سوية. شاهدنا بعض الناس استهدفوا في إحدى الجمع في شهر محرم، واستهدفوا في هذا الشهر المحرم في حالة صلاة، لم يأذن الله تعالى لهم بالشهادة، لكن عندما قتلوا في حالة خذلان، في حالة خيانة، في حالة سيئة، كانت وفاتهم لم يوفقوا لأن تكون وفاتهم وفاتا حسنة، وقد كانت الفرصة متاحة بكل ما تعنيه الكلمة. وكذلك الحال مع كثير من الناس. لذلك الإنسان لا بد أن يكون حريصا على أن لا تدركه الخاتمة إلا هو في حالة إقبال على الله لا في حالة إدبار. دائما ما يسأل الإنسان ربه بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك عيشة نبية وميتة سوية، بمعنى أن تكون مع سلامة الحال، حتى لو كانت بصاروخ، حتى لو كانت متفجرات، وحتى لو صرنا ذرات، لكننا في حالة إقبال مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ما هي الميتة السوية، الكل موت في الحقيقة، من مات على فراشه أو مات بتفجير ما الكل ماذا؟ موت كله موت. لكن الفارق أن هذا الذي كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه من أن الرجل إذا يعني أن يكلم الإنسان والله تعالى أعلم من يكلم في سبيله، جاء يوم القيامة وجرحه يشخب دما، يكلم يعني يجرح، الذي يجرح من كلم في سبيل الله أتى يوم القيامة وجرحه يشخب دما، يعني كأنه عبير عدور يعني طريق تلك الساعة، واللون لون الدم والريح وريح المسك. هذا بالنسبة لمن يجرح في سبيل الله، ما بالكم بمن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال بحقه مجرد أن تخرج روحه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم وهبوا حياتهم لله، وهب الله تعالى لهم حياة أبدية، لأنه أكرم وأعظم جل جلاله وأعظم وعظم شأنه. فلذلك ينبغي أن نلاحظ هذا المعنى، ألا تدركنا الوفاة إلا ونحن في حالة إقبال. أي ما كان، في جبهة كنا، في بيت كنا، في مسجد كنا، في الطريق كنا،
المهم ألا تدركنا الوفاة إلا ونحن في حالة توبة، لسنا في حالة معصية. الذي ينازع بالباطل أحيانا تأتيه جرضة وهو يشارع بالباطل، مات فلان، قال الله يرحمه، ما أدراك أن الله يرحمه. عندما قتل أحدهم في عصر النبي في غزوة أحد بكى عليه بعض الناس وقالوا هنيئا له الشهادة، قدوا مع النبي، قتل مع النبي. قال وما أدريكم لعله في النار لعباءة غلها، ما أدراكم أنه في الجنة، لعله في النار لعباءة غلها، أخذ قباءة من الغلول وشلها وأدرش الناس أنه قشل. الذي يأكل أموال الناس بالباطل، قائد اللواء مثلا لو كثر عدد الجند الذي لديه وهو يعلم حقيقة كم عدد الجند الذي معه، مثلا عنده 2000-3000 جندي، يطلع 4، يطلع 50 نفر، يطلع 100 نفر، يطلع 100 نفر، يعني زيادة في المحسب ليس بالزيادة تجيمه تجيله، هذا من الغلول. ولو قتل والله ما تنفع التيسر الكبير الذي علقوها له ولا ينفع شيء. ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. الوزير، المدير الصندوق، المدير المالي، الوزير في المالية، أي إنسان كان وهو يأخذ شيئا مما لا يجوز له أخذه سيأتي به يوم القيامة. لو مات وعليه هذه الغلول، قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل ألقيه على مسامعكم بصورة مختصرة حتى يأتي وقت لشرحه أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فذكر الغلول وعظمه، ذكر الغلول وعظمه. والغلول هو أن تأخذ شيئا لا تستحقه. قال ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبتي شاة لها ثغاء، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبته ناقة لها رغاء، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا، لأن صوت الفرس الحمحمة. ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، عندما يقتل النفس بغير حق أو يشارك في قتلها، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. ألا لا ألفين أحدكم على رقبته مال مصمة، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. والمال المصمة في مقابل المال الناطق، الرغى والثغى والحمحمة بالمال مصمة وهي التنانير والدراهم والفلوس. ألا لا ألفين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفف، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. والمراد بالرقاع البصائر والفصول وكل الأوراق والمسودات، وإذا جاء فيها تغيير أو تزوير أو كتبت على نحو ما أنزل الله تعالى به من سلطان، فيه غش، فيه قذيعة أو قسمة ظالمة أو جائرة، الكاتب والأمناء والعدول والمقاسمون كل من انضوى على غش أحد يأتون يوم القيامة ليشفع النبي لهم، فيقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغته. كأن الله تعالى قد حسم الموقف بقوله ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق. هذا يوسف عليه السلام علمنا كيف ندعو الله، جعله الله تعالى قدوة كما سائر الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين قدوة، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدر. على ولاة الأمر أن يستحضروا هذا المعنى العظيم الذي ذكره الله تعالى في كتابه الحكيم حاكيا قصة يوسف عليه السلام بقوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. زاد ما أعطاه الله تعالى زاده تواضعا، ولم يتجبر ولم يتكبر ولم يتوارى عن أنظار الناس، بل كان قريبا من الناس، كان حييا، كان حفيا بالناس، كان رحيما بالناس، كان يسعى لقضاء حوائج الناس، كان يتلمس حوائج الناس. هذا ما يجب أن يستحضره ولاة الأمر حتى يلقوا ربهم وهو راض عنهم.
قال جل من قائل: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، أن تدركني الوفاة وأنا على حالة الإسلام. والأمر الثاني أن أكون من أهل الصلاح من الصالحين يوم القيامة، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال قبلها: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عندما يتواضع العبد مع الله وهو في حالة الولاية وفي حالة الملك وفي حالة المنصب الذي هو فيه، يعينه الله، يوفقه الله، يهديه الله. عندما يصدر قرارات لا يمكن أن تكون هذه القرارات تصب في الإسراف ولا في التبذير ولا في تضييع أموال الناس، بل هو حريص على ما يرضي الله تعالى وعلى موافقة أمر الشارع. قد تكون هناك دائرة ضيقة تزين له سيئة فعله، عليه أن يتنبه لهذا الأمر. قال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. البطانة الصالحة تعين الإنسان على طاعة الله، والبطانة السيئة تزين للإنسان سيئة فعله وتصده عن طاعة الله، وإذا به قد وقع في معصية الله. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله أو خليفة استخلفه الله إلا كانت له بطانتان: بطانة تدعوه إلى الخير وتحثه عليه، وبطانة تدعوه إلى السوء وتحثه عليه. والمعصوم من عصمه الله، نسأل الله تعالى أن يعصمنا ووالدينا وولاة أمورنا. لا بد أن يتحرى الإنسان وكيفية معرفة البطانة الصالحة، أن يرى ولي الأمر من حال البطانة كيف هي مع الله، كيف هي هذه البطانة في إقبالها مع الله، كيف هي عند أن يأتي وقت الصلاة، هل تقوم في تلك الحال أداء الصلاة، هل تحث ولي الأمر على رحمة الفقراء والمساكين المستضعفين أم لا، هل تمنعه من أن يوجه توجيهات ما في غير محلها، هل تعينه على ذلك؟ إذا كانت على هذا النحو فهي بطانة صالحة، أما إذا كانت تزين له سيئة فعله بصرف أموال الأمة في غير محلها فهي بطانة سيئة. والذي يحب الإنسان والذي ينصحه بأن الدين النصيحة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل وما كنت من الشاهدين. قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون وما كنت بجانب الطور. ذكر الله تعالى أشياء أنه أخبر النبي بها ولم يكن موجودا في تلك الحال، حين يخبر النبي بشيء غيبي دلالة هذا على أنه حق من الله وأنها هي النبوة وليست الكذب ولا الافتراء. قال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم، يعني لدى إخوة يوسف ويوسف وأبي يوسف، إذ أجمعوا أمرهم. إخوة يوسف أجمعوا معنا عزموا على قتله أو وضعه في الجب في الجب في الجب. إذ أجمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إلى هنا: اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات، ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

صلوا على المصطفى جمعة طه النبي نسل عدناني يا مولد للبشر جمعة ما

أعظم هذا النداء يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: أصبحت صنعاء لبن كأس المعنى.
1: أيها الإخوة، إذا لم نتوحد، إذا لم نرتب صفوفنا، إذا لم نرجع إلى هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه لا يمكن أن يتحقق لنا النصر والعزة والكرامة، وسنعيش أذلاء، وسنعيش محتلين، وستقتل نساؤنا وأطفالنا وشبابنا يوما بعد يوم، ونحن نتفرج على ذلك ونحن ساكتون. كل إنسان يقول لم يصلوا إلى قريتي أو إلى منطقتي، سيصلون، طائراتهم ستصل إلى كل مكان، وإنما هم يريدون أن يمزقونا، أن يجعلونا قطعة قطعة يسهل أكلها وبلعها. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أولياء الشيطان يريدون لهذه الأمة أن تكون ذليلة مفرقة مشتتة، لا يجمعها أمر ولا تجتمع على رأي، حتى يسهل أكلها قطعة قطعة.

بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

أنتم يا شعبنا العزيز، أنتم أحفاد الأنصار، أنتم الذين أعطاكم الله شرفا عظيما في تاريخ هذا الإسلام وفي سيرة هذا النبي صلوات الله عليه وعلى آله، أن جعلكم ذخرا لنصرته في قادم التاريخ وفي آخر التاريخ. فكانوا كما قال الله عنهم في كتابه الكريم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كانوا هم الذين تبوأوا الدار، سكنوا تلك البقعة ليكونوا ذخرا للنصرة، وحين أتى الموعد كانوا هم الأوفياء مع الوعد الإلهي والمستجيبين بشكل مسارع. تبوأوا الدار والإيمان، وما أعظم هذه العبارة، استوطنوا الإيمان كما استوطنوا الدار. إيمان راسخ، إيمان ثابت، إيمان عظيم. شعبنا العزيز إن شاء الله سيستفيد من هذه الذكرى في هذا العام ليجعل منها محطة يتزود منها الكثير والكثير بعطائها العظيم، عطائها المعنوي، عطائها التربوي، عطائها الأخلاقي، عطائها الكبير الذي يستفاد منه في مواجهة هذه التحديات الكبيرة والصعوبات العظيمة، ويستفيد منه أيضا لتعزيز قيمه وأخلاقه ومبادئه وترسيخ هويته الإيمانية، حتى يكون فعلا وعلى الدوام الإيمان يمان والحكمة يمانية. فهنيئا لك يا شعبنا العزيز، هنيئا لك هذا الشرف، وهنيئا لك أن تستمر وتحذو حذو هؤلاء الأنصار في نصرتهم للإسلام، في تمسكك بمبادئ هذا الإسلام، بقيم هذا الإسلام، بأخلاق هذا الإسلام، في ارتباطك الحميمي والوجداني ومحبتك العظيمة لنبي الإسلام، وتمسكك بعزة هذا الإسلام وحرية هذا الإسلام الذي يجعل منك شعبا مستقلا لا تقبل أبدا بالتبعية للمنافقين،

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك وما
1: دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبأ فون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر، كبرنا مع سبأ فون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبأ فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبأ فون.
9: سبأ فون، أصالة وتواصل.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك. الحملة الوطنية الأولى للتوعية بسرطان القولون، مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي سيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: يا الله لك الحمد فوالها وتعليها.
0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.

طيب الله أوقاتكم مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. طيب الله أوقاتكم بالخير والنماء والبركات والخيرات متابعينا الأحبة في كل ربوع هذا البلد المطمئن، البلد بلدة طيبة ورب غفور، البلدة الطيبة وأرض الجنتين، اليمن السعيد في سهول اليمن وفي جبال اليمن وفي كل مكان. نحييكم أينما كنتم.

متابعينا الأعزاء أينما كنتم، الجانب الزراعي هو أكثر ما يجب أن نركز عليه كجبهة دفاعية، جبهة تنموية، جبهة غذائية، إلى جوار طبعا الجانب الأمني والعسكري، لأن جبهة الغذاء مهمة جدا، ولا سيما في هذه الظروف العصيبة التي تعصف بأمتنا. الأعداء يحاولون إخضاع وتركيع الشعوب الحرة والعزيزة والكريمة بالحصار، بالعدوان، بالمؤامرات، بالمكائد، لكن شعبا متوكلا على الله ومعتمدا على نفسه في إنتاج غذائه لا يمكن أبدا أن يتم إخضاعه ولا إركاعه. وهذا ما ركز وأكد عليه السيد القائد حفظه الله ورعاه في أكثر من خطاب ومناسبة، بحثه وتشجيعه وتحفيزه ودعوته للناس وللمزارعين وللمؤسسات الحكومية وللمنظمات المدنية بكلها وبكافة أشكالها إلى التوجه الجاد والعملي والفعلي والميداني، التوجه المنظم والحقيقي إلى الزراعة بشكل عام، ولا سيما الأشياء الاستراتيجية في الجانب الزراعي، وهي الحبوب والقمح بكونها أشياء أساسية تدخل في كل وجبة طعام، وجبة غذاء يعني. فمهم جدا التوجه نحو هذا الإطار والمسار والانطلاقة بجدية. شعبنا الحمد لله ولد مزارعا، شعب مزارع، الزراعة تتدفق، يعني إذا قلنا أن الزراعة والجانب الزراعي وهذه هذا المجال بيسري ويمشي في عروق وشرايين المجتمع، فما نبالغش إذا قلنا هكذا. اليمنيين مزارعين، ولكن يعني اليوم ازداد الطلب على هذا الشيء، ازدادت أهمية أن يتجه الناس نحو الزراعة بشكل أكبر، لأنه مع التجمع السكاني وكثرة الناس وانطلاق يعني وانشغال كثير من الناس بوظائف أخرى غير الجانب الزراعي، فبالتالي حصل تراجع في هذا الشيء. اليوم الحمد لله ثورة زراعية شاملة في كل المجالات، وبإذن الله تعالى تؤتي هذه الثورة أكلها ونصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي. هذا طبعا مش صعب، هو يعني مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة، مش مستحيلة نهائيا إذا وثقنا بالله. وطبعا قد في أصناف زراعية معينة كانت من قبل صعب زراعتها في اليمن، والبعض كنا بنستورده بشكل شبه كامل من الخارج، الآن في اكتفاء من بعض الأصناف الزراعية، اكتفاء ذاتي، شيء جميل، شيء عظيم، شيء رائع، شيء مبشر. ولكن لا نتوقف، يجب أن نسرع الخطى حتى نصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي الشامل في كل المجالات.

إذا مستمعينا الأعزاء مرحبا بكم. سوف نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن منتج الطماطم. طماطم منتج زراعي جميل، ويدخل الطماطم في كثير من الاستخدامات، تقريبا لا تخلو وجبة يعني، أو نقدر نقول أنه معظم الوجبات، غالبية الوجبات في اليمن وحتى تقريبا في دول أخرى. عندنا في اليمن معظم الوجبات الطماطم موجود فيها، إما على شكل صلصة أو كشنة أو تكشون، تمام، أو سحاوق أو كاتشب أو شطة إلى آخره. هذا الطماطم، أو حتى على منتجها كذا سلطة إلى آخره. طيب، هل عندنا اكتفاء من الطماطم؟ طبعا أكيد عندنا اكتفاء، هذا شيء جميل، مع أن الطماطم سهل زراعته مش صعبة، لكن مع الأسف باقي هناك أشياء بتستورد من الخارج، يعني زي معجون الطماطم، معاك الشطة، معاك الكاتشب، ليش بيتم استيراد هذه المنتجات مع أن احنا قادرين ننتجها محليا؟ لدينا المعجون الخام، المنتج الخام الطماطم، نقدر نحوله إلى صناعات تحويلية أخرى بكل سهولة وبكل يسر وبكل سلاسة. طيب، فبالتالي اليوم هنتكلم عن هذا الموضوع بإذن الله تعالى. يسرنا أن نرحب بضابط سلسلة الطماطم الأستاذ يحيى الغولي، سوف يكون معنا بعد قليل لنتحدث عن هذا المنتج من الألف إلى الياء. تابعونا.

0: إذن مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء مجددا. ضيف برنامجنا وحلقتنا لهذا اليوم من يد تزرع هو ضابط سلسلة القيمة للطماطم المهندس يحيى محسن الغولي. طيب الله أوقاتك مهندس يحيى.
1: يا مرحبا وأهلا وسهلا.
0: حياكم الله, أهلا وسهلا, وجعل الله أيامنا جميعا عامرة بالخير وبلادنا يعني بلدا مكتفيا ذاتيا ومنتجا للجانب الزراعي بإذن الله. مهندس يحيى, كيف تصفون واقع زراعة وإنتاج الطماطم في اليمن؟ هل عندنا اكتفاء ذاتي, عندنا عجز, عندنا فائض للمنتج؟ حدثنا عن هذا الأمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد رسول الله. زراعة الطماطم في اليمن من الأنشطة الزراعية المهمة, تنتشر في عدد من المحافظات والمناطق مع اختلاف مواعيد الزراعة والإنتاج بحسب الارتفاع والمناخ. إلا أن زراعة الطماطم تواجه بعض التحديات تتعلق بارتفاع تكاليف المدخلات وتذبذب الأسعار وضعف التنسيق بين الإنتاج واحتياجات السوق, أيضا إلى الفاقد بعض الحصاد, بالإضافة إلى محدودية التصنيع والتخزين. هذا الذي بشكل مبسط على المواقع.
0: نعم. طيب ما هي أكثر الـ يعني الـ المحافظات إنتاجا للطماطم, وما هي أنواع الطماطم الموجودة والمنتشرة في اليمن؟
1: أكثر المناطق المنتجة للطماطم عنهم غاما والجوف صادق. ما
0: يعني هذه المحافظات فقط اللي بتنتج بشكل تجاري؟
1: لا, هذا يعني بشكل مستمر بالإضافة إلى دمار وما حولها من مناطق مثل ميفا عنس والسويداء وبوران آنس. هذا كلها مناطق برضه صعبة على مدار السنة, وأيضا قد مناطق الآن في دمار على مدار السنة قد بيوت محمية كده, يعني كده إن شاء الله نحن في اكتفاء ذاتي.
0: يعني عندنا الآن اكتفاء ذاتي
1: الحمد لله من الطماطم, وإن شاء الله الآن معنا مصانع في الطريق, وإن شاء الله نخفض مفاتيح الاستيراد.
0: أي فيما يتعلق بصناعة التحويل إلى الطماطم, معجون الطماطم والكاتشب وغيره.
1: نعم, قد معنا إن شاء الله في المصانع واحد قد جاهز وشغلناه وعملنا منه معجون الثاني الآن بإذن الله, وإن شاء الله السنة 48 إن شاء الله يكون قد مشينا في حدود 70% أو 80% أو 50% أو 60% من تخفيف تكلفة الاستيراد.
0: جميل. طيب مهندس, أنا كنت سألتك عن أنواع الطماطم في اليمن, يعني من ناحية الحجم الشكل أسماء هذه الأنواع, يعني في أنواع تحس أنها كذا في حلاوة شوية, زي ما تقول كأنه شوية في سكريات, في بعضها يجي حامض, بعضها عنده قدرة على التحمل يعني الوقت معين, بعضها يخرب سريع, فحدثنا عن هذه الأنواع, يعني أبرز هذه الأنواع المنتشرة في السوق.
1: معانا عدد أنواع كثيرة من الطماطم, لكن الأبرز والأفضل والأجود هم اليخضة والزهراء وأيضا الحجري, يسمى الحجري والموزة, هؤلاء المشهورات في اليمن بشكل كبير, بالإضافة إلى الأسماء 88 ونوع, بس أفضل من هذا اللي ذكرت لك الأسماء. أولا من ناحية الجودة, من ناحية الطعم, من ناحية الشكل, من ناحية القابلية للتسويق, القابلية للنقل, القابلية للتخزين, ممكن تسمع ثلاثة أربع أيام خمسة أيام بالسوق ما ضر أي حاجة, يعني دوار. أيضا نسبة الماء فيه قليل, كان من أول معانا الطماط يعني يجلس فترة وقدور يعني من الماء, لكن الآن إن شاء الله حصلنا من هذه الأنواع ودخلنا هذه الأنواع الجديدة للسوق, والآن انتشرها في السوق بشكل كبير.
0: نعم. طيب مهندس, تتميز زراعة الطماطم بتعدد مناطق الإنتاج, وأنت ذكرت لنا هذا الشيء, يعني في معانا مواسم صيفية صحيح, وفي معانا شتوية. كم قبل ما أدخل للسؤال هذا أشتي, كم معانا مواسم؟ هل بيتم إنتاج الطماطم في الأربع المواسم؟
1: على حسب المنطقة, حسب الصيف, حسب المناخ. أحيانا بعض المناطق التامية يبدأ من شهر واحد اثنين ثلاثة, وفي المناطق الباردة من 7 و8.
0: يعني الإنتاج الإنتاج طوال السنة بيكون
1: على مدار السنة.
0: نعم
1: الله على مدار السنة، على مدار السنة.
0: طيب أنتقل من هذه النقطة إلى مسألة كيف بينعكس هذا الشيء، يعني تعدد مناطق الإنتاج وتداخل المواسم، كيف بينعكس هذا الشيء على حجم الإنتاج واستقرار الأسواق؟ يعني لو كان هناك إنتاج للطماطم في مواسم معينة ومواسم ما فيش، كان ربما تحصل أزمة نوعا ما أو كذا، لكن هذا الاستقرار، هذا التعدد، هذا التداخل في المواسم كيف بيخلي السوق مستقر وأيضا بيخلي حجم الإنتاج بشكل جيد؟ يعني
1: لا احنا بنعمل تنظيم الان، بنعمل تنظيم بين الاسواق، يعني اذا جينا موسم في السوق هذا التغييرات بنعمل تنظيم الاسواق، نوزع الاسواق ثانيه حسب احتياج السوق، يعني بنوزع بحيث انه لا يكون يعني محصور في منطقه معينه ويؤدي الى ارتفاع سعر معين، او الى بنعمل تنسيق بين الاسواق بالتواصل ونعمل مع البطلاء مع تصميم الطمرات وكلها
0: حق الطماطم
1: نعمل لهم
0: ننزل هذه ما نعتبر. جميل. بس يا مهندس بنلاحظ انه في بعض الاشهر بيرتفع سعر الطماطم، يعني حتى انه بيوصل سعر الكيلو احيانا الى 1000 ريال، وفي بعض المواسم بيكون هناك فائض انتاج كبير بيوصل سعر السلة نفسها الى 1000 ريال. ف كيف يعني بيكون هناك تنظيم لهذه الجزئية أو لهذا الأمر؟
1: شوف هو بيرتفع السعر أحيانا عندما يكون وقت البرد، يعني برد وخروج موسم ثانة وموسم الجوف من السوق ترتفع الأسعار، لأنه بيبقى بيضغط على المناطق الباردة مثل الدمار وضرنا ترتفع الجمهورية كلها على هذا المناطق في الإنتاج وحوض صنعاء. بالتنسيق مع المزارعين انه في هذا الفترة يكون انتاج اكثر ويتم توزيع المحافظات اللي هي محتاجة لهذا الشيء، وفي حال دخول موسم تامة وموسم الجوف يقل الزراعة في المناطق الباردة.
0: طيب لكن اذا في تخزين يا مهندس، اذا في تخزين وتنظيم لعملية الانتاج، يعني مثلا الا يمكن تخزين الطماطم لأشهر مثلا؟
1: لا يمكن تخزينها، بس شو معانا شوي صعوبة في مسألة تخزينها لأنها مكلفة تحتاج إلى يعني كم كبير من التكاليف للتخزين، ولكن قد نعمل التنظيم أحسن لأنه ما مش معانا مخازن تكفي الإنتاج. فنضطر إحنا نعمل توزيع إلى أيضا في حالة إنه إذا زاد الإنتاج كبير، أنا أقول في إذا نزلت السلة إلى 1000 ريال إلى 500 إلى 800 سلة نعم الله صحب ووزعها للمصنع يسحبها من هذا ودخلها المصنع يعمل لها عيادة صناعة تحويل لصلصة.
0: طيب جميل جدا. أيضا مسألة التجفيف كأنها جزئية شبه غائبة في اليمن، مع أنه مسألة التجفيف أعتقد موجودة في عدة دول في العالم، يعني مسألة التجفيف هذا من الطرق اللي تحفظ لنا الطماطم لفترة معينة، صحيح يا مهندس؟
1: نعم قد بدأنا في هذا الموضوع. أولا هذا الماضي مش مستوعب فكرة أنه تجفيف الطماطم، يقول لك تجميع الطماطم جاهز لا حد يجفف، لكن احنا أدخلنا هذه الثقافة وعملنا عدة دورات لعدة ورشات مع عدة جمعيات، وزعنا أكثر من 8 جفاف على محافظة عديدة، وعملنا ورشات فيما يخص التجفيف، وعملنا لهم دورات كيف يجففوا كيف يعملوا، كيف يعملوا هن في ما يعملوا في برلمانات أو يعملوا يعني يتحملوا يخلبوا درس. وقد بدأنا في هذا الموضوع، وإن شاء الله بعد ورد قاعد محتفي أمانة العاصمة في تمكين الأسر مع هيئة المشاريع الصغيرة والأصغر، قد بدأنا ننشر الثقافة، وأيضا بالإضافة إلى صناعة المخللات وكنا صناعة الكتشاب وصناعة الشطة، وقد عملنا في السنة الأولى مع أكثر من 78 مدرسة في هذا الموضوع معلمة، وعملنا لهم دورات حول صناعة الشطة وصناعة الكتشاب وصناعة، يعني قد بدأنا ندخل هذه الصناعات ثقافة هذه في اليمن إن شاء الله.
0: طيب جميل. هل هناك مشكلات يا مهندس بتواجه مزارع الطماط، خصوصا أي مشكلة مرتبطة بالإنتاج أو التسويق أو ارتفاع وانخفاض الأسعار؟ لأنه بعض المزارعين ولا سيما في تهامة تقريبا في الموسم الصيفي تقريبا، عندما بينخفض أسعار بتنخفض أسعار الطماطم بيلاقوا خسارة يعني في مسألة الإنتاج، ما بيحصلوا على الأرباح الجيدة، وربما البعض بيخسر لأنه في معاهم مدخلات إنتاج مياه وأسمدة وتصليح إصلاح للتربة ومش عارف ومبيدات ربما إلى آخره.
1: المشكلة الأكبر هي ارتفاع سعر المدخلات الموجودة في السوق. المزارع ما يعني ما بيقدرش يواجه ارتفاع أسعارها، بس سواء في المدخلات سواء في تسويق في الحصاد، يعني بعض الحصاد، لأن أكثر المزارعين عندي أخذوا بالأجل من التجار ويحاسبون لهم أجل غلة، وأحيانا إذا يعني موسم تمام وأحيانا ما بعد موسم تمام ويجلس المزارع مديون للسنة الثانية وهكذا. المدخلات يعني تكلفة بعض علي، وأيضا بعض فيما يخص بعض الحصاد، التسويق، في النقل، في السوق، هذا كله مكلف على المزارع، وهذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المبيدات والأزمدة، هذا أيضا مشكل عائق. بالإضافة إلى أنك تعال الآن بحال بعض المزارعين إدخال بعض التكنولوجيا مثل الزراعة أضيب التبتير مثل لكن التكاليف مرتفعة، تضطر أن يعمل يعني عادية بدون
0: طيب هذه الإشكاليات أنتوا يعني بتعملوا على معالجتها مهندس؟
1: طبعا هذا يتم معالجتها عبر الجمعيات، الجمعيات الآن تتولى هذا الموضوع
0: الله.
1: على علاقة مع المزارع ومع التاجر ومع السوق نفسه،
0: فالجمعية
1: الحركة فوصل الآن عبرها وعبر مندوب التسويق عندها واحدة القروض، ممكن يعملوا قروض الجمعية تعمل قروض للمزارع تساعدهم على هذا الشيء، فضروري أن الجمعية تقوم بدورها يتم التلاعش التسويق مع المزارع مع المزارعين ومع الوكلاء ومع التجار ومع
0: نعم،
1: وهي الأساس في حالة فلوس.
0: جميل. طيب أنتم كضابط للسلسلة يا مهندس، ما دوركم يعني مع الجمعيات؟ هل أنتم بتشرفوا على الجمعيات، تتواصلوا، تنسقوا، تديروا المسألة أم ماذا؟
1: ضابط السلسلة هو عبارة عن حلقة تواصل بين المزارع والجمعية والتاجر والسوق والمساتل وجميع الشركاء، وهو الذي وحتى على مستوى المعلومات اللي يكون حلقة تواصل بين المعلومات بين المزارعين بين التجار بين شركات.
0: نعم جميل. إذن الحلقة الأولى والنقطة والسلسلة الموجودة هي الجمعيات، الجمعية التعاونية الزراعية سواء المتخصصة أو متعددة الأغراض اللي هي متواجدة في المديريات في العزل في المحافظات، هذا هي اللي بتنسق مع المزارع ومع التاجر ومع المستهلك، وبتقوم بدور يعني فيما يتعلق بعملية أو مدخلات الإنتاج ومسألة التخزين والتسويق وكل شيء تقريبا.
1: الجمعية هي الأساس، أساس التنمية.
0: نعم.
1: وهي أساس ضابط المزارع أو عكسها، فالجمعية ضروري جدا جدا بالإضافة إلى أهم حاجة تركز على الجمعية وهي الإرشاد الزراعي المهم في جميع حلقات السلسلة، وما بالزراعة بدون إرشاد. أنا أقول الزراعة ما تتم إلا بالإرشاد، والإرشاد مهم جدا جدا جدا صراحة من شراء البذرة حتى وصول المنتج إلى المستهلك.
0: نعم جميل. طيب مهندس، ما هي الآلية اللي برأيكم نقدر من خلالها ننظم زراعة الطماطم على أرض الواقع؟
1: أولا يكون معنا قاعدة بيانات واضحة أو مسح زراعي، لا يتم عملية إلا معنا مسح زراعي أو بيانات دقيقة يتم فيها حصر الكمية، حصر المساحة، حصر هذا مهم في النظم. نظم كيف استلها، كيف نظمها، هنا معلومات كمال مساحة المزروعة في دمار، كمال مساحة المزروعة في عدد المزارعين الموجودين في هذا المنطقة، ما يجب أن نعم أي كن يجي معنا قاعدة بيانات ومسح زراعي لكل المناطق، بعيد أن أنا تتحكم في حجم الانتاج، في حجم الزرع، او عمل زراعه موجهه، او عمل هذا ضروري جدا جدا.
0: طيب ما هي الاليه، او عفوا ما اهميه توفير البيانات والاحصائيات حول احتياجات السوق وحجم الاستهلاك قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالمساحات المزروعه؟
1: ما ما ما ما ما في حاجه تقول بدون بيانات ومعلومات. راس معلومات اوليه في اي معلوم في اي عمل ضروري معك بيانات، قاعد بيانات حصر المزارعين، نشاطاتهم، كم مساحه، كم زرعوا هذا السنه، كم ادخلوا السوق، كم كم انا بحاجه الى انا انا ازيد في الانتاج في هذا المنطقه او انا اقل، ضروري من البيانات. ولا يتم اي عمل الا ببيانات ومعلومات دقيقه جدا. لذلك ضروري ضروري ضروري من عمل قاعده بيانات خاصه بكل مزارع، قاعده بيانات خاصه بكل جمعيه، قاعده بيانات خاصه بكل محافظه او مديريه، وضروري بالنسبه للزراعي وضروري بالاخوه في البحوث الزراعيه ان يقوموا بواجبهم واستكملوا عمليه النصح لجميع المحافظات والمديريات.
0: طيب هل توجد تقديرات يا مهندس للاحتياج الفعلي للسوق من الطماطم؟
1: ما نشتري شيء نقول كم
0: لا احتياج السوق،
1: لأنه تختلف من من من مكان إلى مكان، من موسم إلى موسم، منطقة إلى منطقة. يعني يكون في هذا المنطقة عندي طلب كثير، وأحيانا يقول ما نستشعر نعمل إنه نحدد كم احتياج، بس إحنا نقول كم دخل السوق، وضروري إنه يكون في السوق بيانات دقيقة، يعني يكون يعني بيانات آليات السوق، يكون مرتبط بالتسويق، يبين لنا كم دخل إلى السوق من ضماد، كم دخل، كم خرج من السوق، كم دخل إلى المحافظة هذا، كم خرج إلى المحافظة هذا. أما كاحتياج ما نستشعر.
0: طيب طيب فيما يتعلق بالأصناف يا مهندس، أنت حدثتنا عن بعض الأصناف وبعضها جودتها عالية وبعضها درجة ثانية ويمكن تقسيمها إلى درجات، كيف بيتم اختيار الصنف المناسب لكل منطقة وموسم؟ يعني هل الأمر متروك للمزارع وخبراته وهو يختار البذرة والصنف المناسب لمنطقته، أم أنكم أنتوا بتوجهوهم بتتابعوا بحكم معرفتكم بالأصناف الجيدة وال يعني الكوي زي ما تقول من ناحية من ناحية الحجم، جودة الثمرة، قدرتها على تحمل العوامل البيئية إلى آخره، كيف هل أنتم بتتابعوهم ولا الأمر متروك لكل مزارع يختار ما يشتهي؟
1: لا لا، هو أحيانا إحنا بنوجههم في بعض الأشياء، مثل كان في تمام كان يستخدموا نوع من الطماط كان يشفى تروي وخلاص يرجع كمثل الماء، وجهنا باستخدام بعض الطماط اللي يكون قابل قوي للصمود خصوصا في التسويق، مثل الزهرة والنخبة هذا يجي قوي يعني، والحجري أيضا الباقي الحجري الحجري والموزة أولا، يعني أولا قشرة جيدة ولون أحمر جيد وطعم حالي وقابل التسويق والنقل وال
0: لاحم، تحس بعض الطماط لاحم.
1: أيوة أيضا إذا جلس معك
0: فيه لب خيرة.
1: أيوة إذا جلس معك فترة من الزمن يعني أسبوع أو أسبوع هذا يكون طعمه يعني ما ما ما ما يصف بعض الأشياء، يكون طعمه يعني يضغط شوية بس ما ما يخش يعني قابل يجلس معك فترة من الزمن. فإحنا أيضا بنرجح بعض المزارعين باستخدام هذه الأنواع، وقد عممنا بعض الأنواع على بعض المديريات وبعض المزارعين، ولازمنا الآن في دور أيضا إنتاج طماط يكون أجمل وأفضل وأحسن.
0: طيب جميل جدا. الآن ننتقل إلى المجامع الإنتاجية، ما هو المقصود بالمجامع الإنتاجية، أهميتها أيضا في تنظيم زراعة وإنتاج الطماطم؟
1: المجامع الإنتاجية هي عبارة عن مجموعة من المزارعين في نفس المحصول يتم تشكيلهم في مجاميع من 10 إلى 30 شخص، أو المزارعين يتم تشكيل أحد ميسريها يسر منهم يكون أفضل والأنسب، وهذا المجاميع يتم فيها يعني عمل لهم مدارس حقلية، يتم عمل إذا بمشكلة تكون عند واحد يدرب هالكول، وإذا بمثل في مبيد واحد يكون مرشل، يعني المعلومة تنتقل حول المجاميع كاملة، بالإضافة إلى هذا أي أثى أو أي شيء حصل على واحد يكون الباقيين ملمين بها ودارين ما هو اللي عمله. أيضا المجاميع الإنتاجية مهمة في عملية زي ما نقول على إنتاج المحصول يكون لهم الأولوية أيضا في عملية جمع البيانات عبر المزارعين أيضا، ويكون من مهام المجاميع الإنتاجية التعريف مدى أهمية المحصول الذي يمضي فيه وكيف الطريق لتحسين هذا المحصول عبره. مهمة جدا جدا المجاميع هذا، وأعتقد أنها تلعب دور كبير جدا جدا جدا.
0: نعم. طيب ما أهمية التوسع الرأسي في زراعة الطماطم يا مهندس بدلا من التوسع الأفقي، وكيف يمكن تحقيق إنتاج أكبر من المساحات المتاحة؟
1: التوسع الرأسي، أولا ما هو التوسع الرأسي؟ هو عبارة عن زيادة الإنتاج في وحدة المساحة
0: نفسها. نعم
1: أيوة، يعني بدل أنا إذا هذا الفدان أو الهكتار ينتج لي 40 طن، أنا أخلي نصف هكتار ينتج لي 40 طن مع الزراعية الجيدة وبالأسمدة المتوازنة وبالإرشادات الجيدة، هذا أخليني أستغل المساحات بدل ما أزرع طن هكتار طماطم ينتج لي 40 طن، أزرع نص هكتار وأعمل لها الممارسات الجيدة والأسمدة الجيدة والإرشادات الجيدة وخلي 40 طن، والمتبقي من الهكتار أفعل بالزراعة خاصة من اللي تعملها تخطيط فترة الاستيراد، ويكون ضربنا عصفورين بحجر.
0: جميل جدا، يعني بنقلل من الخسارة حق مدخلات الإنتاج وبنحقق إنتاجية عالية وبنحصل أرباح كويسة.
1: أيوة، ونستغل المساحات في إنتاج مخازن أخرى.
0: الله الله، جميل جميل جدا، وهذه طريقة مهمة أنه تنتقل إلى المزارعين من خلال تعريفهم بالإرشادات الزراعية وتعريفهم بالمحصول أو بالنوعية الجيدة، ايضا تحسين البذره نفسها اذا امكن، اذا انتم مثلا بتدخلوا عليها تحسينات معينه، انتم مركز الابحاث او مؤسسه الابحاث او ايش اسمها هذه، مركز البحوث، صحيح، هم المعنيين بهذا الشيء. نعم،
1: احنا
0: هو
1: بدايه السلسله من اختيار البذره الجيده. ايوه، والتوسع الرأسي هذا هو مهم جدا، ونحن الآن شغالين عليه، جميع السلاسل شغالة على التوسع الرأسي. فالتوسع الرأسي هذا مهم بذلك تخفيف يعني زيادة الإنتاج في وحدة المساحة. نحاول الآن قدر الإمكان أن جميع السلاسل تمشي على هذا الأساس، التوسع الرأسي بجميع المعاصير. قد بدأت توعية للمزارعين هذا الشيء، وإن شاء الله في القادم إن شاء الله يكون توعية أكبر وأكثر.
0: نعم،
1: وعبر المجاميع الإنتاجية التي تعتبر هي الركيزة الأساسية في الجمعية، وما بالجمعية ما بعمل إلا بالمجاميع الإنتاجية. ضروري التركيز على المجاميع الإنتاجية والتركيز على التوسع الرأسي واستغلال المساحات الباقية والفائضة في زراعة محاصيل تخطيط فاتورة الاستيراد وتنبع البلاد.
0: جميل. طيب ما دور التسويق يا مهندس، التسويق المنظم في حماية المنتج والمزارع وتحقيق استقرار نسبي للأسعار؟
1: التسويق أو أهم سلسلة طبعا، وهو الذي يشكو منها أكثر المزارعين، يقول لك يا أخي أنا بنزرع أزرع ما في تسويق.
0: الله،
1: فضروري من أخوات القطاع التسويق بأنهم يعملوا على أكمل خطة متكاملة مع المزارعين مع المنتجين مع المسوقين مع التجار، كيفية يعني تحصيل المحصول وعمل مخازن وعمل باع وعمل تسويق. ضروري يعني جدا جدا جدا من عمل خطة تسويقية محكمة مع الأخوة في قطاع التسويق، وأيضا بالإضافة إلى ربطهم إلكترونيا بنقاط تسويقية إلكترونية يتم من خلالها تجميع المنتج وفرزه وأضع العلامات عليه والتسويقه والتواصل مع الأخوات الصادرات إلى الصادرات البرية والبحرية. ضروري جدا جدا.
0: جميل. طيب إلى أي مدى يمكن أن يمثل التصنيع الغذائي حلا لاستيعاب فائض إنتاج الطماط وتقليل الفاقد والهدر؟
1: التصنيع مهم جدا جدا، فهو

0: مصنوعي خاص للمصانع.
1: جميل. يعني الآن في توجه يا مهندس، أنا أفهم من كلامك أنه أنتوا قادمين على إنشاء مصانع متخصصة لتحويل منتج الطماطم الخام إلى صناعات تحويلية وتقليل فاتورة الاستيراد، لأنه مع الأسف يعني السوق ما تزال مليانة بالمنتجات الخارجية. يعني تخيل طماطم، معجون طماطم من إيطاليا، وين إحنا وين إيطاليا؟ آلاف الكيلومترات بيننا وبينها. معجون طماطم من هنا وهناك، شطة، كاتشب، فهذه كارثة. يعني أنه عندنا فائض إنتاج وبيوصل سعر السلة الطماطم الجميل والطازج اليمني البلدي إلى 1000 ريال السلة واحدة، بينما السوق مليان بالمنتجات الخارجية من معجون الطماطم. لذلك مسألة المصانع إن شاء الله، ونأمل منكم ومن القائمين على هذا الأمر في الحكومة والدولة، وزارة الصناعة، وزارة الزراعة، كل الجهات المعنية، أنه يقضوا تماما، يعني يوصلوا فاتورة الاستيراد من منتج الطماطم أو صناعات التحويلية للطماطم إلى صفر، وإحنا طامحين أن إحنا نصدر إذا أمكن. هل عندنا قدرة على التصدير؟ وهل هناك، يا مهندس أنا أشتي أسألك أيضا على هذه الجزئية، هل عندنا قدرة على التصدير؟ وهل هناك مثلا أبواب يمكن أن نفتحها في هذا المجال، دول معينة؟
0: والله مستعان. أكيد يا أخي، ما إحنا أنقص من الدول الثانية، ولا يعني ولا أرضهم أغلى من أرضنا، ولا جوهم أعلى من جوهنا. الحمد لله الآن قد بدأنا، قد معنا مصنع جاهز الآن، قد بينتج معجون طماطم الثاني الآن في الطريق، وإن شاء الله بها الثالث الآن في الطريق، يعني قد معنا إن شاء الله في ثلاثة الآن
1: ما شاء الله.
0: أيوة، والآن قد بدأنا تعاقد مع مزارعين ومع جمعيات بعمل الزراعة خاصة للمصانع للطماطم التصنيعي إن شاء الله، فإنه ضروري ضروري ضروري جدا جدا نحن نعمل على سحب الفاقد الكبير من الأسواق، وأيضا توجه لزراعة الطماطم التصنيعي. والآن قد معنا توجه، قد معنا نوع خاص من الطماطم التصنيعي قابل للأكل وقابل للتصنيع ونفس المواصفات وقابل للشمولة وقابل للنقل وقابل ونفس الجودة والحمرة والطعم يعني أيوة. قد إحنا إن شاء الله إن شاء الله على ما قلت لك مسبقا إن شاء الله بإذن الله 40 نحاول نقلل 60-70% من الاستيراد، ومع الأيام القادمة إن شاء الله نكون قد اكتفينا اكتفاء ذاتي جدا جدا على ما قلت صفر إن شاء الله بحلول الأعوام القادمة، وعلى ما يقول مثلا إنجليزي ستيب باي ستيب،
1: خطوة
0: إن شاء الله.
1: نعم
0: أيوة، خطوة إن شاء الله، وبتعاون الجميع، بتعاون الإعلاميين، بتعاون البلديين، بتعاون الدولة كبير وصغير، وضروري من نشر الوعي للمواطنين بتفعيل وشراء الإنتاج المنتج المحلي.
1: نعم
0: يعني ما يتم إحنا نصنع وما بش معنا توعية ولا بأهمية الإنتاج المحلي.
1: صحيح.
0: وضروري تفعيل جميع الجهود، سواء من إعلاميين، من قادة، من مسؤولين، من شركاء،
1: الجميع. صحيح،
0: الجميع
1: نعم يتكاتب في هذا المسار، وإن شاء الله بهذا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، باستغلال أرضنا وبلدتنا الطيبة المباركة، نكتفي ذاتيا ونصدر، مش الله فيما يتعلق بالطماطم، حتى في بقية الأصناف والمنتجات. باقي سؤال أخير بس يا مهندس، كان به من قبل بيكلمونا بعض الكبار السن إن كان به طماطم حبة صغير، يعني زيها زي الفراولة أو حبة الكرز، وكان بيقولوا لنا طعمها حلو سكري، ما عاد بنحصلها، يعني هل انقرضت من السوق؟
0: نعم، هذا الطماط كان زمان كرز. أيوة كان زمان.
1: أيوة.
0: كان ينتج زمان، بس طبعا هذا بينتج في بعض مزارع خاصة بيسمحني هنا يخلوها للسوبر ماركت الكبيرة، يبيعها في السوبر ماركت الكبيرة، لكن كتداول بين المواطنين
1: مش موجودة.
0: بيقول لك الحبة الصغيرة ما عاد خالي يتحق بها. أيوة الشيء ضمن تصم معنا راس حقه. أيوة.
1: طبعا هذاك بياكلوها أكل بين السلطة، بيقطعوها مثلا وكذا.
0: لا أيوة، بس أنت موجود معنا في بعض البلدان، بس بيخلوها بقالة السوبر ماركت الكبيرة، وبعض الناس اللي بيخلوها في السلطة، لكن احنا كعامة الشعب بنستخدم الطماطم الزهار كما تعرف،
1: مش
0: هو حبة كبيرة. أيوة كبيرة، يكون في حاجها يعني لو عشان المركز هذا كمشتي.
1: نعم. نعم، إذن أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس يحيى محسن الغولي، ضابط سلسل.

أو سلاسل الطماطم. شكرا جزيلا لك حدثتنا في هذه الفترة، وكان حوار جدا رائع ومفيد وملهم، ونأمل أن يستفيد المزارعون من الإرشادات والتعليمات الواردة فيه، وننهض بإذن الله تعالى بهذا البلد العزيز والغالي علينا. شكرا جزيلا لك مهندس. حفظكم الله ورعاكم، في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام، وصلنا نحن وأنتم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع من إذاعة آفاق FM. تقبلوا أجمل التحايا من طاقم العمل محمد صالح حاتم إعدادا وتنسيقا، أيوب شوقي إدريس تقديما، ومن الإخراج سوسن مجاهد. نلتقي بكم في الحلقة المقبلة في الأسبوع القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، هو الامتثال لله ولرسوله، هو الامتثال لله عز وجل ولكتابه، حين يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولكن وللأسف أصبحنا كما قال الله سبحانه وتعالى: ترى فريقا منهم يسارعون في الإثم والعدوان، ترى فريقا يسارعون في الولاء لأئمة الكفر ويسارعون فيهم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، يقولون إنهم يخشون أن تصيبهم مصيبة، ولم يقف معهم إلا أعداؤهم. هل وقفت أمريكا مع زعماء العرب الذين كانوا يخدمونها أشد مما يخدمون شعوبهم؟ لقد تخلت عنهم وتركتهم يسقطون ويصلون إلى أسوأ الحالات. لنعرف أن الله عندما يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مهما فعلنا في إرضائهم، مهما تنازلنا عن ديننا من أجلهم، مهما سكتنا عن إهانتهم لنا وعن سبهم لنبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إنهم لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم.
1: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول، حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والواقف إلى جانب الشعب الإيراني وقيادته في مواجهة الاعتداءات الأمريكية الإجرامية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدوان الأمريكي المستمر لن يفت في عضد إيران، مشددة على أن الرد الإيراني حق مشروع كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، محملة واشنطن ومن يتواطأ معها المسؤولية الكاملة عن دفع المنطقة نحو التصعيد وتفجير الأوضاع. واختتمت الخارجية بيانها بالتحذير صريح للأنظمة الإقليمية التي فتحت أراضيها لتكون منصات للعدوان الأمريكي، مؤكدة أنها ستدفع ثمن ارتهانها وتصرفاتها الحمقى. باركت وزارة الخارجية الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية، مؤكدة أنه حق مشروع كفلته المواثيق الدولية، ولن يزيد الجمهورية الإسلامية إلا ثباتا وقوة في مواجهة الصلف الأمريكي. وحذرت الوزارة من المحاولات الأمريكية لجر المنطقة إلى حافة الانفجار، مشددة على أن الأنظمة الإقليمية التي حولت أراضيها إلى منصات ومناطق انطلاق العدوان ستدفع ثمن ارتهانها وسقوطها في التبعية للبيت الأبيض. وجددت الخارجية التأكيد على الموقف اليمني الثابت والتام إلى جانب إيران في اتخاذ كافة خطوات الردع الصارمة. وصفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهداف حفل زفاف بمحافظة هرمزغان الإيرانية بجريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. وأدانت الهيئة الجريمة الغادرة التي أسفرت عن ارتقاء وسقوط 54 شهيدا وجريحا، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سفك دماء الأبرياء وترويعهم. وطالبت الهيئة بتحقيق دولي مستقل وفوري لمحاسبة مرتكبي الجريمة أمام المحاكم الدولية، داعية المنظمات الأممية ومجلس حقوق الإنسان إلى وقف سياسة المعايير المزدوجة وإدانة الاستهداف الممنهج للمدنيين. واصل العدو السعودي وأدواته ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، حيث شهدت محافظة صعدة اعتداءات متتالية طالت القرى السكنية بمناطق رازح وغور المشوات بغمر ومديرية شدا الحدودية، وذلك عقب ساعات من قصف طائرات مسيرة لمنازل المواطنين بمديرية الظاهر. وفي تعز أصيبت امرأة بجروح جراء استهداف مرتزقة العدوان عمارة سكنية بمديرية صالة ضمن تصعيد يومي ينفذ بإعاز سعودي في تعز والضالع. وتؤكد هذه الجرائم استمرار السعودية في التصعيد استجابة للرغبة الأمريكية في وقت تضع فيه الرياض نفسها أمام مسار ردع متصاعد يكبدها خسائر باهظة في منشآتها النفطية واقتصادها البحري. بعث حرس الثورة الإسلامية في إيران برسائل نارية متوعدا بسحق القوات الأجنبية، ومؤكدا أن المعتدين سيندمون بشدة على عدوانهم وضرباتهم العشوائية التي طالت عدة نقاط ومدنيين في السواحل الجنوبية. وأوضح حرس الثورة أن الاعتداءات الأمريكية الناجمة عن العجز ستزيد من رسوخ عزم المقاتلين على حماية المنطقة وإحكام إغلاق مضيق هرمز بشكل أكبر أمام حركة الملاحة. ولفت البيان إلى أن القوات الإيرانية بدأت الرد الميداني المسدد، معلنة كأول إجراء إسقاط MQ-9، وهي طائرة استطلاع مقاتلة أمريكية. كما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن تنفيذ عمليات ثأرية واسعة ودقيقة استهدفت عددا من أهم القواعد والمقرات الأمريكية في المنطقة، ردا على الغارة الغادرة التي طالت حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبي البلاد، وأسفرت عن سقوط نحو 70 مدنيا بين شهيد وجريح. وفي التفاصيل الميدانية، دكت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية معسكر كامب تيتن التابع لمشاة البحرية الأمريكية المارينز، وحظائر الطائرات في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن بضربات باليستية مكثفة، ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الجنود والطيارين والأطقم الفنية وتدمير طائرات مسيرة ومروحيات هجومية ومنشآت حيوية داخل القاعدتين. في المسار ذاته، نفذ الجيش الإيراني المرحلة 29 من عملية الصاعقة، موجها هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة الانقضاضية على قاعدة الشيخ عيسى في البحرين التي تعد مركزا حيويا للعمليات وصيانة المسيرات الأمريكية في الخليج، حيث استهدفت الضربات منشآت الرادار وتجمعات القوات الأمريكية بدقة عالية. وأكدت البيانات العسكرية الإيرانية أن هذه الضربات القاصمة تعكس تفوقا وإحاطة استخباراتية شاملة بتحركات القوات الأمريكية، مشددة على أن الاستهداف العشوائي للمدنيين يعبر عن عجز واشنطن عن المواجهة المباشرة، ولن يمر دون عقاب رادع يطال التواجد الأمريكي بالكامل. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف بعشرات الطائرات المسيرة أنظمة الرادار ومواقع القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف منشآت الرادارات ومراكز القوات الأمريكية بقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بهجمات واسعة من طائرات أرش المسيرة. كشفت وكالة بلومبرغ عن توجه النظام السعودي للحصول على قروض دولية ضخمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار لتغطية العجز المالي المتزايد والضغوط غير المسبوقة على الموازنة العامة جراء كلفة العدوان وتداعيات الردع اليمني. وأوضحت التقارير أن الحصار البحري الخانق والاستهداف المستمر للمنشآت الحيوية قد أجهض محاولة الرياض للالتفاف عبر الساحل الغربي لتفادي التوترات الإقليمية، مما ألغى الجدوى الاقتصادية لنقل النفط والسلع. وتؤكد المكتسبات الميدانية للردع اليمني تحجيم الموارد السعودية وإيصال الخزينة العامة إلى مأزق تاريخي لا خروج منه إلا بوقف العدوان ورفع الحصار وإعادة ثروات الشعب اليمني.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. الليلة الماضية المنطقة تغلي فوق صفيح ساخن، ومشهد التشابك العسكري يفرض إيقاعا جديدا ومزلزلا من البحر الأحمر، حيث تواصل القوات المسلحة اليمنية إحكام قبضتها وتدخل معاداة الحصار بالحصار الشهر الثاني، خانقة شريان الحياة للاقتصاد السعودي المستهدف. إلى مياه الخليج وصحاري الأردن، حيث دوت صواريخ ومسيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدك قواعد الشيطان الأكبر الأمريكي المعتدي، ممزقة غطرسته ومتوعدة أدوات الإقليمية في الأردن والبحرين بالندم وبدفع ثمن الارتهان المطلق لواشنطن. لمناقشة هذه التطورات العسكرية الميدانية على الجبهتين، نستضيف الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الله مطهر. مرحبا بكم سيدي العقيد.
1: حياكم الله، اهلا بكم.
0: مرحبا سيادة العقيد. في الشأن اليمني، مع دخول معادلة الحصار بالحصار اليمنية الشهر الثاني، خانقة شريان النفط للعدو السعودي عسكريا وميدانيا، كيف تقرأون نجاح هذه الجبهة في فرض الشلل الاستراتيجي على خطوط إمداده البديلة وإجباره على طريق رأس الرجاء الصالح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكركم على الاستضافة، ونشكر من خلالكم مستمعينكم الكرام.
0: أهلا وسهلا.
1: العملية العسكرية للقوات المسلحة ضروري، يعني في مثل على قدم الوساق، وتعمل في كل المحاور وفي كل الجبهات بحرفية عالية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الصامدين في الميدان، سواء في القوة الصاروخية وطير المسير. والآن فرض الحصار بالحصار الآن الشهر الثاني، وأن القوات المسلحة اليمنية تطبق الحصار في البحر الأحمر على يعني مملكة آل سعود، وهذه العمليات يعني تأتي أكلها يوما بعد آخر. وخير دليل ما أعلن عنه يعني في الأمس القريب، بأنه مصفاة جيزان أرامكو يخرج على الخدمة تماما، وهذا كله يعني مفقرة للقوات المسلحة اليمنية. والقوات المسلحة اليمنية الآن في مسمع العمليات العسكرية، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، تقوم بواجبها نحو وطنها ودينها، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، في الشأن الإيراني سيادة العقيد، إذا انتقلنا للحديث عن الرد الإيراني على جريمة العدو الأمريكي، دكت مسيرات وصواريخ عملية الصاعقة قواعد حساسة لواشنطن في البحرين والأردن والإمارات والكويت، يعني موقعة قتلى وخسائر مادية. عسكريا، ما هي دلالات هذا الرد المدمر والمتعدد الجبهات، وكيف يمثل ضربة قاسمة لهيبة الردع الأمريكي المزعومة في المنطقة؟
1: أولاً، القوى الشر ممثلة بأمريكا والشيطان الأكبر أمريكا لم يحقق أي انتصار عسكري أكبر على الأخوة في الجمهورية الإسلامية، وآخر دليل هروبه لباكستان من خلال الاتفاقية والتلاعب يعني بعملية الوقت. الآن عادت الحرب، وأخواننا في الحرس الثوري الإيراني وخاتم الأنبياء جاهزين، ويعني الرئيس الأمريكي ترامب يتغنى ليلا ونهارا بأنه مسيطر على مضيق هرمز. كيف مسيطر على مضيق هرمز؟ والآن أنت من شنك العملية العسكرية على الجزر الإيرانية، دليل إحكام القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز وخلق السفن المعادية، سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو صهيونية، في مضيق هرمز. الآن يعني شن هذه العملية العسكرية على يعني الجزر الإيرانية يعد يعني خرقا فاضحا ويعني فضيعة استراتيجية عسكرية للقوة الأمريكية. وخير دليل ما ردت به أخواننا في القوات الصاروخية الإيرانية بذك القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة، والمنطقة كما نعلم على صفيح ساخن، سواء في البحر الأحمر عن طريق يعني القوات المسلحة اليمنية،
0: نعم،
1: أو في عمق القواعد الاستراتيجية سواء كان في الأردن ويعني الكويت والإمارات، وإن شاء الله عما قريب ستكون السعودية في مرمى الصواريخ الإيرانية واليمنية، سيكون إن شاء الله عما قريب وقريب جدا حتى تدعم لاستحقاقات الشعب اليمني.
0: نعم سيادة العقيد، في ظل التحذير الصارم في البيانات والتصريحات الإيرانية، وكذلك هناك بيان لوزارة الخارجية في صنعاء، هذه التصريحات والبيانات حذرت الدول التي حولت أراضيها إلى منصات للعدوان عسكريا، كيف تعيد صواريخ ومسيرات عملية الصاعقة، رسم خارطة المخاطر لأنظمة الارتهان في الأردن والبحرين والكويت والإمارات وغيرها، وهل يمكن اعتبار قواعد واشنطن فيها أهدافا مشروعة تهدد عروشا لن تحميها أمريكا؟
1: هذا أكيد. الآن العملية العسكرية الآن يعني القوة الصاروخية أو القوة المسلحة الإيرانية الآن هي لا تستهدف يعني شعوب المنطقة أو مقدرات المنطقة، وإنما تستهدف القواعد العسكرية الممثلة بالأسطول الخامس في البحرين والقواعد المتحركة والثابتة بالنسبة للأردن والإمارات والسعودية أيضا، هي يعني لديها قواعد عسكرية كبيرة للأمريكيين. الآن يعني الأخوة في محور المقاومة سيكون لهم يعني الرد المسلسل إن شاء الله عما قريب. الآن أمريكا وقعت بالفخ للمرة الثانية وهي لم تحقق أي انتصار ولو 1%، هذه حقيقة عسكرية دامغة، لأنه المنتصر دائما هو من يحقق يعني وجوده على الأرض. الآن أمريكا موجودة على الأرض سواء كان في الجزر الإمارات الجزر الإيرانية أو لم تحقق أي يعني سبق استراتيجي عسكري من خلال تحييد القوة الصاروخية أو الطيران المسير لأطفالنا في الجمهورية الإسلامية. الآن الجمهورية الإسلامية هذه يعني إمبراطورية كبيرة، إذا سقطت يعني لا قدر الله سقط الإسلام هذا حقيقة يعني، لأنه آخر ورقة يلعب عليها الأمريكي والصهيوني والصهيوني العالمية هي الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة من وراءها. من يقول لا إله إلا الله ومتمسك بكتاب الله وسنة رسوله يحاربون، لأنه هناك حرب عقائدية قائمة. الآن القوات المسلحة سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو أخواننا في حزب الله أو الحشد الشعبي في العراق أو القوات المسلحة اليمنية، الآن الفرصة فاتت واضحة وضوح الشمس، العدو معتدي، وخير دليل الآن أنه بيهدد ترامب أن لديه 50,000 مقاتل في المنطقة على أساس أنه الهجوم على يعني جزيرة خارق. هذه الجزيرة هي جزيرة يعني محورية تمد النفط سواء كان للداخل الإيراني أو لخارج إيران. حصار الحصار هذه يفرضه على الأخبار في إيران لم يأتي أكله، شعب متماسك من الداخل، فضيحة مزلزلة للأمريكا. وهذا الآن يعني هذه الحرب هي يعني على أساس أن شعبك تراب تعود إلى الداخل. الآن يعني مسرع العمليات العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى المسيطر هو محور المقاومة سواء كان في اليمن أو في العراق أو في لبنان أو في إيران.
0: نعم إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الله مطهر، كنت معنا في آفاق الخبر.
1: حياكم الله وعلى وسلم.
0: شكرا جزيلا. إلى المحور الثالث، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. الدكتور محمد طاهر نعم يكتب: لماذا ذهب النظام السعودي للولايات المتحدة لكي تقود العدوان على اليمن رغم إعلان التحالف الثلاثي قبل فترة مع باكستان وتركيا والتحالف البحري قبله لدول متعددة؟ الجواب هو لأن الجميع لا يريد التورط في مغامرات وحماقات النظام السعودي ضد اليمن بسبب أنه لا مبرر لها من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب التخوف من الدخول في مواجهات عنيفة وخسائر لا داعي لها مع قوات مسلحة قوية في البحر الأحمر وباب المندب الذي يحتاجه الجميع. حتى القوات الأمريكية رفضت هذه المرة قيادة الحماقة العسكرية السعودية ضد اليمن وقال لهم ما مفاده سبقوا وأنا سألحق بكم، كما يقول البعض حين يتهرب من شيء. كيان الأسدي يقول ترامب يقول إن إيران إذا ردت على الضربات الأمريكية فستمحوها الولايات المتحدة كليا، فيما تقول إيران إنها سترد على العدوان بضربات ساحقة ومدمرة. تهديدات ترامب عالية السقف، يحاول من خلالها ردع إيران عن الرد والحفاظ على هيبة الولايات المتحدة، لكن الإيراني لا يردع بهذه الطريقة، وهذا ما يعمق جهل ترامب بطريقة تفكير القيادة الإيرانية. سيأتي الرد الإيراني وسيهرول الوسطاء بعدها الإنزال قرد الأبيض، قرد البيت الأبيض من الشجرة. طبعا قد تم الرد وكان رد قوي وساحق يا أخي كيان، الحمد لله. ننتقل إلى تغريدة لمازن إدريس يقول فيها: كل القنوات والصحف العالمية تتحدث عن الإقالات والاستقالات المتتالية لكبار قادة الجيش الأمريكي، حتى البنتاغون أعلن عنها رسميا، إلا قنوات العدو السعودي وأبواقه في مواقع التواصل فمنهمكة في ترويج خلافات وهمية داخل النظام الإيراني، فضلا عن استضافة خبراء الدفع المسبق وتخصيص ساعات طويلة لتحليلها واستقراء مآلاتها. محمد هنية صحفي فلسطيني يقول: لماذا يجب على غزة نزع أو تسليم سلاحها حتى يحدث ما حدث قبل قليل من اقتحام قوة إسرائيلية خاصة لغرب المدينة وسط الخيام والمشافي، يقتلون ويعتقلون دون أن يجدوا من يرد عليهم بالرصاص، حتى تستباح وتستباح الأرض والعرض ولا نجد وسيطا عربيا يصدر بيان إدانة حتى، فضلا عن أن يحمينا. لهذا يجب نزع سلاح غزة، وعلى هذا يضغط العرب. الدكتور صالح العمدي يقول: صواريخ الجمهورية الإسلامية تدك معاقل الشيطان الأكبر في الأردن وتمزق هيبة أمريكا المزعومة، بعد أن مرغ كبرياء أنظمة الارتهام في الكويت والبحرين بالتراب، ها هي قواعد واشنطن في الأردن تحترق لتثبت الجميع أن الاحتماء بالأمريكي هو انتحار غبي. رسالة المحور واضحة ومزلزلة: كل جغرافيا تسخر لخدمة الاستكبار والصهيونية ستكون هدفا ومشروعا لنيران الردع، ولن تحميكم عروشكم الكرتونية من بأس المقاومة. ونختم بهذه التغريدة لمحمد شكري يقول فيها: منظومة حيتس الإسرائيلية من داخل الحدود المحتلة تتصدى لصواريخ إيرانية تستهدف القواعد الأمريكية في الأردن، اتفاقيات دفاع مشترك، ترامب يقول إنها قواعد أمريكية، والعرب يقولون إنها قواعد عربية وجزء من السيادة العربية، ومنظومات إسرائيلية تدافع عنها. من وجهة نظركم لو أنها قواعد عربية، هل ستدافع إسرائيل عنها؟ ما رأيكم؟ إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من آفاق الخبر. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: سلام الله عليكم أعزائي المستمعين، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا حامي الوضيس، ودقت ساعة الصفر. الحصار البحري بفضل الله سبحانه وتعالى تم تنفيذه، وتم استهداف سفينتين سعوديتين في البحر الأحمر، وتنفيذ عمليات استهدفت منشآت أرامكو في جيزان وينبوع. أيش موقف السعودية بعد ما كانوا يتفاخروا ويهنجموا إنها محاصرة لنا؟ الآن أيش بينكروا؟ على من يا يهودية؟
2: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة، كما زعمت ذلك بشأن مكامن النفط على ضفاف ساحل البحر الأحمر وفي الجوف، بهدف منع استكمال أنشطة الاستكشاف والتنقيب في المنطقتين، وهو ما كان واستمر أيضا. نفذت الرياض ضغوطا شتى للحيلولة دون الإفادة اليمنية من مخزوناته الهائلة من النفط.
1: ما بشفوط موازين القوف البحر الأحمر تغيرت بفضل الله سبحانه وتعالى، والخسائر والكلفة كبيرة جدا على السعودية واقتصادها، لهذا بيحاولوا يدخلوا حقهم المرتزق والحكومة في الخاط. يا سعام هي الذي بتقصف وتضرب الحديدة ومارب وتعز. على من يا يهودية؟ على من يا سعودية؟ يا يهودية مشي علينا هذا الحركات. بعدش والله لو تدخلي جحر الضب إن احنا بعدش.
2: العدوانية السعودية المفرطة حرمت على اليمن ذهبه الأسود ونازعته في الثروة والأرض نفسها، ليس فقط في الربع الخالي، إنما توغلت في ذلك حد الادعاء بأن صافر جزء من إقليم المملكة.
1: وهي طيب، من هذا المنبر بنحاول نثبت ونبين الحقيقة الذي بتحاول السعودية وعملائها إنكارها. هذا وزير من حقهم الحكومة بيشرح سيطرة السعودي على المدارات والموانئ سيطرة تامة. اسمعوا.
3: ينوني وزير للنقل، لأن المطارات والموانئ والمنافذ كلها بيد السعودي والإمارات، يعني عمليا هم أرادوا أن الشخص يكون وزير، لكن من يتصرف بالأمور، من يديرها ليس الحكومة، سواء في النقل أو في غيرها. هم يريدوننا نكون إداريين، يعني أنت مجرد موظف إداري تدير هذا المرفق، لكن كسيادي تعرف أنت المرافق وزارة النقل سيادية، يعني موانئ مطارات منافذ دولية، كسيادي لا، السيادة عندهم وصاية كامل. صدق نحن معنا 3 طائرات والشعب اليمني 30 مليون، يمكن كل 10 مليون لهم طائرة واحدة. ومع ذلك الطائرات هذه تستطيع تشتغل في اليوم 3 رحلات لكل طائرة، مع ذلك كانوا سامحيننا ب5 رحلات.
4: موظفي الجوازات في المطارات كانوا يمنيين.
3: لا أيوة، لكن المراقبين عليهم سعوديين وإماراتيين، والرقابة الجوية للإماراتيين والسعوديين. يعني عمليا النواحي السيادية هذه عندهم، لكن النواحي الإدارية هذه طبعا يشتغلوها موظفينا نحن. والنواحي السيادية ايش هي؟ ما تجي طائرات الا بترخيص من عندهم، لا تمر طائرة في اجواء اليمن الا بترخيص من عندهم. لا يمكن ان مثلا لو حصل عندنا
1: ايامه فضح لكم وبسبب هذا الحصار كلها الاقتصادي والبري والبحري والجوي علينا بيحاول العدو استغلال الوضع وأطلق حملات باسم أيش؟ باسم الجياع والفقراء. أنا جاوي هو أصلاً ما وصلنا لهذا الحال في الشمال والجنوب إلا أنتو يا آل سعود، فعلى من بتضحكوا؟ على من؟ هذا هالقصة ببساطة، ورحم الله من وعى وتحرك وبين وثبت في هذه المرحلة. أهم شيء الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، لأنه أيش؟ لأنه أساس النصر والقوة. وسلامتكم.
0: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
2: إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد إليها. شيريل عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن شعبنا المزيد يمن الإيمان وأحفاد الأنصار باحتفاله بهذه المناسبة يعبر عن هويته الإيمانية وعلاقته الوثيقة برسول الله نبي الرحمة والفلاح، وعن محبته الصادقة وإعزازه وتعظيمه لخاتم الأنبياء وسيد المرسلين، وعن تقديره لنعمة الله تعالى بالرسول والرسالة والهداية، كما كان ابتهاج وفرح أسلافه الأنصار بفضل الله جل شأنه عليهم يوم قدوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجرا إليه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: الآن سرعة أعلى بنفس السعر مع سوبر ماكس VDSL من الاتصالات اليمنية، انترنت أسرع في الرفع والتنزيل، وثبات أعلى في الخدمة، واتصال مجاني داخل الشبكة. اشترك الآن واحصل على 40 جيجا بايت مجاناً. سارع بزيارة أقرب مكتب للمبيعات أو اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8-6-0. الاتصالات اليمنية ليمن.

0: الليل يا مصطفى يا ملتجى الخائفين يا من بك المسلمين لتمسكوا وينصروا. الليل يا ابو فاطمه يا زخم باه الجبين شأبي بحسنك به نورك عليه منورو.
1: وقفه اعلانيه.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال جو ساعدوا
1: العيال، قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: يا أول الحب،
2: يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها، أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: في رحاب الطاهرة الشريفة والسيدة الجليلة أم النبي آمنة الغراء نتجول.
1: اصطفاك الله اصطفاك الله.
0: ومن عبق مجدها التليد وعنفوان أدبها وإيمانها تستلهم معاني الدروس. الغراء برنامج يسلط الضوء على بعض من سيرة وعطاء وصبر آمنة بنت وهب زهرة قريش رضوان الله عليها.
2: يا رسول الله قلبه
0: آمنة الغراء يعده ويقدمه للإذاعة عبد الحليم إدريس. آمنة الغراء يخرجه للإذاعة محمد علي هبة.
3: على محمد صفوة الهاشم.
4: مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الحلقات الخاصة مع آمنة الغراء الشريفة أم النبي صلوات الله عليه وآله على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.

مستمعين الكرام، لازلنا معكم في رحاب آمنة الغراء، هذه السيدة الجليلة سيدة قريش التي سجل اسمها التاريخ في أنصاع صفحاته، بينما بخلت أقلام الكثير بالتعريف عنها وتدوين سيرتها للأجيال، ولكنها خالدة بخلود ذكر خاتم الأنبياء مقرونة به، وإن تعظيمها وتعظيم لحبيبنا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.

مستمعين الكرام، مع فصل جديد من فصول الطاهرة الشريفة أم النبي صلوات الله عليه وعلى آله، نقف وإياكم نحاول من خلال سطورها المباركة استلهام الدروس والعبر. أحبتنا الكرام، تعالوا بنا نلقي نظرة على زواجها المبارك الميمون، حيث أن عبد المطلب بعد قصة افتداء ابنه عبد الله من الذبح انصرف آخذا بيد ابنه، فخرج حتى أتى به وهب ابن عبد مناف ابن زهرة، وهو يومئذ سيد بني زهرة نسبا وشرفا، فزوجه آمنة، وكان عبد الله شابا وسيما.

بعيدة عن كل فحش أو غوغاء، وهي مراسيم تليق بأسرتي زوجين الكريمين. وهنا درس بليغ لكل الأعراس التي تقام، سواء في صالة أفراح بعض الرجال أو النساء، حيث تحضر الأغاني والرقص وغيرها من البذخ والإسراف مما يستحي الإنسان ذكره. ولو تذكر هؤلاء المترفون قيم الإسلام لعرفوا بعد ما يفعلون.

الكرام، سكنت آمنة مع عبد الله في بيت والده عبد المطلب فيما يعرف بشعب بني هاشم، وسكن معهما العفاف والطهر في ذلك البيت. فعبد الله هو ذلك الفتى النبيل وذلك الوجه الوضاع جمالا وخلقا الذي كانت تتعرض له فتيات قريش وهو يعرض عنهن. وآمنة هي تلك الفتاة المحجبة في خدرها المصونة، إذ كانت أفضل فتاة في قريش نسبا وموضعا. وإلى جانب ذلك هي تلك الأديبة الشاعرة مع حكمة ومنطق سليم. لم تدم حياة آمنة مع عبد الله طويلا، فقد خرج شاب مكة وابن سيدها إلى يثرب ليجلب لقومه التمر. ويذكر بعض المؤرخين أن عبد الله خرج إلى غزة في قافلة تجارية لقريش، فمرض والد النبي وهو في ديار أخوال أبيه من بني النجار في يثرب، فوافاه الأجل هناك. وكأن مئة ناقة لم تفده لجلالة قدره ليعمر طويلا، وإنما أخر الله أجله لينال شرف أبوة أطهر بشر في هذا الوجود. نعم، لقد غادر عبد الله زوجته وجنينها المبارك إلى الملكوت الأعلى وعمره 19 سنة أو تزيد، ولم يكن لمولوده القادم في بطن أمه إلا 4 أشهر كما تفيد بعض الروايات، لتتحمل بعده زوجته الغراء مسؤولية رعاية ولده القادم، صابرة على فراق زوجها الذي لم تمضي معه إلا أياما معدودات، تاركة زينة الدنيا واهبة حياتها في خدمة سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غادر عبد الله أبو النبي هذه الأرض، لكنه ترك أثره في قلب الوفية آمنة التي ظلت تحدث بشرفه وكرمه وأخلاقه في بقية حياتها القصيرة. وقد روي عنها من الأدب ما رثت به زوجها عبد الله: عفا جانب البطحاء من ابن هاشم، وجاور لحدا خارجا في الغماغم، دعت المنايا بغتة فأجابها، وما تركت في الناس مثل ابن هاشم. عشية راحوا يحملون سريره، يعاوره أصحابه في التزاحم، فإيك غالت المنايا وريبها، فقد كان معطاء كثير التراحم.

سقت الأرض بنبل أخلاقها، وفاضت السيرة بالحديث عن طهرها، ووردت الأخبار بجمال منطقها وأدبها. نردد ذكرها عسى يجد العاشقون نفحات من بركات الاقتداء والاتباع، ولعلنا نرى من فتياتنا اليوم من تتمثل تلك السلوكيات التي فيها رائحة الكرامة والمجد والعلو.

الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.9.

قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواه.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليه

0: أراده القدر إلى بلاد المسلمين، فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، الذي أفنى عمره في نصرته.
1: توجه ميثم إلى عمله، شق طريقه عبر سوق صناعة السيوف وتوجه نحو دكانه. كان يحدوه الأمل أن يأتي أمير المؤمنين إلى السوق عند اقتراب موعد صلاة الظهر. رفع قطعة القماش عن سلال التمر وأخذ كرسيه ووضعها في الخارج قرب الباب. كان مشتاقا لعطر طهر النبي، فهو يعشق المكان الذي يضع فيه أمير المؤمنين قدميه. مضت أيام وعلي عليه السلام لم يأتي إلى السوق إلا قليلا.
2: أخيرا ظهرت يا رجل، أين كنت منذ الصباح؟
1: رفع ميثم رأسه، إنه شاهين، العبد الذي يدعوه سيده بعبد الرحمن. أقبل بذلك الوجه المستطيل وتلك العينين الغائرتين وهو يرتدي لباسا عربيا مخططا بالأزرق والبني. لم يكن اللباس لائقا على جسده.
3: يا عبد الرحمن، لماذا تلبس هذا الجلباب؟ فهو لا يناسبك.
2: أنا مجبور على لبسها، فسيدي لا يحب اللباس العجمي.
3: سمعت أنه يعتزم الخروج من الكوفة.
2: صحيح، ولهذا الأمر جئت إليك. أريد أن أشتري التمر ليأخذه معه في سفره.
3: لأجل ذلك كنت تنتظرني؟
2: جئت منذ الصباح وعدت مرات عديدة، في النهاية لا يمكنني أن أشتري التمر من مكان آخر، فسيدي لن يقبل. التمر لديك نظيف وعلى نسق واحد. هذا التمر البرني لا كلام عليه.
3: جميع التمر جنى نخيل الكوفة يا عبد الرحمن.
2: ربما، لكن سيدي يقول إن تمر ذلك العجمي ذي العينين السوداوين شيء آخر.
1: ثم ضحك ومد يده وتناول حبة من التمر من غير أن يستأذن أحدا، ثم نظر حوله، وحين لم يرى أحدا ألقاها في فمه وراح يمضغها. بعد ذلك لحس شفتيه وقال:
2: إنها تذوب داخل الفم مثل الزبدة وطعمها كالعسل.
3: لم تقل لي إلى أين يذهب سيدك؟
1: مد عبد الرحمن رأسه إلى الأمام وقال:
2: إنه غاضب من علي. أنت صاحب الخليفة، فلا تأخذ بهذا الكلام. إنه يعد أمير المؤمنين كافرا، ويقول يجب أن يتوب، ويقول ما كان يجب على الخليفة أن يصالح معاوية وأن يستمع إلى كلامه.
3: ماذا؟ يقول رستم إن ابن وهب وأصحابه هم الذين أجبروا الخليفة على هذا العمل. الآن صار صهر النبي مذنبا ويجب أن يتوب.
2: أعتقد أنه قد جن. يقول إنه وأصحابه قد أعلنوا التوبة، والآن دور علي، عليه أن يظهر ندمه. لهذا السبب قرر أن يخرج من المدينة مع أصحابه. يريد أن يذهب إلى أناس لم يضعوا أقدامهم في الكوفة قط. لقد سمعت أنهم نصبوا خيمة بالقرب من مكان مولدك.
3: ماذا تقول؟ مكان مولدي؟ سألتك أين سيجتمعون وينزلون يا عبد الرحمن.
2: يا ميثم، قلت لك بالقرب من مولدك في النهروان.
3: ولكن أنا
2: أرى أنه الوقت المناسب كي تزور بلد آبائك وأجدادك. لعلك تجد خبرا عن أمك وأبيك، لعلهما ما زالا حيين. أسرع أسرع، هيا املأ سلتي بالتمر وإلا سيعاقبني سيدي وهو بهذا المزاج الحاد.
3: أنا لا أبيع التمر إلى عدو أمير المؤمنين، أمامك كل هذا التمر، اذهب واشتري ما شئت من مكان آخر.
1: تغير لون وجه عبد الرحمن وصار طعم حبة التمر التي تناولها مرا في فمه. نظر إلى ميثم نظرة التماس ومد يده وقال:
2: ماذا؟ لا تفعل بي هذا يا ميثم، سيقتلني. يا ابن يحيى، أنا وأنت من القوم أنفسهم، وصداقتنا أهم من كل شيء، لا تجعلني عرضة للسان هذا الرجل السليط.
3: عبد الرحمن، لقد قلت كلمتي، أنا لا أبيع التمر للخائنين.
1: مشى عبد الرحمن قليلا وهو يلوم نفسه، وصل إلى باب الدكان ثم عاد ليقول شيئا، غير أن ميثما أسكته بحركة من يده.
2: لماذا لا أستطيع أن أصون لساني الطويل؟ لعنه الله، سأقول له كانت دكانه مقفلة.
1: خرج عبد الرحمن من الدكان وهو يتمتم، ثم ما لبث أن عاد وقال لميثم:
2: لكن أين حقي؟
1: تبسم ميثم وقبض قبضة من التمر ثم وضعها في سلة عبد الرحمن.
3: ما دمت محبا لأمير المؤمنين فأمرك مختلف.
1: كانت حبات الماء تقطر من لحيته الطويلة، فيموج وجه القمر داخل البركة ويتراقص على وقع تلك القطرات ويمتلئ بالثنايا. برودة الماء كانت تنعش قلب ميثم وتدخل السلوى عليه. أخذ نفسا عميقا، توكأ على ركبتيه، ثم استوى واقفا وهو يزفر آهات مشبعة بالحزن والأسى. بدت أطراف البركة مظلمة وصامتة. تحرك بهدوء وعبر الجسر الخشبي الذي أبدل مؤخرا، فصار أكثر سعة من السابق حتى يستطيع الراكب عبوره من دون خوف. فقال في نفسه:
3: هذا المحيط بارد وغامض مثل مدينة الكوفة في هذه الليالي المخيفة.
1: دخل ميثم داره، وقف يتأمل بجانب النخلة وسط فناء الدار. مر بجانب النافذة، كان صالح ممددا في الغرفة تحت ضوء القمر، وشيرين في الجهة الأخرى تضم طفلها شعيبا إلى صدرها. فتمنى في نفسه:
3: هذه شيرين تتنفس بهدوء واطمئنان، كأن لا خبر يشغل بالها، كما أتمنى لو كنت مثلها فارغ البال. لم يكن بوسعي إلا أن أقلق، خصوصا مع تلك الشائعات التي كنت أسمعها من هذا وذاك في الأزقة والأسواق.
4: لقد أرسل معاوية بعض الرجال لقتل أمير المؤمنين.
5: ذلك الثعلب انهزم في ميدان الحرب، والآن يشرع بالقتل والنهب، ويرسل فرسانه إلى أطراف الكوفة ومدنها لقتل النساء والأطفال.
4: ماذا تقول يا رجل؟ ليس معاوية فقط هو المشكلة، فأشراف القبائل ورؤساؤها متعطشون لدماء علي.
5: يجب أن يغضبوا، فمتى كنت أنت وعبدك سواسية؟ أو رأيت رجلا عجميا يصبح جليس الخليفة ويكون كلامه مسموعا أكثر من كلامك؟
1: تلك الهمهمات التي كان يسمعها ميثم في الآونة الأخيرة جعلته يتألم ويكابد. وعندما كان يبث حزنه وألمه إلى أمير المؤمنين، كان علي يبتسم ابتسامة هادئة ويقول له إنه يعلم لماذا تبدل هذه الأفاعي جلودها الناعمة المرقطة، وإن هؤلاء عبيد الدنيا ودنياهم أصبحت في خطر. كان ميثم يلجأ إلى أصدقائه فيظهر لهم قلقه، لكن أحدا منهم لم يكن ليقنعه، فهم أيضا كانوا قلقين مثله. قال له صديقه جندب الأزدي:
6: ألا تسمع يا ميثم فحيح الأفاعي؟
3: نعم يا أخي، لقد اضطربت الدبابير.
6: الأسوأ من ذلك كله، تلك الشائعات التي يهتز لها الإنسان وتسرق النوم من الجفون.
3: يجب أن نراقب تحركات الغرباء

إذاعة آفاق فهم. من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

نصلي عليه لأن القلوب مجبولة على الوفاء لمن دلها على الخير، فكيف بمن دل البشرية على ربها ومن علمها كرامة الإنسان وطهرة القلب وعدالة الحياة، ومن حمل الرسالة حتى بلغها كاملة وترك لنا طريقا لا يضل من سار عليه. الصلاة عليه جواب المحبة واعتراف بالجميل ودعاء يفيض بالوفاء. يا رسول الله، جزاك الله عن أمتك خيرا، وصلى الله عليك ما اشتاقت القلوب إلى هداك.

0: وسلموا تسليما.
1: ما أعظم هذا النداء! يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

ولنرجع أيها الإخوة إلى عزنا ومجدنا وكرامتنا، نرجع إلى رسولنا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قرآننا العظيم. نحيي ما أمر الله بإحيائه، ونميت ما أمر الله بإماتته، ونكون شهداء لله ولو على أنفسنا أو الوالدين والأقربين، لنكون كما أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنكون من الذين يقولون عندما يرون أعداء الإسلام يتكالبون عليهم هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أردت أن أعرف صفات الرجل الذي يملك بدون نزاع قلوب ملايين البشر. لقد أصبحت مقتنعا كل الاقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها اكتسب الإسلام مكانته، بل كان ذلك من خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في الوعود وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه وأتباعه وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه وفي رسالته. هذه الصفات هي التي مهدت الطريق وتخطت المصاعب وليس السيف. مهاتما غاندي عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهلم يا أمة الإسلام إلى نبي الإسلام في رسالته، وهلم يا يمن الإيمان ويا أحفاد الأنصار، يا نفث الرحمن يا أبطال الفتوحات يا حملة الرايات، لنجعل من هذه المناسبة العزيزة والذكرى المجيدة محطة تعبوية إيمانية نتزود منها نفحة من نفحات العزة الإيمانية من عزة الله ورسوله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.

شعبنا العزيز من واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب سيتقدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: يا كامل الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
3: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
2: الحصي والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
3: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه يوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
5: آفاق الخبر.
6: أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في آفاق الخبر الذي نبدأه معكم بمحوره الأول حيث نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. جددت وزارة الخارجية والمغتربين التأكيد على موقف الجمهورية اليمنية الثابت والواقف إلى جانب الشعب الإيراني وقيادته في مواجهة الاعتداءات الأمريكية الإجرامية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن العدوان الأمريكي المستمر لن يفت في عضد إيران مشددة على أن الرد الإيراني حق مشروع كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، محملة واشنطن ومن يتواطأ معها المسؤولية الكاملة عن دفع المنطقة نحو التصعيد وتفجير الأوضاع. واختتمت الخارجية بيانها بالتحذير الصريح للأنظمة الإقليمية التي فتحت أراضيها لتكون منصات للعدوان الأمريكي، مؤكدة أنها ستدفع ثمن ارتهانها وتصرفاتها الحمقاء. باركت وزارة الخارجية الرد الإيراني على الاعتداءات الأمريكية، مؤكدة أنه حق مشروع كفلته المواثيق الدولية، ولن يزيد الجمهورية الإسلامية إلا ثباتا وقوة في مواجهة الصلف الأمريكي. وحذرت الوزارة من المحاولات الأمريكية لجر المنطقة إلى حافة الانفجار، مشددة على أن الأنظمة الإقليمية التي حولت أراضيها إلى منصات ومناطق انطلاق العدوان ستدفع ثمن ارتهانها وسقوطها في التبعية للبيت الأبيض. وجددت الخارجية التأكيد على الموقف اليمني الثابت والتام إلى جانب إيران في اتخاذ كافة خطوات الردع الصارمة. وصفت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المجزرة التي ارتكبها العدوان الأمريكي باستهداف حفل زفاف بمحافظة هرمزغان الإيرانية بجريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف. وأدانت الهيئة الجريمة الغادرة التي أسفرت عن ارتقاء وسقوط 54 شهيدا وجريحا، محملة الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن سفك دماء الأبرياء وترويعهم. وطالبت الهيئة بتحقيق دولي مستقل وفوري لمحاسبة مرتكبي الجريمة أمام المحاكم الدولية، داعية المنظمات الأممية ومجلس حقوق الإنسان إلى وقف سياسة المعايير المزدوجة وإدانة الاستهداف الممنهج للمدنيين. واصل العدو السعودي وأدواته ارتكاب الجرائم بحق المدنيين، حيث شهدت محافظة صعدة اعتداءات متتالية طالت القرى السكنية بمناطق رازح وغور المشوات بغمر ومديرية شدا الحدودية، وذلك عقب ساعات من قصف طائرات مسيرة لمنازل المواطنين بمديرية الظاهر. وفي تعز أصيبت امرأة بجروح جراء استهداف مرتزقة العدوان عمارة سكنية بمديرية صالة ضمن تصعيد يومي ينفذ بإعاز سعودي في تعز والضالع. وتؤكد هذه الجرائم استمرار السعودية في التصعيد استجابة للرغبة الأمريكية في وقت تضع فيه الرياض نفسها أمام مسار ردع متصاعد يكبدها خسائر باهظة في منشآتها النفطية واقتصادها البحري. بعث حرس الثورة الإسلامية في إيران برسائل نارية متوعدا بسحق القوات الأجنبية، ومؤكدا أن المعتدين سيندمون بشدة على عدوانهم وضرباتهم العشوائية التي طالت عدة نقاط ومدنيين في السواحل الجنوبية. وأوضح حرس الثورة أن الاعتداءات الأمريكية الناجمة عن العجز ستزيد من رسوخ عزم المقاتلين على حماية المنطقة وإحكام إغلاق مضيق هرمز بشكل أكبر أمام حركة الملاحة. ولفت البيان إلى أن القوات الإيرانية بدأت الرد الميداني المسدد، معلنة كأول إجراء إسقاط MQ-9 وهي طائرة استطلاع مقاتلة أمريكية. كما أعلنت القوات المسلحة الإيرانية عن تنفيذ عمليات ثأرية واسعة ودقيقة استهدفت عددا من أهم القواعد والمقرات الأمريكية في المنطقة، ردا على الغارة الغادرة التي طالت حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبي البلاد وأسفرت عن سقوط نحو 70 مدنيا بين شهيد وجريح. وفي التفاصيل الميدانية، دكت القوة الجو فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية معسكر كامب تيتن التابع لمشاة البحرية الأمريكية المارينز وحظائر الطائرات في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن بضربات باليستية مكثفة، ما أسفر عن مقتل أعداد كبيرة من الجنود والطيارين والأطقم الفنية وتدمير طائرات مسيرة ومروحيات هجومية ومنشآت حيوية داخل القاعدتين. في المسار ذاته نفذ الجيش الإيراني المرحلة 29 من عملية الصاعقة موجها هجوما مكثفا بالطائرات المسيرة الانقضاضية على قاعدة الشيخ عيسى في البحرين التي تعد مركزا حيويا للعمليات وصيانة المسيرات الأمريكية في الخليج، حيث استهدفت الضربات منشآت الرادار وتجمعات القوات الأمريكية بدقة عالية. وأكدت البيانات العسكرية الإيرانية أن هذه الضربات القاصمة تعكس تفوقا وإحاطة استخباراتية شاملة بتحركات القوات الأمريكية، مشددة على أن الاستهداف العشوائي للمدنيين يعبر عن عجز واشنطن عن المواجهة المباشرة، ولن يمر دون عقاب رادع يطال التواجد الأمريكي بالكامل. كما أعلن الجيش الإيراني استهداف بعشرات الطائرات المسيرة أنظمة الرادار ومواقع القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد بالإمارات. وقال الجيش الإيراني إنه استهدف منشآت الرادارات ومراكز القوات الأمريكية بقاعدة الشيخ عيسى بالبحرين بهجمات واسعة من طائرات آرش المسيرة. كشفت وكالة بلومبرغ عن توجه النظام السعودي للحصول على قروض دولية ضخمة تقدر بنحو 8 مليارات دولار لتغطية العجز المالي المتزايد والضغوط غير المسبوقة على الموازنة العامة جراء كلفة العدوان وتداعيات الردع اليمني. وأوضحت التقارير أن الحصار البحري الخانق والاستهداف المستمر للمنشآت الحيوية قد أجهض محاولة الرياض للالتفاف عبر الساحل الغربي لتفادي التوترات الإقليمية، مما ألغى الجدوى الاقتصادية لنقل النفط والسلع. وتؤكد المكتسبات الميدانية للردع اليمني تحجيم الموارد السعودية وإيصال الخزينة العامة إلى مأزق تاريخي لا خروج منه إلا بوقف العدوان ورفع الحصار وإعادة ثروات الشعب اليمني.

0: مرحبا بكم إلى المحور الثاني، اللقاء والتحليل. الليلة الماضية المنطقة تغلي فوق صفيح ساخن، ومشهد التشابك العسكري يفرض إيقاعا جديدا ومزلزلا من البحر الأحمر، حيث تواصل القوات المسلحة اليمنية إحكام قبضتها وتدخل معاداة الحصار بالحصار الشهر الثاني، خانقة شريان الحياة للاقتصاد السعودي المستهدف، إلى مياه الخليج وصحاري الأردن، حيث دوت صواريخ ومسيرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتدك قواعد الشيطان الأكبر الأمريكي المعتدي، ممزقة غطرسته ومتوعدة أدوات الإقليمية في الأردن والبحرين بالندم وبدفع ثمن الارتهان المطلق لواشنطن. لمناقشة هذه التطورات العسكرية الميدانية على الجبهتين، نستضيف الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الله مطهر. مرحبا بكم سيدي العقيد.
1: حياكم الله على سلامتكم.
0: مرحبا سيادة العقيد. في الشأن اليمني، مع دخول معادلة الحصار بالحصار اليمنية الشهر الثاني، خانقة شريان النفط للعدو السعودي عسكريا وميدانيا، كيف تقرأون نجاح هذه الجبهة في فرض الشلل الاستراتيجي على خطوط إمداده البديلة وإجباره على طريق رأس الرجاء الصالح؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نشكركم على الاستضافة، ونشكر من خلالكم مستمعينكم الكرام.
0: أهلا وسهلا.
1: العملية العسكرية للقوات المسلحة تروج في مدن على قدم الوساق، وتعمل في كل المحاور وفي كل الجبهات بحرفية عالية، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الرجال الصامدين في الميدان، سواء في القوة الصاروخية وطير المسير. والآن الفرد الحصار بالحصار، الآن الشهر الثاني، والقوات المسلحة اليمنية تطبق الحصار في البحر الأحمر على يعني مملكة آل سعود، وهذه العمليات يعني تأتي أكلها يوما بعد آخر. وخير دليل ما أعلن عنه يعني في الأمس القريب، بأنه مصفاة جيزان أرامكو يخرج على الخدمة تماما، وهذا كله يعني مفقرة للقوات المسلحة اليمنية. والقوات المسلحة اليمنية الآن في مسرع العمليات العسكرية، سواء كان في البر أو في البحر أو في الجو، تقوم بواجبها نحو وطنها ودينها، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، في الشأن الإيراني سيادة العقيد، إذا انتقلنا للحديث عن الرد الإيراني على جريمة العدو الأمريكي، دكت مسيرات وصواريخ عملية الصاعقة قواعد حساسة لواشنطن في البحرين والأردن والإمارات والكويت، يعني موقعة قتلى وخسائر مادية. عسكريا، ما هي دلالات هذا الرد المدمر والمتعدد الجبهات، وكيف يمثل ضربة قاسمة لهيبة الردع الأمريكي المزعومة في المنطقة؟
1: أولاً، القوى الشر ممثلة بأمريكا والشيطان الأكبر أمريكا لم يحقق أي انتصار عسكري يقدر على الأخوة في الجمهورية الإسلامية، وآخر دليل هروب لباكستان من خلال الاتفاقية والتلاعب يعني بعملية الوقت. الآن عادت الحرب، وأخواننا في الحرس الثوري الإيراني وخاتم الأنبياء جاهزين، ويعني الرئيس الأمريكي ترامب يتغنى ليلا ونهارا بأنه مسيطر على مضيق هرمز. كيف مسيطر على مضيق هرمز والآن أنت من شنك العملية العسكرية على الجزر الإيرانية؟ دليل إحكام القوات المسلحة الإيرانية على مضيق هرمز وخلق السفن المعادية، سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو صهيونية، في مضيق هرمز. الآن يعني شن هذه العملية العسكرية على يعني الجزر الإيرانية يعد يعني خرقا فاضحا ويعني فضيعة استراتيجية عسكرية للقوة الأمريكية. وخير دليل ما ردت لأخواننا في القوات الصاروخية الإيرانية بذك القواعد العسكرية الموجودة في المنطقة، والمنطقة كما نعلم على صفيح ساخن، سواء في البحر الأحمر عن طريق يعني القوات المسلحة اليمنية،
0: نعم،
1: أو في عمق القواعد الاستراتيجية، سواء كان في الأردن ويعني الكويت والإمارات، وإن شاء الله عما قريب ستكون السعودية في مرمى الصواريخ الإيرانية واليمنية، سيكون إن شاء الله الله عما قريب وقريب جدا حتى تدعم لاستحقاقات الشعب اليمني.
0: نعم سيادة العقيد، في ظل التحذير الصارم في البيانات والتصريحات الإيرانية، وكذلك هناك بيان لوزارة الخارجية في صنعاء، هذه التصريحات والبيانات حذرت الدول التي حولت أراضيها إلى منصات للعدوان عسكريا، كيف تعيد صواريخ ومسيرات عملية الصاعقة، رسم خارطة المخاطر لأنظمة الارتهان في الأردن والبحرين والكويت والإمارات وغيرها، وهل يمكن اعتبار قواعد واشنطن فيها أهدافا مشروعة تهدد عروشا لن تحميها أمريكا؟
1: هذا أكيد. الآن العملية العسكرية الآن يعني القوة الصاروخية أو القوة المسلحة الإيرانية الآن هي لا تستهدف يعني شعوب المنطقة أو مقدرات المنطقة، وإنما تستهدف القواعد العسكرية المنطقة بالأسطول الخامس في البحرين والقواعد المتحركة والثابتة بالنسبة للأردن والإمارات والسعودية أيضا، هي يعني يعني لديها قواعد عسكرية كبيرة للأمريكيين. الآن يعني الأخوة في محور المقاومة سيكون لهم يعني الرد المسلسل إن شاء الله عما قريب. الآن أمريكا وقعت بالفخ للمرة الثانية وهي لم تحقق أي انتصار ولو 1%، هذه حقيقة عسكرية دامغة، لأنه المنتصر دائما هو من يحقق يعني وجوده على الأرض. الآن أمريكا موجودة على الأرض سواء كان في الجزر الإمارات الجزر الإيرانية أو لم تحقق أي يعني سبق استراتيجي عسكري من خلال تحييد القوة الصاروخية أو الطيران المسير الأوكرانية في الجمهورية الإسلامية. الآن الجمهورية الإسلامية هذه يعني إمبراطورية كبيرة، إذا سقطت يعني لا قدر الله سقط الإسلام هذا حقيقة يعني، لأنه آخر ورقة يلعب عليها الأمريكي والصهيوني والصهيوني العالمية هي الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة من وراءها. من يقول لا إله إلا الله ومتمسك بكتاب الله وسنة رسوله يحاربون، لأنه هناك حرب عقائدية قاعدة. الآن القوات المسلحة سواء كان في الجمهورية الإسلامية أو أخواننا في حزب الله أو الحشد الشعبي في العراق أو القوات المسلحة اليمنية، الآن الفرصة فاتت واضحة وضوح الشمس، العدو معتدي، وخير دليل الآن أنه بيهدد ترامب أن لديه 50,000 مقاتل في المنطقة على أساس أنه الهجوم على يعني جزيرة خارق. هذه الجزيرة هي جزيرة يعني محورية تمد النفط سواء كان للداخل الإيراني أو لخارج إيران. حصار الحصار الذي يفرضه على الأخوان في إيران لم يأتي أكله، شعب متماسك من الداخل، فضيعة مزلزلة للأمريكا. وهذا الآن يعني هذه الحرب هي يعني على أساس أن شعبك ترامب تعود إلى الداخل. الآن يعني مثل العمليات العسكرية بفضل الله سبحانه وتعالى المسيطر هو محور المقاومة سواء كان في اليمن أو في العراق أو في لبنان أو في إيران.
0: نعم إذن أنا أشكرك جزيل الشكر الخبير العسكري والاستراتيجي العقيد عبد الله مطهر، كنت معنا في آفاق الخبر.
1: حياكم الله وعلى وسلم.
0: شكرا جزيلا. إلى المحور الثالث، نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. الدكتور محمد طاهر أنعم يكتب: لماذا ذهب النظام السعودي للولايات المتحدة لكي تقود العدوان على اليمن رغم إعلان التحالف الثلاثي قبل فترة مع باكستان وتركيا والتحالف البحري قبله لدول متعددة؟ الجواب هو لأن الجميع لا يريد التورط في مغامرات وحماقات النظام السعودي ضد اليمن بسبب أنه لا مبرر لها من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب التخوف من الدخول في مواجهات عنيفة وخسائر لا داعي لها مع قوات مسلحة قوية في البحر الأحمر وباب المندب الذي يحتاجه الجميع. حتى القوات الأمريكية رفضت هذه المرة قيادة الحماقة العسكرية السعودية ضد اليمن وقال لهم: ما مفاده؟ سبقوا وأنا سألحق بكم، كما يقول البعض حين يتهرب من شيء. ك كيان الأسدي يقول ترامب يقول إن إيران إذا ردت على الضربات الأمريكية فستمحوها الولايات المتحدة كليا، فيما تقول إيران إنها سترد على العدوان بضربات ساحقة ومدمرة. تهديدات ترامب عالية السقف، يحاول من خلالها ردع إيران عن الرد والحفاظ على هيبة الولايات المتحدة، لكن الإيراني لا يردع بهذه الطريقة، وهذا ما يعمق جهل ترامب بطريقة تفكير القيادة الإيرانية. سيأتي الرد الإيراني وسيهرول الوسطاء بعدها الإنزال قرد البيت الأبيض من الشجرة. طبعا قد تم الرد وكان رد قوي وساحق يا أخي كيان، الحمد لله. ننتقل إلى تغريدة لمازن إدريس يقول فيها: كل القنوات والصحف العالمية تتحدث عن الإقالات والاستقالات المتتالية لكبار قادة الجيش الأمريكي، حتى البنتاغون أعلن عنها رسميا، إلا قنوات العدو السعودي وأبواقه في مواقع التواصل فمنهمكة في ترويج خلافات وهمية داخل النظام الإيراني، فضلا عن استضافة خبراء الدفع المسبق وتخصيص ساعات طويلة لتحليلها واستقراء مآلاتها. محمد هنية صحفي فلسطيني يقول: لماذا يجب على غزة نزع أو تسليم سلاحها حتى يحدث ما حدث قبل قليل من اقتحام قوة إسرائيلية خاصة لغرب المدينة وسط الخيام والمشافي، يقتلون ويعتقلون دون أن يجدوا من يرد عليهم بالرصاص، حتى تستباح وتستباح الأرض والعرض ولا نجد وسيطا عربيا يصدر بيان إدانة حتى، فضلا عن أن يحمينا. لهذا يجب نزع سلاح غزة، وعلى هذا يضغط العرب. الدكتور صالح العمدي يقول: صواريخ الجمهورية الإسلامية تدك معاقل الشيطان الأكبر في الأردن وتمزق هيبة أمريكا المزعومة، بعد أن مرغ كبرياء أنظمة الارتهام في الكويت والبحرين بالتراب، ها هي قواعد واشنطن في الأردن تحترق لتثبت للجميع أن الاحتماء بالأمريكي هو انتحار غبي. رسالة المحور واضحة ومزلزلة: كل جغرافيا تسخر لخدمة الاستكبار والصهيونية ستكون هدفا ومشروعا لنيران الردع، ولن تحميكم عروشكم الكرتونية من بأس المقاومة. ونختم بهذه التغريدة لمحمد شكري يقول فيها: منظومة حيتس الإسرائيلية من داخل الحدود المحتلة تتصدى لصواريخ إيرانية تستهدف القواعد الأمريكية في الأردن، اتفاقيات دفاع مشترك، ترامب يقول إنها قواعد أمريكية، والعرب يقولون إنها قواعد عربية وجزء من السيادة العربية، ومنظومة إسرائيلية تدافع عنها. من وجهة نظركم لو أنها قواعد عربية، هل ستدافع إسرائيل عنها؟ ما رأيكم؟ إذن مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من آفاق الخبر. شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصلي على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأت في الملأ الأعلى، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من السماء، وجاء دور قلوبنا أن تجيب. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

فقد آن الأوان أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا، إلى نبينا، إلى قرآننا، نحيي ما أراد الله منا، نزرع حب الله ورسوله في قلوبنا حتى يعطينا الله النصر، كما أعطى إمامنا وقائدنا علي بن أبي طالب عليه السلام حينما وجهه إلى خيبر، قال لا أعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير مرار يفتح الله على يديه. كان الشرط في أن يفتح باب خيبر هو أن يكون من أناس يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله، وأن يكونوا كرارين غير فرارين. ونحن للأسف أصبحت حكومات الإسلام وشعوب الإسلام تبر كل يوم من نقطة إلى نقطة أضعف منها. أي

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ.

فإذا نفخ

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بحق ما تحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. توسلنا برسول الله من خمسة أهل الكتاب.

إذاعة آفاق فم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أمصار يمن الإيمان.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن إليك يا رسول الله سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدف حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

تستمعون الآن لبرنامج مع يونس، برنامج الأطفال، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي، والميكروفون لكم مع يونس. إعداد وتقديم الشبل يونس المنصور، وإخراج عادل الأشول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في فترتكم العصرية مع يونس عبر أثير إذاعة آفاق إف إم، صوت الوعي والبصيرة. مستمعين الكرام، فترتنا هذه اللي ما شاء الله أول اتصال قد جاء نستقبله. بس قبل ما نستقبله نذكركم بأرقام التواصل 7728882088، ونستقبل أول اتصالات ونقول ألو.
1: وعليكم السلام، كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
1: معكم ولاء.
0: ملاك من؟
1: ولاء.
0: ولاء، ولاء من؟
1: ايوه. اشارك اسمي.
0: ايش ممش؟
1: كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: كوكب عبد الله العبيدي.
1: ايوه.
0: تفضلي.
1: انا ايش الموضوع؟
0: الموضوع اليوم عن اشياء كثيرة. اولا عن المشاهد اللي نشرتها القوات المسلحة اليمنية في استهداف تجمعات العدو السعودي، وعن تحاكى ايضا عن اعتداء العدو الصهيوني على غزة. فنحن لن ننسى غزة، فلو ما نبصر ان العدو بيقصف اهل غزة والعالم خلاص قصته هدنة، سكت العالم، ما عاد مش حتى تفاعل مع الشعب الفلسطيني، رغم ان العدو الاسرائيلي لا يزال يعتدي على الشعب الفلسطيني المظلوم. وايضا عن تحدث عن اشياء كثيرة عدة.
1: اولا مقدم هي قضيه فلسطين، وهي قضيه يعني المسلمين، يعني قضيه الدول العربيه وقضيه المسلمين وقضيه الامه الاسلاميه، وهي قضيتنا الاولى، ويجب ان ندافع يعني على غزه، يعني ندافع عنها سواء بالكلمه او يعني باي شيء يخصهم او بالجهاد، كذلك بالجهاد، وندعمهم بالمال والدعاء
0: وكل ما نستطيع.
1: أيوه.
0: نعم، شكرا لك يا ملاك على هذه المشاركة الرائعة. نتمنى أن تكوني من الفائزين، ونكون الفائز أكيد بفائز المتصلين الكرام بجائزة مقدارها 10,000 ريال مقدمة من إذاعة آفاق إف إم. هنفعل سحب على المتصلين. نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو
2: ألو ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: معكم أفراح.
0: أفراح من؟
2: أنا شاتك بإسنابي صالح محمد علي الجلاء.
0: صالح محمد علي الجلاء.
2: أيوة.
0: تفضلي.
2: الحمد لله على الانتصارات العظيمة، نحيي الجيش على هذه الانتصارات بقيادة السيد عبد الملك يحفظه الله، وكما نشيد الشعب وتعاونه مع الجيش، وكذلك قضية فلسطين لابد أن نقف معهم ولا نتخلى عنهم.
0: نعم، فهذا واجب ديني وإنساني.
2: نعم،
0: تفضلوا. ما تشوز تقولوا؟
2: شكرا.
0: شكرا لكم. إذن مستمعينا الكرام، عندما نتحدث عن المشاهد التي نشرتها القوات المسلحة اليمنية، المشاهد التي تدعو إلى الفخر والاعتزاز، يأتينا شيء من الذكرى، ذكرى نتذكر فيها الأيام السابقة عندما كنا لا نزال قلة قليلة محاصرة، لا تمتلك هذا السلاح ولا تمتلك هذه الخبرات ولا القدرات التصنيعية. فنتذكر لطف الله سبحانه وتعالى وعناية الله بالمجاهدين. فبالعكس، عندما نرى هذه المشاهد لا يجب أن تكون روحيتنا روحية غرور أو نشوة أو فرح، كل هذا هو بفضل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نذكر أياما كنا فيها مستضعفين نخاف أن يتخطفنا الناس، واليوم بفضل الله ولأننا سرنا في سبيل الله والدرب التي يرضاه الله سبحانه وتعالى، فهيأ لنا الأسباب وهيأ لنا كل عوامل القوة لنكون ممن نمثل دين الله حقا، نمثل دين الله بقوة، نمثل عزة دين الله وقوة دين الله وكرامة هذا الدين العظيم وهذا السبيل العظيم. مستمعي الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو. ألو. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم منيرة خلوفة.
0: حياك الله.
1: الله يحييكم، نحيي إذاعة أفاق ونحييكم على هذا البرنامج المتألق، ونرسل من هنا مشاركتنا أننا نحن مع غزة وقلوبنا مع غزة، لا ننساها في أفراحنا وفي أفراحنا، وندعو لها في كل لحظة وحين بأن يمدهم الله بالعون والمثوبة، وبأن يأجرهم على هذا الصمود على هذا الصبر، وإن شاء الله إنهم منتصرون. نقول للعالم أجمع كلنا غزة، ونرسل رسالة إلى العدو الإسرائيلي وإلى كل ما وإلى كل أعوانه بأن الحق منتصر. ولو سمحتم معنا مشاركة.
0: تفضلي.
1: ألو.
0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله، كيف الحال؟
0: الحمد لله. اسم الكريم؟
1: أشواق عثمان خلوفة.
0: حياك الله، تفضلي.
1: نحن مع غزة وندعم أبناء غزة وندعو لهم بالنصر إن شاء الله والفرج القريب، كما يشار بعنوان غزة الحبيبة. ممكن
0: تفضلي.
1: أيوة معك.
0: إيش قلتي؟
1: اسمعي قصيدة بعنوان غزة الحبيبة. غزة الحبيبة تشتكي وتنوح وتقول أن فؤادها مجروح، تبكي وتطرق حسرة وتألما وليسمع الآهات وهي تبوح، قد نالها غدر اللئام تتشوه وجه الجمال وما حوته الروح.
0: شكرا لك، رغم أنه انفصل الخط بس سمعنا من هذه القصيدة ما يكفي وما يعبر عن مدى آلام غزة، غزة المكلومة، غزة الجريحة، غزة هاشم، غزة التي مثلت ولا تزال تمثل خط الدفاع الأول للأمة العربية والإسلامية، غزة التي لا تزال هي الشوكة في نهر العدو الإسرائيلي الصهيوني، غزة التي لا تزال تمثل الوقود الدافع لهذه الأمة نحو الانتصار، غزة التي أشعلت فتيل الانتصار العظيم الآتي لا محالة بإذن الله سبحانه وتعالى، غزة التي لا يزال أهلها يعانون، غزة التي صبر شعبها وجاهد بكل ما أوتي من قوة، غزة التي مثلت أرقى وأعظم مدرسة ونموذجا يحتذى به في الصبر والإخلاص، غزة وما أدراك ما غزة، غزة الصبر، غزة الإباء، غزة الإخلاص، غزة وما أدراك ما غزة. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو. وعليكم السلام.
3: معكم دشرت بسومي.
0: ايش مومك؟
3: كوكب عبد الله محمد صالح العبيدي.
0: كوكب عبد الله العبيدي.
3: ايوه.
0: تفضل.
3: قضية فلسطين قضيتنا الاولى والاخيرة.
0: نعم.
3: وهي قضية الدول العربية والأمة العربية
0: والإسلامية.
3: أيوة.
0: نعم، فغزة بإذن الله سبحانه وتعالى دماء شهدائها ودماء شهداء كل أبناء محور الجهاد والمقاومة ستكون هي الطوفان التي سيجرف أو الذي سيجرف هذا الكيان المحتل الغاصب. شكرا لك.
1: ممكن مشاركة؟
0: تفضل. ألو، السلام عليكم،
4: كيف حالكم؟
0: الحمد لله.
4: شو أشارك اسم أمي؟
0: كوكب ولا غير؟
4: لا، خلود محمد.
0: خلود محمد
4: سعد اليريمي.
0: خلود محمد اليريمي.
4: أيوه.
0: تفضلي.
4: واجبنا تجاه القضية الفلسطينية الدعاء لأهل فلسطين بالنصر والسلام وحفظ الأبرياء، التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني، التعرف على تاريخ فلسطين وقضيتها وعدم نسيانها، نشر الوعي والمعلومات الصحيحة عن فلسطين، مساعدة المحتاجين من خلال الجهات الإنسانية الموثوقة، الوقوف في ضد الظلم والدفاع عن حقوق الإنسان بطريقة سليمة.
0: نعم، كل هذا وأكثر يمكننا فعله لإخواننا في غزة. شكرا لك. عندما نقول كل هذا وأكثر هناك أشياء عدة وأشياء كثيرة نستطيع فعلها، منها الدعم للقوات المسلحة اليمنية، ومنها المقاطعة الاقتصادية والدعاء، وأيضا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، نستطيع بأشياء كثيرة أن ندعم أهل غزة، ونستطيع أن ندعمهم بأرواحنا وبأصواتنا وبأفعالنا وبأموالنا وبكل ما نستطيع، فهم إخواننا في الدين وهم إخواننا في العروبة، هم منا ونحن منهم، فعار علينا أن نتركهم. مستمعينا الكرام، أما الآن فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام عبر هذه الاذاعه افاق اف ام. نعود باستقبال اتصالاتكم ونستقبل اتصال ونقول الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: معكم محمد وليد يحيى عارف.
0: حياك الله يا محمد. محمد تفضل.
1: بسم ابي
0: ايش
1: وليد.
0: وليد عبد الله عارف.
1: وليد يحيى عارف.
0: ها وليد يحيى عارف.
1: يحيى
0: طبيعي. يا تفضل.
1: احنا نحب اهل غزة ونشجعهم بالنصر وندعمهم وندعيلهم ونتمنى لهم الخير
0: وندعمهم بكل ما نستطيع. شكرا لك.
1: مشاركة.
0: تفضل.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: ألو.
0: وعليكم السلام. تفضلوا.
2: احنا يعني شارك اهل غزة وبكل ما اوتينا من قوة وندعمهم ويعني نحاول قدر ما نستطيع واحيانا نساعدهم الحمد لله لأصحاب اليمن ومشارك بنصر غزة ونصر المجاهدين. الله ينصرهم يثبتهم ندعي لهم ومستعدين يعني بالتبرعات مستعدين من احنا ندعي لهم مستعدين بكل ما نبذل لان قضية فلسطين هذه قضية الأمة الإسلامية والعربية.
0: نعم.
2: جميعا ولا يمكن احنا نتخلى عنهم. ما يصيب فلسطين يصيبنا.
0: هذا شيء أكيد في قاموس الشعب اليمني. الشعب اليمني
2: والشعب اليمني الحمد لله هو دائما في المحور من الشعوب المقاومة.
0: نحمد الله
2: والحمد لله رب العالمين.
0: النعمة العظيمة. شكرا لكم. إذا هناك نعمة عظيمة نتذكرها ويجب علينا تذكرها وهي نعمة الإسناد ونعمة الهداية. كيف ما دخل إسنادنا الهداية؟ نعم إن إسنادنا لأهل غزة وإسنادنا لكل المستضعفين والمعتدى عليهم هو من الهداية. فقد هدانا الله إذا هذا الموقف هدانا إلى نصرة المستضعفين إلى مواجهة الظالمين إلى رد كل مستكبر وإيقاف كل طاغي ومستكبر في حده. مستمعي الكرام نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو.
3: أيوة السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة.
3: معكم مرتضى طغيش أحمد الجيني.
0: من؟
3: مرتضى طغيش أحمد الجيني.
0: مرتضى
3: طغيش أحمد الجيني.
0: طغيش.
3: نعم.
0: أحمد الجيني.
3: الجيني.
0: تفضل.
3: نعم. والله يا سيدي نحن مع غزة ومع يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة وسوف نتحرر المستضعفين وسوف نتحرر الظالمين الكفار من أمريكا وإسرائيل وآل سعود وإن شاء الله ونقول لغزة إن احنا معاكم قلبا وقالبا إلى يوم القيامة بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله سبحانه وتعالى لن نتركهم
3: ونقول لا تقطع من الدم يعني حزنا على غزة
0: إن شاء الله.
3: إن شاء الله وأي حزمات أي أرضهم.
0: رسائل شعبنا اليمني العزيز المليئة بالاعتزاز المليئة بالنصرة لأهل غزة. فعندما نسمع هذه الرسائل وعندما يسمع أهل غزة هذه الرسائل تثلج صدورهم ويفرحون بأنه لا يزال هناك شعب يتذكرهم. شعب لا ولن ينساهم ولم ينساهم. شعب الإيمان والحكمة. شعب الإيمان والحكمة الذي نصر كل المستضعفين فكيف لا ينصر نفسه؟ فكيف تريدون منا أن نترك عدوا ينهب ثرواتنا، عدوا يغتصب أراضينا، عدوا ينهب أموالنا ويحاصرنا ويجوعنا وتريدون منا أن نسكت له وتريدون منا أن نخضع له؟ لا وألف لا. إلى العدو السعودي الطاغي المجرم، أما والله إنك قد تماديت في طغيانك وإجرامك وتماديت بحصارك وإذلالك لشعب الإيمان والحكمة. اعلم أن التنور الأنفار، وأن صبر اليمن طفح كيله، وأن هذا الشعب العظيم سيجتثك من قصورك ويقتلعك اقتلاعا، فإنك أنت من بدأ. وتذكر والبادئ أظلم. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
4: معك يا محمد.
0: يا محمد. محمد.
4: أيوة.
0: تفضلي.
4: فلسطين هي القضية الأولى، نحن لن نترك فلسطين ونحن مع غزة بدمائنا وأرواحنا وكل ما نملك، غزة حتى الموت، ولن ننسى أطفال غزة الذين شردوهم من بيوتهم، والذين قتلوهم، والذين يعذبوهم، نحن معهم حتى الموت. فغزة حتى الموت ندافع عنها بكل ما نملك من دماء وأسلحة وكل ما عندنا. غزة هي الروح والدم، نسبيها غزة بأرواحنا ودمائنا. معي مشاركة لو سمحت.
0: تفضلي.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
5: معكم منيرة محمد.
0: تفضلي.
5: القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى والأخيرة، ونحن ندعمها بالدعاء وندعم صمودهم. نحن في شعب اليمن نوحد كل آرائنا وكل دعواتنا ونوجهها إلى الله سبحانه وتعالى، وندعو لهم بالنصر والفرج. ندعم أطفال غزة بكل ما نملك، وندعو لهم بالنصر. كلنا ندعو لأبناء غزة في اليمن وفي كل الدول العربية والإسلامية.
0: كلنا ندعوهم وكلنا ندعو لهم وكلنا سننصرهم إن أتيح لنا الأمر. شكرا لك. المشاهد التي نشرتها قواتنا المسلحة اليمنية كانت مشاهد صراحة أثلجت صدورنا، فعندما نرى تلك الضربات المسددة ونرى تجمعات العدو تتفتت وتتفرق، ونرى جنوده يسحقون ببأس المسيرات اليمنية، ونراهم مثل الجرذان يفرون لا يستطيعون حتى أن يبقى. وليس هذا من سلاحنا، إنما هو بأس الله الذي وضعه في عباده المستضعفين. إنها قوة الله سبحانه وتعالى. هو الله الذي نصرنا، وهو الله الذي أيدنا، وهو الله الذي سينصرنا على هذا العدو المتغطرس، العدو الذي قتل الكبير والصغير ونهب الثروات واحتل الأراضي وعمل جهده من المجازر، والعدو الذي كان يقتل المسلم ويحاول أن يرضي الكافر بكل ما يستطيع، العدو الذي حكامه في جزيرة بستين، العدو الذي مارس أبشع الجرائم بحق المسلمين، العدو الذي مثل ذيل الصهيوني، العدو الذي مثل الذنب الصهيوني، ومثل الحذاء الأمريكي، ومثل النعال الإسرائيلي. كانت هذه هي الحقيقة، الحقيقة التي رفضوا أن يعترفوا بها لفظيا، لكن تطبيعهم، مؤامراتهم، دفعهم مئات المليارات للعدو والتريليونات للعدو، كان كل هذا أكبر دليل على خيانتهم. مستمعينا الكرام، نستقبل اتصال ونقول ألو.
6: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
6: معكم فوزية.
0: فوزية.
6: أيوة. أسألك باسم أبي ماهر أحمد علي العنسي.
0: ماهر أحمد علي العنسي.
6: أيوة.
0: تفضلي.
6: المشاهد التي رأيناها صراحة يعني التي عرضها الإعلام الحربي في استهداف تحشيدات العدو السعودي كانت بفضل الله سبحانه العظيم نصر عظيم. نحن نحييهم ونفتخر بهذه الانتصارات. هذه الانتصارات سبحان الله العظيم هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي سدد الرمية، هو الذي كثف الرأس سبحانه وتعالى في قلوب الأعداء. علينا أن نستذكر يعني عظمة الله سبحانه وتعالى بهذه الانتصارات. هم سبحان الله ولوا الأدبار أمام شعبنا، أمام جيشنا، وهذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
0: الإسلامي. النص الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك مستمعينا الكرام، هذه الفترة لا تزال مستمرة وسنستمر معكم فيها لكن بعد الفاصل.

0: الو،
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: اسمك
0: علي احمد محمد. يجب الدعم اخواننا في فلسطين بكل ما نستطيع، لان العدو الصهيوني لن يتوقف عن عدوانه على غزة الا بعد ضربه من ارض فلسطين. فيجب ان نكون امة واحدة متحدة ضد هذا العدو الصهيوني. دون وفلسطين هي قضيتنا الاولى، ويجب ان تكون اذاعتنا المدرسية من اجل نظرة غزة. وشكرا.
1: ما قلت يجب أن نستذكر الشعب الفلسطيني المظلوم، نستذكر تضحياتهم، نستذكر صبرهم واستبسالهم العظيم الذي أذهلوا به العالم. صراحة غزة أصبحت مدرسة ونموذجا أذهل العالم في صبرهم واستبسالهم. مستمعنا الكرام، نستقبل اتصال آخر ونقول ألو. ألو
2: ألو ألو.
1: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: اسمك كريم.
2: معكم عائشة مجاهد.
1: من؟
2: عائشة مجاهد لاحق.
1: عائشة مجاهد لاحق.
2: ايوه
1: تفضلي.
2: غزة وما ادراك ما غزة، يقول لك لا حياة في معركة الحد. الصمت ليس فراغ بل موقف قد لا يرى لكن اثره قادما. كلما طال السكوت ارتفع القطر وثبت مكانه. اني بنعز النفس ادري اذلة قومنا من اين جاءوا. وكل المعابد والمآذن حررت وعنا على شرفي بدنس. الله من يحرر غزة، يحرر اليمني من كل ظالم، من كل عدو، من كل فاسد، من كل جبار، من كل حاسد، من كل حاسد. الله يرى الحر بعيوننا. عاشت غزة وعاشت اليمن حرة أبية من كل معتدي. شكرا.
1: شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة يا عائشة. مستمعينا الكرام، لا نزال في إطار موضوعنا لهذه الفترة العصرية، وهو المشاهد والاعتداء السعودي، وأيضا نستذكر غزة، غزة العظيمة، غزة الصامدة. نستقبل اتصال ونقول ألو.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: معك علي إبراهيم قويرة.
1: علي؟
3: نعم.
1: علي إبراهيم من؟
3: قويرة.
1: قويرة؟
3: نعم.
1: حياك الله يا علي.
3: يا أخي المرة الأولى أخذت معاكم ورسلت بالبطاقة ولم تستلموها الآن.
1: ما قد سلموهاش؟
3: آية.
1: واصل إن شاء الله.
3: وكم الجائزة؟ ما هي الجائزة؟
1: 10,000 ريال.
3: يلا معي كلمة عن غزة.
1: تفضل.
3: غزة ليست مجرد مدينة، بل هي رمزا للصمود والقوة. ورغم الحرب والدمار فإن أهلها لا يستسلمون، بل يبنون ويعمرون من جديد. ليست إعادة العمارة، ليست مجرد ترميم المباني، بل هي إعادة الأمل والحياة. فمن واجبنا أن نكون جزء من هذا الجهود بالدعاء ونشر الوعي. ويجب على القلوب العربية النقية أن تكون مليئة بالحب والعطاء لفلسطين، إذا لأنها البلد الجريحة التي خصها الله بجماله، وتعد ضحية للتآمر من قبل الشرق والغرب على مدى السنين. فغزة تنادينا بأصوات موجعة، وصود الله وجوه الساكتين والمتفرجين. فنسأل الله أن يحميك وينصرك يا فلسطين الشامخة، يا أمة الديانات، يا أمة ويا ورثة الرسول الكريم. والله أكبر. الموت الأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة عن اليهود، النصر للإسلام. لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى، لبيك يا أقصى.
1: شكرا لك يا علي. إذن مستمعينا الكرام، من هذه أو في هذه الفترة نستذكر مواقف عديدة ومنها الاعتداء السعودي على اليمن منذ العام 2015. نتذكر ونقارن الفوارق أنه في عام 2015 إلى عام 2022 إلى الهدنة، وكان العدو يتغطرس بطائراته في أجوائنا يأتي ليقصف، لكن اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى الأربع سنين التي ما قبل وما بعد طوفان الأقصى كانت هي سنين جوهرية وسنين فارقة، فيها طور السلاح اليمني بوتيرة متسارعة أرعبت العدو وأذهلت العدو قبل الصديق وأذهلت الجميع، جميع العالم. اليمن امتلكت الفرط الصوتي وامتلكت الغواصات وامتلكت الزوارق واستطاعت أن تصنع سلاحها وصنعت الصواريخ بعيدة المدى وصنعت الصواريخ الانشطارية، وأصبح اليوم لديها دفاع جوي بفضل الله سبحانه وتعالى يقارع أعتى أنواع الطيران العالمي. أليس هذا كله من قوة الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى؟ فعلينا أن نتذكر أيام أن كنا مستضعفين ونحمد الله سبحانه وتعالى ونجعل ذلك دافعا لنا ونقول في أنفسنا إن العدو الذي واجهني بالأمس عندما كنت بسلاح القليل بفضل الله وبتمسكي لله بعد أن أيدني الله بسلاح وأنا واثق بالله سأهزم هذا العدو، لن أخاف من هذا العدو الأمريكي الإسرائيلي البريطاني سواء أي تحالف عالمي سواء من التركي الباكستاني السعودي الإماراتي أو أي شخص يريد أن يتعدى على يمنينا الحبيب. نقول له لا تحلم بالانتصار، فأنت قد دخلت في حرب مع الله سبحانه وتعالى. كيف دخلت في حرب مع الله؟ قال الله سبحانه وتعالى في آية واضحة، وسبحان الله كأن هذه الآية تصف واقعنا، فعندما اعتدى علينا السعودي رددنا أو ردينا عليه برد عسكري حازم مباشر، فقال الله سبحانه وتعالى ويقول الله سبحانه وتعالى ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأيضا يقول ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله غفور رحيم. أو يعني هذه الآية وعد إلهي، ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه، ألم يبغى علينا؟ ألم تجمع التحالفات فقط لأننا أردنا حقنا؟ لينصرنه الله. بإذن الله النصر الإلهي قادم والتمكين الإلهي قادم والتأييد والرعاية الإلهية التي حفتنا ولازال تحفنا ستبقى ترافقنا إلى أن نزيل هذا العدو. سمعنا كرام، نستقبل اتصال نقول ألو. ألو
4: ألو
1: ألو ألو، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الحال؟
4: الحمد لله، كيف الحال؟
1: اسم الكريم
4: مشيرة دهو.
1: مشيرة دهو،
4: أيوه
1: تفضلي.
4: نحيي أبناء غزة ونحيي كل من وقف مع أبناء غزة، ونقول لهم كما قال السيد حفظه الله ورعاه، نحن معكم حتى النصر، وسندعم وسنجاهد وسنقاتل مع أبناء غزة وسنمدهم بالدعاء وبالسلاح، وإن شاء الله منتصرون بإذن الله على الكيان الصهيوني. وما الكيان الصهيوني إلا دشة، وما الكيان الصهيوني إلا قلة قليلة، سنغلبهم إن شاء الله ونحن المسلمون
1: بإذن الله. نحن الغالبون بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك. مستمعينا الكرام، يبدو أن هذا سيكون آخر الاتصالات إذا ما بيش اتصال بعده. فنتحدث في الختام برسالة واضحة مفادها يقول أن أبناء الشعب اليمني العظيم ولن يعتاد الذل، ولم نعتاد الذل، نحن شعب العزة، نحن شعب الكرامة، نحن شعب التضحيات، شعب نعشق الشهادة في سبيل الله ونأبى الذل ونأبى الضيم، فخير لنا أن نقدم أرواحنا وأن نتطاير وأن نتقطع إرغبا إرغبا فداء أوطاننا وفداء ديننا وفي سبيل ربنا، خيرا لنا من أن نظل أذلاء لهذا العدو ونظل خاضعين له ونظل تحت رايته ونظل تحت وصايته تحت حكمه، يتحكم بمن يدخل إلى بلدنا ومن يخرج للعلاج أو يخرج للتجارة أو للدراسة، ويتحكم بمن يعود، يتحكم بما تدخل من بضاعة وبما يخرج وبالنفط وبكل هذه الأمور. هذا هو المستحيل أن نقبل به. مستمعنا الكرام، نستقبل آخر الاتصالات ونقول له
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
5: أحمد محمد. أحمد
1: أحمد محمد أحمد.
5: يا أخي أخواننا في غزة هم الآن يمثلوا الأمة العربية والإسلامية في الدفاع عن دين الله، عن نصرة دين الله. لو كان الأمة الإسلامية أمة حقيقية تتمسك بكتاب الله، تتمسك بنهج الله، تتمسك بدين الله، لكانت أمة واحدة. لكن للأسف الشديد أمة متفرقة، أمة متباعدة، أمة مطبعة، ابتعدوا عن دين الله وعن نهج الله وعن ما كان يجب أن يتوحدوا عليه. هي قضية فلسطين التي لابد أن هي قضيتنا الأولى، لابد أن نتوحد، أن تردنا هذه القضية، يعني حتى نكون أمة واحدة في دفاعنا عنها، في ضد هذا العدو الظالم، هذا العدو المتغطرس الذي عاد يعني الآن إلى ضرب إخواننا في غزة بكل جبروت، بكل قوة، بكل ظلم. لكن نحيي إخواننا في غزة الذي يقدم أروع الملاحم وأروع الصبر، والتحية لإخواننا في غزة، وشكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك أخي العزيز. أما الآن مستمعنا الكرام، فاصل قصير لنجهز لكم فقرة السحب ثم نعود إليكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام. اما الان في فقرة السحب، مخرجنا العزيز اختار رقم من 1 إلى 12. 7. الفائز هو صاحب الرقم 7. صاحب الرقم 7 وسعيد الحظ نقول له ألف مبروك. وهو هو أو هي ممكن الفائز هو وليد يحيى. يحيى عارف، ألف ألف مبروك يا وليد. نتمنى منك إرسال صورة الباقة الشخصية وجواز سفر إلى رقم الإذاعة واتساب 7728880. وبإذن الله توصلك الجائزة وتتهنى فيها مستمعي الكرام. أما الآن نقول أن هذه الفترة قد انتهت. كنت معكم يونس المنصور، ومن إخراج الأستاذ القدير المحبوب محمد الجابري. دمتم في أمان الله ورعاية.
1: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج مع يونس، حيث المتعة معرفة والكلمة وعي.

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إلينا النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.
3: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اختاره وارتضاه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيًا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عطره. وبعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحم الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي ليختبر بها طاعتنا وليعرضنا بها على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولم يتسنى للإنسان كائنا من كان رجلا كان أو امرأة لن يتسنى له معرفة ذلك إلا بطلب العلم، بالبحث في كتاب الله، بالبحث في سنة رسول الله، بالبحث فيما ورد عن أئمة أهل البيت المطهرين وعلماء الشيعة الأكرمين الذين سببوا هذا الجيل. منذ وتوارث العلم منذ وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى وقتنا هذا، بل وإلى انقطاع التكليف. فهم سلام الله عليهم ورضي عنهم قد كدوا وتعبوا واجتهدوا في تحصيل العلم وتدوينه وخدمته، وقطعوا أوقاتهم في البحث والتنقيب عن مسائله وعن في تنبيحه واستخلاص مسائله، وقد صار مهيئا لنا وميسر بفضل الله وبجدهم واجتهادهم، فلا يبقى علينا إلا أن نقرأ تلك الكتب ونراجع تلك السير ونبحثها ونجهد أنفسنا في تحصيلها. هي حاصلة، هي محصلة، لكن تحتاج إلى شيء من الوقت. كان الآباء والأجداد من الرجال والنساء يسافرون من بلد إلى بلد ويقطعون الشعاب والأودية ويصعدون الجبال ويهبطون الأودية ويقطعون الفيافي والجفار مشيا على الأقدام وركوبا على الدواب في حرارة الشمس وتحت أشعتها وبالعداء والعراء من أجل طلب ذلك العلم. ونحن والحمد لله من أراد أن يهاجر لطلبه فالأمور ميسرة، سيركب طائرة أو سيارة أو باص مضلل مكنن مكيف إذا هذا إذا احتاج إلى الهجرة، وهذا بالنذر اليسير والقليل القليل جدا من يحتاج إلى ذلك. وإلا فالعلماء منتشرون والحمد لله في أصقاع البلاد، والمرشدون متوفرون في كل بلدة يبرئون العلم ويدرسونه ويبذلونه ويقطعون أوقاتهم ويتركون أشغالهم من أجلنا. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى الوسائل المتوفرة، التلفونات التي تحمل ذاكرة تسع إلى عشرات الساعات من المواقف والدروس والتعليمات، كذلك الأشرطة، كذلك الفيديوهات في نفس الجوالات وفي مصورات عادية صغيرة لا تكلف إلا شيء يسير، صوت وصورة تنقل لك كلام العالم أو العالم بصوته وصورته يتكلم أمامك وكأنك عندك في الدروس، سواء كانت دروس في الفقه أم دروس في القرآن أم دروس في السنة أم مواعظ موجودة متوفرة. ولكن للأسف استخدمها الناس سواء من الرجال أو النساء فيما لا يجديهم، بل قد يكون وبالا عليهم، ما في أغاني أو في صور خليعة أو فيما يسبب للإنحلال الأخلاقي. وإذا كان الإنسان سواء رجل أو امرأة عاقل فأكثر ما يكون عنده في جواله أو في مقاطعه في ذاكرته مغارب وزوامل وأناشيد، وإذا قلت لا تعالى حلال تحلوها لا بس حلال لكن وين متع ما أبغى تسمع لها، فيها أوامر فيها نواهي فيها ما يقربك إلى الله فيها ما يعلمك معالم دينك فيها ما يعني حفظك القرآن ما يحفظك السنة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غارب، وين الأفضل من هذه الناحية؟ يعني النذرة التي إذا وجدت تلفون قلب مهما كان صاحبه، لو صاحبه من خيار الناس. بس جيت فيه معضة سنتين ثلاث وقلت لا تجد فيه شيء، والبقية مغارب زوامل أناشي نخت أشياء ما تدار منها حاجة. إذا ما هي ضار عليك وضار على مجتمعك على أسرتك، كنت تضيع أسرتك بكلها بسبب ما عندك، لأن بعد تجربك أنت ما يكون في جوالك أغنية أو في جوالك صورة خليعة، فسأل تبيبك ولدك بنتك ابنك زوجتك أيضا بتحلل أيضا أخلاقيا. عندما تجي لك وانت بتشاهد صور خليعة تشاهد أيضا هي صور خليعة، من يقلد الصغير أو مثلا الأقل درجة في الأسرة أعطيك الدرج الخبير، وانحلت أخلاق أولادنا ويعني شبوا عليها وعاشوها. لأن عادة أن أفراد الأسرة يقلدوا كبير فيه والمرفوق عنده والذي يقدرونه، وش ما كان حركاته وتوجهاته كان توجه أكثر أهل البيت على يعني في التوجه. بعض الناس يشتي يعلم جهاله الآداب، يشتي يعلمهم الأخلاق الفاضلة، يشتي يعلمهم يقرأوا في المدرسة، يشتي يعلمهم يقرأوا في العلوم الشرعية، يشتي يعلمهم يوضعوا على المسجد، لكن هو ما هو حاضر، لا يدرب ختم أصب ولا يخرج المسجد يحافظ على جماعة، وأخلاق الشرسة ما في أحد بيت حاكة وزبندرة، ويعني نزق الأخلاق أيضا، يتكلم بكلام فاحش قاسي جارح، فعنا لأولاده أن يتربوا وتربية حسنة وهو بهذه الصفة سواء كان رجلا أو امرأة. فلو أن رتبنا أوقاتنا ونظمناها وجعلنا للعمل في الأموال في التجارة في كسب الرزق الحلال في أي وجهة كانت، سواء كانت في ورشة أو كانت في مصنع أو كانت في معمل أو كانت في مزرعة أو كانت في تجارة أو كانت في أي عمل أي حرفة، نجعلها وقت فقط، وقت آخر نجعلها للتعلم لنا جمعة. مثلا آخر اليوم هو وقت فضاوة للرجال والنساء، على الأقل ساعتين ثلاث في فضاوة من بعد الغداء إلى بعد هذا الوقت نص ساعة حوالي، نجعلها للتعلم جلسة التخزين هذه بنضيعها في لا شيء، أو المواصلة على النساء هذه بيجعلناها في غير شيء، نجعلها في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله ومعالم الدين. اصنع المواعظ، إذا أنت في منطقة ما فيها مرشد ولا شيء افتح تلفونك وسمع المحاضرة، سمع المواعظة، سمع الدرس في أي مجال من مجالات الفقه، أو على الأقل تلاوة قرآن، ما عاد أيسر منه، ولا قد يسرنا القرآن للذكري فهم المدكر، بدل ما تبيعه اجعله في استماع كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهنا بيعيش عليه جميع أفراد أسرتك إذا ركب هذا الصبح. الصباح بدل ما نكتفي بعد صلاة الفجر نرقد لما وقت انتشارنا على العمل، نجعله راتب في تلاوة كتاب الله، إذا أحبناه قاري القرآن فعلى الأقل من عصور بباية قراءة الصلاة يقرأها يرددها يكررها. من قرأ سورة الفاتحة كأنما قرأ ثلثي القرآن، هذا من الله فضيلة وتفضل علينا، لأن عالم من أمة محمد من لا يجيد قراءة القرآن، فقد فرض عليه أن يحفظ الفاتحة والقرآن معها للصلاة يصليها يرددها. من قرأ سورة الفاتحة فكأنما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، أبدل الفاتحة وقل والله أحد كأنك خذلت الخطيب، كررها كم بقى تقرأ الخطيب ما مرة. هذا لمن لم يجد قراءة القرآن. أما إذا كان بيجيتها فلا، أفضل يكرر أجزاء القرآن، يبدأه من أوله الفاتحة في خاتمة واضحة، يجعل له دعاء يسأل الله يبث جميع همومه وكل المشاكل، بدل ما تشكي على رجال عندك إنه رجال جيد والثاني ما هو نافع لك، ما في لازم تخفف ايش همومك، بثها على رب العزة القادر على حلها مهما كانت في أي مجال من مجالات الدنيا والآخرة. اطلب منه أنه يعينك، أنه يفرج همك، أنه يكشف غمك، أنه يزيل نابك من ضبع، أنه يرزقك، أنه يقضي دينك، أنه يصلح زوجتك، أنه أن المرأة تدعي أن الله يصلح لها زوجها، يدعو أن الله يصلح ذريتهم، أن الله يصلح أفراد أسرتهم، أنه يوجههم لوجهة الخير، أنه يعطيهم المال، أنه يرزق مهما كان أي هم من هموم الدنيا والآخرة، أطلبه من الله سبحانه وتعالى وهو القادر على حل، هو القادر على إعطاء. نجعلها فترة ما بين صلاة الفجر إلى أن تنبعث في أعمال دنياك لهذه الأشياء، يعني إيش للدعاء وتلاوة قسم القرآن. ونجعل الليل، الليل معظم الناس بده يخزن لما بريحي وضيع وقته في ما لا يجدي ما لا ينفع، وللأسف إذا انتشر القاس هذا حتى في النساء، رجال ونساء كلهم قد يضيع وقتهم في القاس، والعشي يتكلم بدون نوم، لا هو ذاكر الله ولا هو يعني نافع نفسه ولا بالله يقلب عليه هموم الدنيا والآخرة طول الليلة. أما إذا دخل في رابعة في المشكلة فانتهى وضيع ليلته كلها، لا هو مستقبل ولا هو راقد يحده لأنه يسرق من الصبح ولا هو تالي قرآن ولا هو دافل للشيطان، ما بالله ركب الشيطان فوق ظهره واستخدمه في حمال على عباد الله ومخطط كيف يشب خلق الله، سواء رجل أو امرأة يدفل ابليس يكون يبدل بحين قبل المغرب لجنه يلقى صلاة المغرب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، عندما تلقى صلاة المغرب في وقتها في جماعة في المسجد وتذكر الله وتتلي كتاب الله وتستغفر، ما عاد جاي وقت النوم إلا وقت يشتي النوم، قلت اطمئنت نفسك، اطمئن قلبك، تلق صدرك، زال همك غمك، أبعد الضبع بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ورقدت أنت وقمت الصبح وانت كليل وجاء قلبك لين للمقام، وأن صلي أيضا صلاة الفجر في جماعة في المسجد ولقيت أنت الفريضة صليتها في جماعة كم تهيسوى، وهكذا لا تضيع دنياك، ما الدين يعني يلزمك بأنك تترك دنياك، اعمل اعمل الدنيا كأنك لا تموت أبدا، لكن من أوجه العلا في زراعة في مالك لا جودتك وهمك إنك فيش تدخل في جربتك من حق المخلوقين من حق جيرانك في صب صاحبك تغير أعلام الأرض، لحن الله من غير أعلام الأرض، لا يجو همك انك تاخذ حق المخلوقين الى حقك، لا حق يعني همك انك تكسب رزق الحلال من وجه الحلال سواء في زراعه او في تجاره او ايش ما كان فيه، وهذا جهاد في سبيل الله لانك تعود برزق الحلال عليك وعلى افراد اسرتك. النساء كذلك، النساء لا يعني نستخدمهن استخدام السلعه ونكدها ونفرها في ما لا يعنيها، احنا محملين بأعمال الدنيا احنا، لكن إذا شلت معك الطرف الخشبة لا بأس، أما أن تحملها أثقالك وأعمالك بحيث أنك إيش تخليها تنشغل عن واجبها الذي أنيط بها وعلق بها، تربية الأولاد، تربية البنين، تربية البنات في أصغر تشديدهم الانتباه لهم، تشغلها بأشياءه عليك أنت بالزيرة بالضياع من البيت فالمزرعة فالعلات الضياع مع القراش، وتخلي أولادك بني بناتك بدون راعي وبدون مشرف على تربيتهم، الأم مدرسة أول ما يتعلم الطفل من أمه فعليها أن تصلح هذا الشأن وأن تجد وتجتهد في تربية أبنائها التربية الحسنة التربية الإسلامية. تلاحظهم لأنك أنت في أشغالك، إما في السوق أو في المزرعة أو غائب في عمل في سفر، وأولادك في البيت. إذا كانت منهم أيضا غائبة والبيت فيضيعوا، فيخرجوا بين الإيش من لا يجيد التربية، بين قليلي الأدب، بين قليلي الذوق، بين قليلي الأخلاق، ويتربوا على تربيتهم. لكن إذا كانت الأم في بيتها معظم وقتها كانت راعية لأولادها، تعلمهم الآداب، الكلام الجميل، عدم السب، عدم السباب، عدم التبحش في القول، التأدب للكبار، المحافظة على الدين، المحافظة على الدروس، أيضا يعني تزلجهم نشرح مدرستهم في وقت مبكر على أساس لا يضيعوا، تسألهم حين يبغوا وين جو وين شرحوا وين وصلوا المدرسة، أنهم سرعان تأدبهم، تربي لك أولاد مربيين تربية إسلامية. لأن من مسؤول عن الطفل إلا من بعد سن السابعة، من قبل سن السابعة هذول الأبناء مسؤوليتهم على أمهم، لأنها التي ترعاهم والتي تربيهم والتي تنشئهم والتي تقطع وقتها في تربيتهم، وأنت مشغول برا. البنت هي المسؤولة عن تربيتها. ولدها أنظروا كيف جعل الله الولاية في البنات للأمهات، حتى لو طلقت بنت حالها تقعد عندها لأن هذه بتربيها تربية إنسانية حتى تبلغ وقت زواجها. إلا أن تتزوج انظر من أمن انتقلت له ولا البنت إلى أمها، لا تنتقل إلى الأب ولا إلى أم الأب ولا إلى الجد، انتقلت إلى أم الأم. مما يدل على أن البنت يعني تربيتها على أمها النساء أبصر بتربية ليش النساء. الأبناء الأم أولاده حتى يبلغ السابعة، يعني حتى يكتفي بنفسه أكلا وشربا ولباسا. إذا اكتفى بنفسه بهذه الثلاثة الأشياء انتقلت تربية يعني ولايته إلى الأب، وليكم على تربيته. الآن تربيته تدريسه تعليمها الرجولة تكون بيد الأب. هذا يدل على أن على الأم مسؤولية، وإحنا قبل نحملها مسؤوليات ما أنيبت بها إطلاقا، مما يؤدي إلى ضياع إلى تضييعها المسؤولية الأصلية وهي تربية البنين والبنات. ومن واجباتنا نحن والنساء على حد سواء طلب العلم، طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم، فريضة. إن كان يستطيع أن يتوفر على طلبه في البحث في بطون الكتب والهجرة إلى العلماء والدرس عليهم فهذا يعني درجة رفيعة ليكون من العلماء بعد وقت. وإن لم يستطع أن يتوفر على هذا الشيء فلا أقل من أن يسأل عن معالم دينه ويجعل له قصة من وقته من يومه وليلته في استماع المحاضرات، استماع المواهب، والسؤال عما يجب عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يأخذ بأيدينا، وأن يقود بنواصينا إلى ما فيه صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا، وإلى ما فيه نجاتنا بين يديه ورفعتنا لديه، وأن يعلمنا مما أوجب علينا ما جهلنا، وأن يذكرنا منه ما نسيناه، وأن يفتح علينا أبواب رحمته، وأن ينشر علينا أبواب بركته بحقه لا حد عليه، وبحق النبي وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق اف ام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

كل له فلك يدور منظم. هي عالم متوازن متعاضد، هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد.

0: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية، فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول لك. الناس ثلاثة: فعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاه، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم، ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. يا كميل، العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. يا كميل، معرفة العلم دين يدان به، به يكسب الإنسان الطاعة في حياته، وجميل الأحدوثة بعد وفاته، والعلم حاكم والمال محكوم عليه. يا كميل، هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة، ها إنها هنا لعلما جما، لو أصبت له حملة بلا أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا، ومستظهرا بنعم الله على عباده، وبحججه على أوليائه، أو منقادا لحملة الحق، لا بصيرة له في أحنائه، ينقدح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة، ألا لا ذا ولا ذاك، أو منهوما باللذة، سلس القياد للشهوة، أو مغرما بالجمع والادخار، ليس من رعاة الدين في شيء، أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. اللهم بلى، لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وكم ذا وأين أولئك؟ أولئك والله الأقلون عددا والأعظمون قدرا، يحفظ الله بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم، ويزرعوها في قلوب أشباههم، هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة، وباشروا روح اليقين، واستلانوا ما استوعره المطرفون، وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون، وصاحب الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، أولئك خلفاء الله في أرضه، والدعاة إلى دينه، آه شوقا إلى رؤيتهم، انصرف إذا شئت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر.

تر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام، وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه، وأكرم لديك منزلته، وأثمم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

كدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك.

0: زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم.
3: غلبا وأبا. غلبا وأبا. وردت هاتان المفردتان في سورة عبس، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والغلب جمع غلباء، يقال شجرة غلباء أي عظيمة غليظة. فالحدائق الغلب البساتين التي تشتمل على أشجار عظام غلاظ، ولذلك يقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. والأب في قوله عز وجل وفاكهة وأبا هو الكلأ والنبت الذي ترعاه الأنعام، والأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس، وقد فسره قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم بعد قوله وفاكهة وأبا، فالفاكهة متاع للإنسان والأب متاع للأنعام. يحث الله عز وجل في الآيات الكريمات الإنسان على النظر والتأمل في آية طعامه ومراحل إخراجه من الأرض بتنسيق وتدبير إلهي عظيم، ليعلم الإنسان إذا أجال فكره في الآية المذكورة قيمة النعم التي عاش وهو يترعرع فيها ولا يكاد يتذكرها، وليعرف عظمة هذا المنعم الكريم معرفة تقوده نحو العبادة لله وحده.
4: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية، يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله، المتكبر عادة ما يكون سلوكه وأسلوبه في التعامل أسلوبا مطبوعا بالتكبر، لا يتواضع في تعامله، يبرز كبره وتعاليه وغطرسته في أسلوبه في التعامل مع الآخرين، سواء وهو في موقع مسؤولية فهذا أكثر، سيجعله أكثر سلبية في طريقته في التعامل مع الآخرين من موقع مسؤوليته المعينة، أو حتى باعتداده بنفسه ومقامه واعتباره الشخصي، فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي، وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
5: انت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
4: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وايش العروض؟
5: تخيل لو اشتركت بباقة انت 7 جيجا او باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد اضافي مجانا فوق باقتك.
4: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبأ كاش وأنا سبأ فون ما بش عروض عليهم؟
5: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا. وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبأ كاش وأنا سبأ فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
4: والله إنها عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
6: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبافون ربع قرن من التواصل، كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
7: سبافون أصالة وتواصل.
8: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفة
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام، صوت الهدي النبوي، صوت الهدي النبوي.
9: صلوا على المصطفى جمعة، طه النبي نسل عدناني، يا مولد للبشر جمعه،

حين يمر اسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدعه يعبر سمعك وحيدا، استقبله بالصلاة والسلام عليه وبقلب يعرف لمن يصلي، برسول حمل هم الهداية وصبر على الأذى ومشى في دروب الألم كي يصل إليه النور صافيا. قل اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، كأنك تفتح في ضجيج يومك نافذة تطل على السكينة لا يمر اسمه على قلب محب إلا أزهر القلب بالصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

يا رسول الله، كنت جميلا في وجهك، جميلا في حديثك، جميلا في صمتك، جميلا حتى في عتابك. لم تكن فظا ولا غليظا ولا صخابا في الأسواق، ولا تجزي السيئة بسيئة، بل تعفو وتصفح وتبتسم في وجه من لقيت. إذا صافحت إنسانا لم تنزع يدك حتى يكون هو الذي ينزعها، وإذا حدثك أحد أقبلت عليه بكلك، وإذا دخل عليك الضعيف شعر أنه عندك عزيز. يا أكمل الناس خلقا وخلقا، كم يحتاج عالمنا اليوم إلى شيء من حلمك ورفقك وصدقك ونقاء قلبك. من اليمن إليك يا رسول الله، نحبك ونرجو أن نتجمل بشيء من أخلاقك. صلى الله عليك وعلى آلك وسلم.

أيها الإخوة، أن نكون أمة واحدة كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أولياء بعض. ما فائدة هذه الولاية بين المؤمنين؟ ما فائدة هذا الرابط الذي ربط الله به بين كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه هي الأمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى وأرادها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. أمة يسودها الإخاء، تعرف أن المؤمنين إخوة، تسعى إلى إصلاح ذات البين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أمة تكون كما أراد لها الله ورسوله أن تكون، آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر، حافظة لحدود الله، متوحدة في هدفها وفي عملها، متوحدة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بإرادة النصر والعزة لدينها ولنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.

نريد إسلام ما فيه مشاكل، ليس هذا هو الصحيح. نريد إسلام لا نبذل فيه شيئا من أموالنا، ولا نجد فيه موقفا قويا، لا يثير علينا مدير ولا محافظ ولا رئيس ولا يثير يهودي ولا نصراني ولا إسلام سهيل. ها، نحن نريد ما لم يحظ به رسول الله، هل تعرفوا هذا؟ نحن نجعل أنفسنا فوق رسول الله، نحن نجعل أنفسنا عند الله. لو كان المثل على هذا النحو لما تعب محمد، لما جاهد ولما جاهد علي ولما جاهد الآخرون. نحن نريد من الله أن يحشر في زمرة محمد ما بيننا وبينه ولا محط أصبع في الجنة، أن يحشر في زمرة محمد وأن يصلينا بيد علي من الحوض، ونحن في نفس الوقت غير مستعدين أن نتحمل أي مشقة من أجل ديننا، ولا أن نبذل أي ريال في سبيل ديننا. ونريد على الله إنسان الجنة، أي أننا نريد ما لم يحصل لمحمد صلوات الله عليه وعلى آله. ألم يقول الله لمحمد صلوات الله عليه لرسوله: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. في الأخير إذا لم تجد من يقاتل في سبيل الله إلا أنت فقاتل أنت.

إيران تدك قواعد أمريكية في المنطقة ردا على العدوان الذي استهدف مناطق مدنية وأسفر عن عشرات الشهداء والجرحى. التصعيد الأمريكي في هرمز يأتي بنتائج عكسية، ارتفاع أسعار النفط والغاز ومخاوف على إمدادات الطاقة.

غزة تشيع شهداء جدد، بينهم امرأة، والمجرمان نتنياهو وكاتس يتحدثان عن احتلال دائم للقطاع وتهجير سكانه. حصاد ثقيل للاعتداءات الصهيونية على المقدسات في القدس والضفة الشهر الماضي، والمسيرة ترصد استهداف مصادر المياه شمالي الخليل. مباحثات مصرية صينية خلال زيارة استثنائية للرئيس الصيني إلى القاهرة. بينغ يؤكد على سيادة دول المنطقة ورفض التدخلات الأجنبية.

نشرة أخبارنا الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. نيران إسرائيل الكبرى لما تخمد بعد، يصب الصهاينة مزيدا من وقود أطماعهم لإشعال المنطقة على أمل أن تحرق بلداننا، ويبقى الكيان محميا من النيران، وكاد ذلك أن يتحقق لولا وحدة الساحات، وقد تمكنت بعون الله من فرملة الاندفاعة الصهيونية، ووقفت حجر عثرة بوجه التمدد الذي يسعى لتنصيب اليهود على عرش المنطقة. أما المتواطئون عربا ومسلمين فقد باتوا حالة عار على الأمة بعد أن تنكروا لأبناء جلدتهم وتجردوا من المواقف، بل سارعوا ويسارعون إلى الضفة المقابلة استسلاما لعدوهم وحربا على أشقائهم وجيرانهم. وهذا هو دين قرن الشيطان، حين يضع أولويته لتنفيذ الأجندة الصهيونية باستهداف اليمن، متقاطعا مع حرب أمريكية على محور الجهاد والمقاومة، حتى يتفرغ الكيان لابتلاع فلسطين لينتقل إلى جوارها في مشروع معلن لا يحتاج إلى مزيد من الشواهد. واليوم كان المجرمان نتنياهو وكاتس يتحدثان عن احتلال دائم لقطاع غزة ومساع حثيثة لتهجير سكانها، تزامنا مع تصاعد الاعتداءات على المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وكأن الصهاينة في سباق مع الزمن لاستغلال السبات العميق لأمة الملياري مسلم. وإن كانت نتائج التخاذل والتفريط قائمة، لكنها لن تصنع مشهد المواجهة. وفي الأمة قوم كانوا ولا يزالون أعزة على الكافرين، وهم أمل الشعوب وسفينة نجاتها.

0: البداية من اليمن، حيث ناقش اجتماع طارئ للهيئة العليا للأدوية مع مستوردي الأدوية تداعية استمرار الحصار السعودي وإغلاق مطار صنعاء الدولي على القطاع الدوائي والمصابين بالأمراض المزمنة في اليمن. وحذر الاجتماع من كارثة بحق المرضى الذين يحتاجون للأدوية الضرورية.
1: اجتماع طارئ للهيئة العليا للأدوية لمستوردي الأدوية وقف على مستجدات الحصار السعودي، ناقشوا فيه أبرز المعوقات والمشاكل التي يعاني منها مستوردي الأدوية في توفير الأدوية الحيوية وتداعيات استمرار العدو السعودي في إغلاق مطار صنعاء والعراقيل البحرية وصعوبات النقل البري.
2: كما هو واضح للجميع أنه إغلاق مطار صنعاء يعد أحد أهم أبرز المشاكل الرئيسية في وصول الأدوية، لا سيما الأدوية الطارئة والمبردة. إغلاق مطار صنعاء يتضرر منه المواطن بشكل رئيسي بالدرجة الأولى، لا سيما في موضوع الأدوية وتوفر الأدوية الرئيسية والهامة والأدوية المنقذة للحياة وأدوية السرطان.
1: القائمون على الهيئة العليا للأدوية أكدوا خلال الاجتماع الموسع استعدادهم لتقديم التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات والمعاملات لمستوردي الأدوية المعنيين بتوفير الأدوية الضرورية، ودعوا الأمم المتحدة إلى ضرورة القيام بواجبها في رفع الحصار.
3: غلاء الشحن بالنسبة للتجار، يعني بعض التجار يخبروننا بأنه من 6,000 إلى 26,000 أصبح الشحن في بعض الشركات الشحن، وهذا يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني يعيق التجار عن توريد الأدوية إلى اليمن إلى المناطق المحررة. وكذلك في الشحن المبرد، الشحن المبرد هو ممنوع جدا، يعني الآن ممنوع بالنسبة لميناء الحديدة أن يدخلوا الحاويات المبردة بشكل عام.
1: تداعيات كارثية مع استمرار العدو السعودي في حصاره البحري والجوي لليمن، ويواجه في ظلها القطاع الدوائي صعوبة في توفير الأدوية الضرورية للمراكز العلاجية التخصصية، ما ينذر بكارثة صحية قد تحل بالمصابين بالأمراض المزمنة.
0: هذا وصدف طيران العدو السعودي المسير صباح اليوم بقذيفة مدفعية منزل أحد المواطنين في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة. أوضح مراسلنا بصعدة أن العدو السعودي ألقى قذيفة مدفعية من مسيرة قرى وصادفت قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية وقرى سكنية في منطقة غور المشوات بمديرية غمر. وقد أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان واستنكرت القصف المدفعي العشوائي من قبل النظام السعودي على قرى سكنية آمنة في مديرية غمر بمحافظة صعدة.

أعلن وزير الصحة الإيراني استشهاد 18 مواطنا وإصابة 108 آخرين خلال العدوان الأمريكي الأخير، وإزاء الجريمة التي استهدفت مراسم زفاف في هرمزغان وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 70 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. قالت الخارجية الإيرانية إن جرائم حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي، وأكدت عزم طهران على الدفاع بحزم عن استقلال البلاد وسيادتها الوطنية ووحدة أراضيها. وردا على العدوان، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف مقر وإقامة قائد أمريكي في قاعدة علي السالم بالكويت ومخزن للطائرات بدون طيار ومنصة إطلاق الطائرات بدون طيار، مؤكدا مصرع عدد من عناصر العدو وتدمير بعض الطائرات المسيرة. وفي الأردن، أكد الحرس الثوري أن مقاتلي القوى الجو فضائية استهدفوا حظائر الطائرات المسيرة بعيدة المدى RQ-4 أو MQ-9 في قاعدة الأمير حسن الجوية ضمن موجة ثالثة من الرد، وذلك بهجوم كثيف بالصواريخ البالستية ما أدى إلى تدمير طائرات مسيرة ومصرع عدد من الطيارين وأفراد الأطقم الفنية للطيران، إضافة إلى اندلاع حرائق في البنى التحتية داخل القاعدة. وفي بيان الأول، أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه شن هجوما مدمرا بصواريخ بالستية على قاعدة المشاه الأمريكية في الأردن والمعروفة باسم معسكر تيتين الواقع على سواحل خليج العقبة، ما أدى إلى مصرع عدد كبير من القوات الأمريكية وتدمير العديد من المنشآت الهامة وطائرات الهليكوبتر الهجومية. وشن الحرس أيضا هجوما بالصواريخ والمسيرات على قواعد أمريكية في أربيل شمالي العراق، وأسفر الهجوم عن تدمير مستودعات للمعدات التقنية التابعة للعدو الأمريكي وتدمير نظام توجيه لمنطاد التجسس الأمريكية. وبث حرس الثورة الإسلامية مشاهد لموجات صاروخية إيرانية واسعة على أهداف أمريكية في الأردن ضمن الموجة الثانية والثالثة.

هذا، وأعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بمسيرات من نوع عارش قواعد ومنشآت أمريكية في البحرين والإمارات، ردا على العدوان الأمريكي الأخير على مناطق سكنية وحفلة زفاف، وتوعد بأن سيكون الرد واسعا وشاملا. وأوضح الجيش الإيراني في بيان استهدافه بالمسيرات منشآت الرادار ومراكز تجمع القوات الإرهابية الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى في البحرين، كما أعلن استهداف منظومات الرادار ومواقع تمركز القوات الأمريكية في قاعدتي الظفرة والمنهاد في الإمارات. وأكد الجيش الإيراني أن مقاتليه سينفذون ردا مدمرا وواسعا يدفع المعتدين نحو الندم. هذا وأعلنت وكالة الأنباء البحرينية في وقت سابق اندلاع صفارات الإنذار بعد موجة ثالثة من الردود الإيرانية ضد القواعد الأمريكية.

0: هذا وتوعد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي برد أقوى على أي إجراء عدائي، وأكد أن العدو لم يحقق أي من الأهداف التي أعلنها. من جانبه حذر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي العقيد إبراهيم ذوالفقاري من أن استمرار الأعمال العدوانية الأمريكية الشريرة في المنطقة سيواجه بردود أشد وأوسع وأكثر تدميرا، وأكد أن أي دولة تتعاون مع الجيش الأمريكي المعتدي عليها أن تتحمل العواقب الخطيرة المترتبة على ذلك. ضاعفت إيران ردها العسكري على العدوان الأمريكي على مدن الساحل، وأعلن الحرس الثوري تكثيف الرد بعد التحذيرات التي أطلقها ترامب أمس الأول.
1: إيران تضرب التهديد الأمريكي. تقول طهران إن ردها على العدوان الأمريكي على مدن ساحلية جاء مضاعفا. في السابق حدد الاشتباك أنه لا مرور من دون رد ولا تأخير في الوقت، ويبدو أن ذلك قد توقف لصالح حدود اشتباك جديدة. رد متزامن ورد حاسم ومضاعف. خلال الساعات الماضية أعلن الحرس الثوري في الجمهورية الإسلامية سقوط قتلى أمريكيين في الضربات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت قاعدة جوية أمريكية في الأردن ومقرات وقواعد أخرى في البحرين والكويت. المواجهة بقواعدها الجديدة تتجاوز وضع مضيق هرمز والحصار البحري والعقوبات التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية إنها الأقسى في التاريخ، إلى فرض إرادة إيرانية قوية على الخطط الأمريكية. استخدمت واشنطن أكثر أوراقها في مسار الصراع، وتنقلت إدارة ترامب بين الخيار العسكري والخيار الاقتصادي والخيارات المزدوجة، ومن دون أن تصل إلى نتيجة حتى اللحظة. وفي الوقت الذي تعول فيه الإدارة الأمريكية على قائمة طويلة من العقوبات والضغوط على دول للاستجابة، تمضي طهران نحو كسر الحرب الاقتصادية لتعزيز حضورها في تجمعات التعاون التي تمثل عضوية بارزة فيها. حضور بيزكيان في القمة الدولية لشنغهاي في بشكيك كان لافتا، مع حضور الدول التي أعلنت عدم امتثالها للعقوبات الأمريكية الأحادية. وعلى الرغم من أن انتظار الولايات المتحدة لتأثير العقوبات على الجمهورية الإسلامية قد يحتاج لسنوات، فإن المؤشرات الأولية أن إدارة ترامب محبطة من هشاشة الاستجابة، وقد أعادت تهديد الدول عبر مزيج من تصريحات وزيري الخزانة والخارجية في البيت الأبيض. التداعيات جاءت سريعة في الداخل الأمريكي، قفزت أسعار الوقود إلى نحو 96 دولارا للبرميل، مع ارتفاع السخط الأمريكيين الذين يدفعون أكثر من 5 دولارات للجالون، وهو رقم يقترب من ضعف السعر قبل العدوان على الجمهورية الإسلامية. تقول إيران إنها ستحكم إغلاق المضيق مع استمرار العدوان الأمريكي، وسط مزاعم أمريكية بأنها تسيطر على المضيق، وهي مزاعم أبطلتها بيانات وتطبيقات مراقبة حركة السفن التي تؤكد أن المضيق مغلق وتحت السيطرة الإيرانية.
0: أكدت صحيفة USA Today الأمريكية أن إيران أدخلت جيلاً جديداً من الصواريخ البالستية القادرة على الإفلات من الدفاعات الأمريكية وضرب أهداف بدقة أكبر، وألحقت أضراراً كبيرة بالقواعد الأمريكية في المنطقة. الصحيفة المختصة بالشأن العسكري أضافت أن من بين الصواريخ الجديدة صاروخ خيبر شيكن الإيرانية، وما يسمى بكاسر القلاع القادر على المناورة والإفلات من الدفاعات الجوية. ونقلت الصحيفة عن محلل سابق في الاستخبارات الأمريكية قوله إن صاروخ خيبر شيكن يستطيع إصابة نقطة تقع ضمن نطاق 10 أمتار من الهدف، وأيضا قادر على تفادي 3 صواريخ اعتراضية في المرحلة النهائية. وأوضحت الصحيفة أن إيران حسنت توجيه صواريخها ومقاومتها للتشويش وقدرتها على تنفيذ هجمات منسقة مع المسيرات، وأشارت أن الصواريخ الإيرانية ألحقت أضراراً واسعة بالمركز الإقليمي للأسطول 5 الأمريكي في البحرين، وأن ضربة 17 من يوليو على قاعدة موفق السلطي بالأردن ألحقت أضراراً بحضائر ومنشآت ووحدات سكن للعسكريين. هذا وأعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران الليلة الماضية إسقاط طائرة تجسسية مسلحة من نوع MQ-9 جنوبية إيران. وفي بيان له أوضح حرس الثورة أن إسقاط المسيرة الأمريكية جرى من خلال منظومة الدفاع الجوي والفضائي الحديثة، لافتا إلى أن هذه المسيرة هي الطائرة 50 من طراز MQ-9 تابعة للجيش الأمريكي التي تم إسقاطها في أجواء إيران. إلى ذلك أكد الإعلام الصهيوني أن إيران أسقطت للمرة الثانية خلال 24 ساعة مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 تقدر قيمتها بنحو 32 مليون دولار. وبث التلفزيون الإيراني مشاهد لعملية إسقاط المسيرة الأمريكية في أجواء مدينة خمين جنوبية إيران. قال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية طاهر أندرابي اليوم إن إسلام أباد منخرطة في محادثات مع الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب الدائرة بينهما. عبر أندرابي خلال مؤتمر صحفي دوري عن ثقته من أن البلدين سيعودان إلى طاولة الحوار، مشيرا إلى أن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران الشهر الماضي أحدثت زخما كبيرا بشأن قضية مضيق هرمز. وتأتي هذه التصريحات مع عودة التصعيد والعدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية. رأت أوساط العدو الإسرائيلي بأن واشنطن تحاول إبقاء المواجهة مع إيران ضمن حدود تمنع انزلاقها إلى حرب أوسع بالتوازي مع تصعيد الضغوط الاقتصادية على طهران، فيما يخشى العدو من لجوء إيران إلى توسعة الحرب إذا ما استمرت الضغوط العسكرية والاقتصادية عليها.
2: تحت سقف إبقاء المواجهة مع إيران ضمن حدود معينة، ترى أوساط العدو الإسرائيلي أن واشنطن تعمل على منع تحول المواجهة إلى حرب واسعة، وذلك في سياق تعليقها على تواصل الهجمات الأمريكية على إيران في ظل التصعيد المتبادل الذي يتركز حول مضيق هرمز.
3: يبدو أن مصلحة دونالد ترامب كما يكرر منذ فترة طويلة هي عدم الدخول في مواجهة واسعة، ومن بين الأسباب أنه لا يريد أن يدخل شهر نوفمبر تحت وطأة الهجمات. لكنه لا يسيطر على كل شيء، هو يسيطر على ردوده وعلى قوته وليس أكثر من ذلك. ويبدو لي أن الحديث عن الحصار الاقتصادي كان في جزء منه محاولة للابتعاد عن المواجهة المباشرة.
4: من وجهة نظر إسرائيل فإن الخطوة الأمريكية المتمثلة في الخلق الاقتصادي وإغلاق مضيق هرمز هي خطوة صحيحة وجيدة، لكن تحت وطأة الهجمات الأمريكية والضغط الاقتصادي المتزايد قد تنفذ إيران خطوة هجومية للخروج من الأزمة التي تدخل فيها الآن. وإذا حدث ذلك فإن إسرائيل والولايات المتحدة منسقتان لتنفيذ عملية واسعة جدا ضد الإيرانيين.
2: أوساط العدو أضافت أن التصعيد لا يقتصر على الضغوط الاقتصادية، وأن إدارة ترامب أمام معادلة دقيقة بين مواصلة الضغط ومنع خروج المواجهة عن السيطرة.
5: نحن أمام ديناميكية تصعيد، ترامب يهدد مجددا والإيرانيون يهددون، لكن التقديرات تشير إلى أن ترامب لا مصلحة له في خروج الحدث عن السيطرة، وبالتأكيد ليس قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.
6: وفي الوقت الحالي أسمع أيضا من مسؤولين إسرائيليين كبار أن الحدث يبدو محصورا ضمن تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران، وليس حدثا يتوقع أن يؤدي إلى هجوم على إسرائيل أو إلى مشاركتها فيه. بطبيعة الحال ومن المتوقع أن يعقد رئيس الحكومة نقاشا أمنيا يتركز حتى اللحظة على قطاع غزة وليس على إيران، وإن كان من الممكن أن يتغير جدول الأعمال وفقا للمستجدات.
2: وبينما تواصل إيران الرد وتوسيع معادلتها، تبدي أوساط العدو مخاوفها من أن يؤدي الضغط الاقتصادي والعسكري إلى رد إيراني أكبر.
0: قالت الشركة السعودية للنقل البحري إن الناقلة التابعة لها سدر تعرضت إلى ما وصفته بالحادث الأمني أثناء عبورها في مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي. الشركة السعودية أضافت أن اثنين من البحارة قتلا وأنها تلصق بشكل وثيق مع الجهات المختصة والأطراف المعنية في القطاع البحري مع متابعة التطورات عن كثب. وقال بيان لحرس ثورة الإسلامية في إيران إن ناقلتي نفط اصطدمتا بألغام بحرية ما أدى إلى تعطلهما أثناء محاولتهما عبور

0: 90 دولارا، ولامست أسعار الغاز الأوروبي 74 يورو للميجاوات بالساعة، مقتربة من ذروتها خلال الحرب في المنطقة. في حرب تتجاوز جبهاتها حدود السلاح، تخوض إيران معركة الرواية والصورة. وفي هذا السياق أطلقت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الدورة الأولى لجائزة الدبلوماسية الثقافية في العاصمة طهران، في مسعى لتعزيز حضور الرواية الإيرانية ومواجهة محاولات التشويه والتحريف.
1: لأن الحرب لم تعد تخاض بالوسائل العسكرية وحدها، بل امتدت إلى الوعي والرواية والصورة، أطلقت رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية في إيران الدورة الأولى لجائزة الدبلوماسية الثقافية، انطلاقا من أن التنوع والإرث الحضاري كفيلان بنقل رواية صحيحة عن إيران في مواجهة الحرب الناعمة.
2: الهدف الأساسي من هذه الفعالية هو مواجهة التحريف والإيرانفوبيا. هذه رسالة سامية، ووسائل الإعلام يقع عليها عبء ودور مهم في الدبلوماسية الثقافية. فوسائل الإعلام المعادية تعمل على مدى عقود على تشويه صورة إيران.
3: علينا استخدام جميع الأدوات المتاحة لإظهار قدرات إيران وترسيخ احترام سيادتها. فالصورة التي تقدم عن الدولة في الحروب المركبة باتت جزءا من المواجهة. شعبنا أثبت قدرته على الصمود في وجه الأزمات، ولن تسنن الضغوط والعقوبات عن موقفنا. فنهجنا تجاه واشنطن يقوم على مبدأ المعاملة بالمثل، ومضيق هرمز سيبقى مفتوحا أمام من يحترم سيادة إيران.
1: الخطاب الإيراني يجب أن يصل إلى مسامع العالم استنادا إلى الرصيد الحضاري، وبعيدا عن التهميش والتزوير. وفي هذه المعركة لا يقتصر الدفاع عن البلاد على المؤسسات الرسمية، بل يغدو كل إنسان ومن موقعه الثقافي والفكري ذراعا للدفاع عن وطنه ورواية بلده.
3: أنا زوجة المرحوم علي رضا شيروي، مدير الإعلام الأجنبي في وزارة الثقافة. لقد نذر نفسه حتى اللحظة الأخيرة من حياته لأداء واجبه تجاه وطنه، وكرس حياته لخدمة الجمهورية الإسلامية والدفاع عنها، ونقل رسالة إيران إلى العالم، وظل وفيا لمبادئه حتى آخر لحظة.
2: الدبلوماسية الثقافية مسؤولية جماعية للحفاظ على الهوية الوطنية في مواجهة التغريب، وعلينا ترسيخ مفاهيم الانتماء والهوية والتعريف بثقافتنا وحضارتنا وسياسة بلدنا عبر مختلف الأنشطة والمبادرات. فنحن جزء من السياسة الخارجية والمنظومة الدبلوماسية.
1: في حرب الرواية لا يكفي أن تمتلك الحقيقة، بل يجب أن تمتلك القدرة على إيصالها لتقديم البلاد كما هي، لا كما يريدها خصومها.
4: الدبلوماسية الثقافية هي جزء من الحرب المركبة، فتشويه الواقع وتحريف الصورة غدا ركنا أساسيا من أركان الحرب الهجينة الساعية لإخضاع الشعوب. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: قدم وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول استقالته بعد 18 شهرا فقط من المنصب، في خطوة لوح بها الإعلام الأمريكي منذ أسابيع، لكنها جاءت بعد 6 أشهر من عدوان مفتوح على إيران، وفي أعقاب تسريب تحذيرات قادة عسكريين بأن استمرار العمليات غير قابل للاستدامة ويضعف الولايات المتحدة.
5: استقالة وزير الجيش الأمريكي ليست مفاجئة، فقد لوح بها الإعلام الأمريكي لأسابيع، غير أن توقيتها يعني الكثير. فقد قدم دان دريسكول استقالته إلى الرئيس الأمريكي بعد 18 شهرا فقط في المنصب. أما التقارير الأمريكية فعكست ارتباك الرواية الرسمية، إذ تضاربت المعلومات بين قبول الاستقالة من عدمه. وبما خص خلفية الاستقالة فخلاف طويل مع وزير الحرب بيت هيكسيث. مصدر مطلع قال لCNN إن دريسكول تحدث عن تحديث الجيش وجهوزيته، وعن عرقلة هيكسيث لهذا المسار عبر

0: الجنرالات الذين كانوا يقودونه وفي مقدمتهم رئيس الأركان في أبريل. أما نيويورك تايمز فربطت التوتر أيضا بشطب ضباط من لائحة الترقيات، بينما أشارت شبكة أم أس ناو إلى إغلاق وحدة المسيرات التي كان دريسكل قد أسسها. غير أن ما يمنح الاستقالة رمزيتها هو أنها تأتي بعد 6 أشهر من عدوان بلا أفق ولا خطة على إيران، فيما كانت قبل يومين فقط من الاستقالة قد كشفت واشنطن بوست أن قادة في الجيش الأمريكي حذروا وزير الحرب من أن استمرار العمليات بهذا الحجم ضد إيران غير قابل للاستدامة ويضعف قدرة واشنطن على حماية أطماعها في مسارح أخرى، في وقت تشير فيه التقديرات إلى استنزاف أكثر من نصف مخزون صواريخ كروز والدفاع الجوي المتقدم. هذا ولا تمثل استقالة وزير الجيش سابقة بعد رحيل عدد كبير من مسؤولي الإدارة الأمريكية قبل 10 أسابيع من انتخابات التجديد النصفي، فيما تأتي الاستقالات بظل خلافات مع الإدارة بشكل مباشر أو احتجاجا على العدوان على إيران أو على خلفية كشوفات ملفات المجرم اليهودي إبستن.
1: خلال استقبال وفدا من حركة حماس، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على موقف إيران المبدئي والحازم في دعم وتحرير فلسطين وإقامة دولتها المستقلة. من جانبه أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف خلال استقبال وفد حماس أن إيران وجبهة المقاومة يسيران على طريق أساسي ضد الاستكبار. وفي المقابل أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس باسم نعيم أن الكثير من الدول تفاجأت بالرد الإيراني، مشددا على أن المواجهة مع كيان العدو مستمرة حتى إزالة الكيان من الأراضي الفلسطينية. نقلت هيئة بث العدو الإسرائيلي أن ما يوصف برئيس إقليم أرض الصومال الانفصالي عبد الرحمن عبد الله سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة ضمن مساعيه للحصول على اعتراف دولي. وبحسب هيئة بث العدو فإن من المتوقع أن تشمل الزيارة واشنطن ونيويورك، وأن يعقد المدعو عبد الرحمن عبد الله لقاءات مع أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين، لكنه يأمل أيضا أن يلتقي المجرم ترامب. وتأتي الزيارة بعد أكثر من 8 أشهر من اعتراف العدو الإسرائيلي بما يسمى بأرض الصومال وافتتاح سفارة للإقليم الانفصالي في القدس المحتلة.

0: شيع الفلسطينيون في قطاع غزة 3 شهداء ارتكوا بنيران العدو الإسرائيلي، بينهم امرأة متأثرة بجراحها التي أصيبت بها أمس الثلاثاء. بالتفاصيل، استشهد فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح جراء إطلاق قوات العدو الإسرائيلي النار على مخيم حلاوة في جباليا البلد ومنطقة الهوجة بمخيم جباليا شمالي القطاع. واستشهدت امرأة متأثرة بجراحها الخطيرة التي أصيبت بها أمس برصاص قوات العدو في دير البلح، بينما أطلقت قوات العدو النار بشكل متقطع من آلياتها شمال شرق مخيم البريج، إضافة إلى إطلاق نار جنوبية مدينة خان يونس وباتجاه مناطق في غربي مدينة رفح.
1: يعني حقيقة هذه المجزرة التي ما زالت مستمرة بحق شعبنا الفلسطيني، الشهيد ابن أخي يوسف حاتم سالم، يعني هذا يعمل ضابط إسعاف في جهاز الدفاع المدني. هذا الجهاز إنساني، صانع عمله القوانين الإنسانية، قانون حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، كافة الشرائع السماوية أيضا صانت هذا العمل. لماذا هذه الجرائم ما زالت مستمرة؟ لماذا هذا الدم الفلسطيني ما زال مستمر؟
0: تكتظ الذاكرة الفلسطينية في شهر أغسطس بأرقام الاغتصابات الصهيونية للمقدسات، 155 مرة منع فيها الأذان في المسجد الإبراهيمي، و26 استباحة لباحات الأقصى المبارك، تغول يطال مقدسات المسلمين وسط صمت عربي وإسلامي يغذي الجرم الصهيوني.
2: ثقيل هو شهر آب، لا بلفح شمسه بل بما أورث قلوب الفلسطينيين ومن في قلبه غيرة من المسلمين من غصة، وهي ترى مآذن القدس والخليل تصارع اغتصابات الصهاينة واعتداءاتهم الأكثر والأكثف. فقد كشفت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن فصل جديد من فصول التهويد الذي تتعرض له المقدسات، 26 اقتحاما دنست طهر الأقصى في شهر واحد، حول فيها المغتصبون اليهود باحات المسجد الأقصى إلى ساحات لطقوس خرافية تحت حراسة بنادق عصابات جيش العدو. لم يكتفي العدو الصهيوني بالعبث بالمكان، بل امتدت اعتداءاته لتطاول الفلسطينيين قيود مشددة تمنع المسلمين من أداء الصلاة في الأقصى المبارك، وتغييب قسري لرمزية المكان عبر تجديد إبعاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين 6 أشهر إضافية. وفي الخليل يرتفع منسوب الوجع وفق تقرير الأوقاف الفلسطينية إلى 155 مرة غاب فيها الأذان عن المسجد الإبراهيمي، ويستمر تهويد المعلم الإسلامي بالألواح الجبسية والشوادر القاتمة على وقع صمت عربي وإسلامي لم يسبقه سكوت مشابه. أبواب شرقية موصدة ونوافذ محجوبة وحفريات تهدد المسجد من زواياه وأركانه العتيقة، وبشكل دوري يزداد باطراد يطرد المصلون ليفسح المجال لرقصات خرافية صاخبة واقتحامات يهودية يقودها كبار المسؤولين من الصهاينة. وفي مآذن طول كرم اعتلى علم الصهاينة مئذنة مسجد أبو عبيدة في مخيم نور شمس، المشهد مستفز لكن أحدا من المسلمين لم يرعه الموقف. وفي خربة طانا شرق نابلس إلى مقامات عورتا تكتمل صورة التدنيس للمقدسات، صلوات جمعة معطلة ومقامات مستباحة وقوانين دولية تذروها رياح الانتهاكات التي لا تقيم وزنا لحرمة معبد أو حرية عبادة. تعلن وزارة الأوقاف الفلسطينية إحصائيتها الجديدة من الانتهاكات للتحذير من محو التاريخ وتزوير الهوية وتهويد فلسطين الذي لا يتوقف.
0: يواصل العدو الصهيوني استهداف مصادر المياه في بلدة بيت أمر شمالي الخليل في سياسة تهدد القطاع الزراعي وتزيد من معاناة الفلسطينيين. وشملت الاعتداءات هدم آبار ارتوازية وتدمير شبكات مياه، ويسعى العدو من خلال ذلك إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم ومنازلهم.
3: يتفقد خالد بريغيث آثار الجرافات التي بددت مصدر المياه الوحيد لمزروعاته، وكأن الجرافة لم تهدم بئرا فحسب بل اقتلعت مصدر الحياة من أرضه.
4: فحشناه قبل حوالي 4 سنوات
3: صباح الأربعاء اقتحمت جرافات الاحتلال أرضه في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وهدمت البئر الارتوازي الذي أنفق على إنشائه قرابة 20,000 دولار، ودمرت خراطيم المياه، مهددة 25 دنما زراعية بالجفاف. وهي ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الاحتلال بئره الارتوازي.
4: وزي ما انتم شايفين هدوها، وطبعا المضخة موجودة صادروها منا وهدوها وحطوا فيها زوايا حديد ومواسير وضربوه بالباقر. واحنا يعني هذا البير بنحاول دائما ندور على مصادر مياه عشان نقدر نعيش.
3: يستهدف الاحتلال مصادر المياه في بلدة بيت أمر، فهي ليست المرة الأولى التي يدمر فيها آبارا ارتوازية، الأمر الذي يزيد من معاناة الفلسطينيين في البلدة التي تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي. ويرى الفلسطينيون أن انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحق الأراضي الزراعية هي محاولة لتهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم للسيطرة عليها.
5: يعني الاحتلال لا يتورع في هدم أي منشأة سواء زراعية أو صناعية أو أي منزل أو أي شيء يخص المواطن الفلسطيني. الاحتلال يحارب المواطن الفلسطيني في جميع نواحي رزقه.
6: هذه الاعتداءات يعني هي متواصلة ومتسلسلة ضد أهالي بلدة بيت أمر، سواء هناك في الاستيطان ومصادرة الأراضي أو في الاقتحامات والاعتقالات التي يقوم بها الاحتلال صباحا ومساء في بلدة بيت أمر.
3: تتعرض بلدة بيت أمر شمال الخليل لانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بشكل متواصل، حيث تحاصر بالمستوطنات من مختلف الجهات التي التهمت أكثر من 18,000 دنم من أراضيها من أصل 32,000، فيما يرى مراقبون أن الاحتلال يطمع لمصادرة المزيد لصالح التوسع الاستيطاني. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: المجرمان نتنياهو وكاس يجددان بوضوح ملامح المشروع الصهيوني في غزة. احتلال يتوسع وتهجير جاهز للتنفيذ بتنسيق وشراكة أمريكية وسط تواطؤ عربي وإسلامي يقابله ثبات محور الجهاد والمقاومة على بوصلة فلسطين.
7: الاعتداءات الصهيونية مستمرة في غزة، والعدو يواصل تثبيت وقائع جديدة في غزة، فيما يفترض أن يكون وقف إطلاق النار قد رسم مسارا مختلفا. في هذا التوقيت تحديدا تأتي تصريحات المجرمين نتنياهو وكاتس لتقول أن ما يجري ليس مجرد خروقات عسكرية، بل امتداد لمشروع صهيوني أوسع لم تتغير أهدافه بتغير مراحل الحرب أو الاتفاقات.
8: أنا هنا داخل قطاع غزة برفقة رئيس الأركان وقائد المنطقة الجنوبية. نحن نسيطر على المنطقة هنا. يمكنكم رؤية عسقلان هناك، ويمكنكم رؤية جميع تجمعاتنا السكنية من كل الاتجاهات. نحن نسيطر على المنطقة، لن ننسحب، سنبقى على هذا الخط ونسيطر على 60% من القطاع، وهناك المزيد قادم.
7: ومن داخل قطاع غزة يعلن المجرم نتنياهو أن عصاباته تسيطر على نحو 60% من القطاع وأنها لن تنسحب، ثم يضيف أن هناك المزيد. وهنا تتجاوز تصريحات المجرم نتنياهو أي برنامج انتخابي. المسألة تتصل بمشروع صهيوني قديم يريد إعادة تشكيل غزة أرضا وإنسانا وأمنا، وإخضاع ما تبقى منها لواقع يفرضه اليهود بالقوة.
9: في نهاية المطاف لا يوجد حل حقيقي لغزة من دون هذه الهجرة، وبالمناسبة 80% يريدون الهجرة، هم يعبرون عن ذلك وتظهره استطلاعات الرأي. حماس لا تسمح لهم، ولا توجد دولة في العالم تستقبلهم. الرئيس ترامب وضع الموضوع على جدول الأعمال، والآن أي دولة يفترض أن تستقبلهم؟ وهذه هي القضية الكبرى، فحكومتنا مستعدة لإخراجهم إذا أصبح ذلك ممكنا.
7: ويأتي المجرم كاتس ليقدم الحلقة التالية بصورة أكثر صراحة، معلنا أن خطة إخراج الفلسطينيين جاهزة وأن كيانه مستعد لتنفيذها بحرا وجوا وبكل وسيلة ممكنة، وأن ما تنتظره هو أن تحدد الولايات المتحدة الأمريكية المكان الذي سينقلون إليه. هنا لا يعود التهجير شعارا أو اقتراحا، بل خطة جاهزة تبحث عن لحظة التنفيذ ووجهته، فيما تظهر واشنطن شريكا أساسيا في هندسة هذا المسار واستكمال حرب الإبادة بأدوات أخرى. وفي مقابل مشروع معلن بهذه الصراحة، يواصل النظام العربي والإسلامي تقديم مشهد العجز والتخاذل. أما التحالفات فلا تتحرك إلا حين تستدعيها المصلحة الأمريكية، وتتراجع بل وتغيب حين تكون غزة أمام الاحتلال والاغتيال والاقتلاع. أما طهران فجددت خلال لقاء وفد حماس أن دعم فلسطين موقف ثابت ومبدئي ضمن محور الجهاد والمقاومة الذي أبقى فلسطين بوصلة للصراع، وبين من يرتب المنطقة على إيقاع واشنطن ومن يرى فلسطين معيارا للموقف، تتحدد اليوم مواقف الأطراف من المشروع الصهيوني الذي يستهدف الجميع.
0: وردنا للتو نقلا عن مصادر لبنانية عن قصف صهيوني عنيف يستهدف وادي السلوقي وبلدة القنطرة جنوبية لبنان، بالإضافة أيضا إلى استهداف وادي زبقين بسلسلة أو سلسلة من قذائف المدفعية. ولا نزال في لبنان، حيث أحيا تجمع العلماء المسلمين والمستشارية الثقافية الإيرانية في لبنان ذكرى المولد النبوي الشريف في الضاحية الجنوبية لبيروت بحضور عدد من الشخصيات الدينية والثقافية.
10: من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، من المكان الذي يحتضن ذكرى قائد ارتبط اسمه بالمقاومة ونصرة المستضعفين، حضرت سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، إذ اختار تجمع العلماء المسلمين ومستشارية الثقافة الإيرانية في لبنان إحياء المولد النبوي في هذا المكان بحفل أقيم للمناسبة جمع حشدا علمائيا واجتماعيا وشعبيا واسعا.
11: ليس بالضرورة الوحدة بمعنى وحدة الدول، وإنما وحدة الشعوب الإسلامية، وبمشروع اتحاد كونفدرالي اتحاد إسلامي، حينئذ حتما ستكون هذا الاتحاد وهذه الدول الإسلامية أكبر دولة في العالم، أقوى دولة في العالم.
12: فيجب أن نكون أمة واحدة وذات قوة وذات صلابة، وأن نكون على يد واحدة وقلب واحد لكي نستطيع أن نصبر ونصمد ونثبت لكي نغير هذا الواقع إن شاء الله تعالى.
13: اخترنا أن نكون هنا تجديدا لبيعتنا مع الشهيد الوحدوي السيد حسن نصر الله، ومع منهاج الوحدة الذي دعا إليه النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في ذكرى مولده وفي ذكرى أسبوع الوحدة الإسلامية.
14: والذين فرقوا دينهم شيعا.
10: تخلل الحفل كلمات شددت على أهمية الوحدة الإسلامية في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، وعلى مسؤولية العلماء والنخب في صون الوعي العام وتعزيز ثقافة التقارب بين المسلمين.
15: هذا هو دورنا، هذا هو حضورنا، ينبغي أن نكون إلى جانب المستضعفين لنشكل سلوكا حسنا كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
16: اليوم نستلهم القيم النبوية، قيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكي نقول للعالم ولقادة الكيان الصهيوني نحن أتباع محمد بالبندقية، نحن أتباع محمد بالكلمة، نحن أتباع محمد بالرأي الحر.
17: نعاهده على أن نبقى مسلمين موحدين وموحدين في مواجهة الطغيان والظلم العالمي والاستكبار الذي يريد أن يفتك بنا.
18: اليوم علماء الأمة اجتمعوا ليجددوا العهد لله تبارك وتعالى في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليبقوا متمسكين بوحدتهم، ليبقوا متمسكين بمحورهم بمقاومتهم وسلاحها حتى تحرير فلسطين إن شاء الله.
10: من مرقد شهيد الإسلام والإنسانية بدا المشهد رسالة وفاء لنهج جعل من نصرة المظلوم قضية لا تقبل المساومة، ومن المولد النبوي محطة متجددة لاستحضار القيم التي حملها رسول الأحرار وجسدها في بناء أمة عنوانها الكرامة والوحدة ومقاومة الظلم. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: دعا الرئيس الصيني القوى الخارجية إلى التخلي عن ازدواجية المعايير في التعامل مع قضايا المنطقة، وحث على دعم دور فعال للأمم المتحدة في شؤون المنطقة. وبحسب وكالة شينخوا الصينية، فقد أجرى الرئيسان المصري والصيني اليوم الأربعاء مباحثات في القاهرة، وتناولت العلاقات الثنائية والتطورات، وفي إطار زيارة يجريها الرئيس الصيني إلى مصر. وقال شي إن الصين تدعم دول المنطقة في بناء بنية أمنية جديدة للمنطقة، مؤكدا أن شعوب المنطقة يجب أن تبقى سيدة شؤونها وأن ترفض التدخل الخارجي. شيع المواطنون في العاصمة صنعاء والمحافظة ثلة من عظماء اليمن الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
19: مواكب العظماء تواصل شق طريقها في سبيل الله ولإعلاء كلمته. هنا اليمن تزف إلى الله كوكبة من شهدائها الكرام في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. البداية من مديرية شعوب، حيث جرى تشييع الشهيد ملاطف محمد علي الحيمي إلى روضة الحافة. وهنا بموكب وداع مهيب ودع الأهل والرفاق الشهيد عبد ربه محمد البحري إلى روضة الروضة بمديرية بن الحارث. كما شيع المواطنون في محافظة تعز الشهيد مأمون غالب ناجي الهاشمي.
20: إن شاء الله ليس الشهيد الأول ولا الثاني ولا الثالث، وإنما جميعا سنضحي في سبيل الله سبحانه وتعالى ضد أمريكا وإسرائيل، أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الأنبياء.
21: ورسالتي لسيدي عبد الملك، والله يا سيدي إنا معك ومفوض لك بالتفويض الكامل، وإنا جنودك في البر والبحر والجو والبر، فاضرب بنا أينما شئت يا سيدي.
22: سنبذل الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن حتى يتحقق لهذا الشعب النصر والكرامة والعزة مهما كلفنا الثمن، والله على ما نقول شهيد.
23: ونحن اليوم على الدرب وعلى العهد، حاضرون لتشييع هذا الجثمان وثابتون على الوعد والعهد لصون الأرض والكرامة والعرض لله وفي سبيل الله ومن أجل الوطن.
24: ونعاهدهم بأن على نهجهم سائرون وعلى دربهم ماضون، ونقول للسيد القائد فراهم بنا فنحن سلوفك البتارة، وأخذ بنا إن ما شئت وإنما وأنت ما شئت، فنحن جاهزين ومسلمين.
19: إلى ذلك شهدت محافظة ريمة تشييع الشهيد عبد الله يحيى أحمد الحسني. وهنا في محافظة صعدة موكب مهيب بهيبة المقام العظيم، حيث جرى تشييع الشهيدين جميل جابر حسين حميضة وإبراهيم محمد ضيف الله القحصة.
25: عندي إلا الذي اصطفى ابني شهيد وأنا أفتخر به، وإن شاء الله ندي الشهيد تلو الشهيد.
26: وإننا نقول للأعداء، بل حسبتم أن احنا سنخاف أو سنذل أو سنتراجع عن هذا الدرب أو هذا المجال؟ بل سنزيد عزما،
27: وأننا جاهدون يا سيدنا وقائدنا للدفع بالمزيد من الدماء، دماء الحرية تجري في عروقنا، دماء النخوة، دماء العروبة، الدماء تفور في عروقنا للمظلومية التي تعانيها الأمة الإسلامية في فلسطين وفي اليمن وفي كل بقعة من بقاع العالم.
28: نقدم هذه الجافلة من الشهداء قربانا إلى الله ودفاعا عن المستضعفين، ونعاهد الشهداء إن نحن ماضين على هذا الدرب حتى آخر قطرة من دمائنا، ونقول يا سيدي راهن بنا فنحن مستعدون أن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء.
19: تبقى هذه القوافل من الشهداء شاهدة على عظيم تضحيات اليمن في سبيل الله ومواجهة قوى الطغيان والإجرام والإفساد، وهم بذلك يجسدون أصالة موقفهم وثبات قضيتهم العادلة. إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وصلنا إلى ختام نشرتنا. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت المسيرة.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نفسي فداء لكم يا شعبي العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتكم، وبألا تظلم ألا تهان ألا تقهر.
1: إذاعة آفاق فهم من وعي أنصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أنصار يمن الإيمان.

في زحام الطريق بين موعد يطاردك وهم يثقل صدرك وخبر يبدد صفوك، قف لحظة وصل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستذكرك الصلاة عليه أن الحياة ليست هذا الضجيج كله، وأن وراء التعب ربا رحيما ورسالة تهدي وقدوة تعلمك كيف تمضي ثابتا ولو اشتد الطريق. حين تضيق بك الحياة افتح في قلبك طريقا إلى السكينة وصلي على النبي وآله.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين. من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لماذا نحتفل بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول لهم نحن وأنتم مسلمون، يجمعنا محمد بن عبد الله ويجمعنا كتاب الله، فتعالوا نتحد على كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى نصرة هذا الدين، وعلى إخراج المحتلين، وعلى مقارعة الظالمين، وعلى أن نكون يدا واحدة على كل أعداء الدين. لماذا نختلف هل نحتفل برسولنا الأعظم أم لا؟ كل أمة تحتفل بعيدها، تحتفل بعظيم من عظمائها، بل حتى بفنان أو ممثل من فنانيها أو ممثليها. فكيف لا تحتفل أمة الإسلام بمولد الرحمة المهداة من الله سبحانه وتعالى؟ كيف لا نفرح بفضل الله وبرحمته، بهدايته للأمة وإخراجه للناس من الظلمات إلى النور؟

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: نستخدمه لدقائق، لكن أثره قد يبقى لسنوات طويلة. الأكياس البلاستيكية لا تتحلل بسهولة، بل تتراكم وتلوث الأرض والمياه، وقد تسهم في زيادة تعرض الإنسان لمواد كيميائية وجسيمات بلاستيكية دقيقة تشكل خطراً على الصحة. حماية البيئة ليست مسؤولية جهة واحدة، إنها مسؤولية كل فرد. استبدل الكيس البلاستيكي ببديل آمن كالأكياس الورقية أو القماشية، وقلل استهلاكه كلما أمكن، لأن حماية البيئة حماية لصحتنا. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من محور فلسطين مواجهة نخوضها أو يخوضها محور فلسطين ضد محور إبستين، المحور اللعين، محور الشر والإفساد في هذه الدنيا وفي هذه البسيطة. إذن مستمعين الكرام، حياكم الله في هذه الفترة المسائية من على منبر إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة، نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه المواجهة التي نخوضها أو يخوضها أبطال الإسلام ومحور الإسلام ضد أعداء الله وضد أعداء الإنسانية الذين يريدون لأبناء أمتنا القتل والتمزيق والتفريق. يقتلوننا تارة بالحرب الصلبة، وتارة بالحرب الناعمة، وتارة بحرب الإفساد، وتارة بالحصار. كل هذه الأنواع من الحروب والمواجهات التي يريدون أن يقتلوا أبناء أمتنا لابد أن نتصدى لها وأن نواجهها بإذن الله بعزيمتنا، بثباتنا، باتكالنا على الله. هؤلاء أهل الإفساد وأهل الرذيلة في هذه الدنيا. فبالأمس كان للعدو الأمريكي الغاشم الإرهابي كان له استهداف على إيران، ومن ضمن الاستهدافات في إيران كان استهداف لحفل زفاف، راح ضحية هذا الاستهداف أكثر من ما يقارب من 70 شهيد وجريح بينهم أطفال. هذه الحادثة أيضا تذكرنا بحادثة في هذه الأيام الفائتة أيضا، عندما استهدف العدو الإسرائيلي امرأة عروس في يوم زفافها أو في قبل ميعاد الزفاف. ويذكرنا أيضا بحادثة الحوادث التي أوقعها وعملها وكتبها بإجرام النظام السعودي في اليمن في حوادث أعراس كحادث عروس السنباني في اليمن وغيرها تقريبا من الأعراس التي لا أستحضرها الآن. العدوان السعودي الذي استهدف الصالات أفراح والأحزان وكتب بعدوانه الآثم والإجرامي كما يفعل العدو الصهيوني والعدو الأمريكي الشديد. إذن بإذن الله سبحانه وتعالى سنسلط الضوء على المواجهة ما بين محور الإسلام وما بين محور إبستين، مواجهة حرب ناعمة وصلبة وعسكرية ننتصر فيها بإذن الله سبحانه وتعالى، من غزة إلى بيروت ومن مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب. سأكون معكم بإذن الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أنا عبد الحليم يحيى إدريس، ومن الإخراج المباشر عادل أشول، وبإذن الله سيكون معنا ضيف على الهواء مباشرة الأستاذ والكاتب علي صومل. تابعونا.

حياكم الله مستمعي الكرام، مرحبا بكم في هذه الفترة المسائية من على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. بإذن الله سبحانه وتعالى سنصحبكم في هذه الفترة المسائية للحديث فيها عن محور الإسلام، محور فلسطين ضد محور إبستين، ضد محور الشر والإفساد في هذه الدنيا. المواجهة الآن التي نخوضها ويخوضها أبطال الإسلام تندرج تحت قول الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمة اليوم تجتمع من طهران إلى صنعاء إلى غزة والضفة وبيروت وبغداد وكل أحرار العالم في مواجهة الرذيلة، في مواجهة هؤلاء الذين جعلوا من كسوة الكعبة يدوسها بأقدامه النجس اليهودي الخبيث النتن إبستين اللعين في مراسيم شيطانية، في مواجهة هؤلاء أهل الإفساد والرذيلة قتلة الأطفال ومغتصبي الأطفال وآكلي لحوم البشر، مواجهة الأمة الشريفة اليوم والمسلمون وأبطال الإسلام ومحور فلسطين أمام محور الإفساد والرذيلة الذين يستقدمون الراقصات العاهرات إلى موسم الرياض وموسم جدة وعلى مقربة كيلو مترات من الكعبة المشرفة. إذن هذا هو الإسلام أمام الشرك، وهذا هو الإسلام المحمدي الأصيل أمام الكفر والنفاق والعهر والفساد. نعم، اليوم الإسلام والمسلمون يخوضون هذه الحرب ومعيتهم رب العباد، وهم ينتظرون الفرج من الله ويستمدون العزم من الله. أيها الكرام المستمعون جميعا، وما خاب من كان الله معه، وكما قيل: يا إلهي ويا ربي ويا مولاي وسيدي، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ نحن مع الله، ومن كان الله معه فلن يخشى أي قوة في هذه الدنيا.

مستمعين الأعزاء أيها الكرام الأبات اليمانيون على جغرافيا هذا اليمن العزيز، نجدد الترحيب بكم في هذه الفترة المسائية. بالأمس مستمعين الكرام ارتكب العدو الأمريكي واحدة من الجرائم البشعة التي يندلها جبين الإنسانية، حيث ارتكبت آلة القتل الأمريكية الصهيونية في إيران بالأمس مجزرة في حفل الزفاف في مدينة سيريك. لم تعد صور الزفاف وحدها تحفظ تفاصيل تلك الليلة، الركام، الدماء، أحذية الأطفال والنساء صارت شاهدا على المجزرة الأمريكية. نعم، لقد كانت بقايا الصاروخ الأمريكي الذي أنهى ليلة الزفاف شاهدا على همجية هذا العدوان، ولقد استشهد فيها أطفال من ضمنهم الطفل أمير، عشرات الأطفال والنساء الذين أصيبوا في العدوان، ما يقارب من ما بين شهيد وجريح. كان المفترض أن تكون هذه الليلة، أو بالأحرى تلك الليلة التي قضاها أصحاب الفرح، أن تكون ذكرى من أجمل ذكريات طفولة أمير كريمي وأصدقائه وذلك البيت والمحتفلون، لكنها كانت اللحظات الأخيرة لبعض من حضروا. صاروخ أمريكي واحد كان كافيا لقلب مشهد العرس رأسا على عقب. في ثوان زغاريد تحولت إلى صراخ، وفرح إلى دماء وركام. لم يكن أحد يتوقع أن تتحول ليلة الفرح هذه إلى واحدة من أكثر ليالي مدينة سيريك ألما. نعم، هذه سيريك الشاهدة على جرم أمريكا اللعينة القبيحة.

نعم، بوصلتنا الأقصى والقدس، ومن خاب من كان الله معه. إذا كان مثلا على سبيل المثال التحالف مكة الذي طالعتنا به وسائل الإعلام، تحالف بين المملكة العربية السعودية أو آل سعود بالأحرى وباكستان ودولة تركيا، جاء قصف على غزة ويستمر القصف ويستمر الإبادة، ولم نرى تحالف مكة يحرك ساكنا. ما فائدة هذا الحلف وغيره من التحالفات العربية والإسلامية إن لم يكن المظلومين بوصلتهم، وإن لم يكن القدس بوصلتهم واتجاههم وقبلتهم؟ أيها العرب، أيها المسلمون، آن الأوان لتنتصروا للإسلام، آن الأوان لتنتصروا لإنسانيتنا، آن الأوان لتنتصروا للدماء المهراقة. نعم، لقد قالها محور فلسطين، محور الإسلام، محور المقاومة بالقول والفعل، وعمدها بالدماء. ولقد سقط بل ارتقى قاداتنا شهداء إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل هذه المواجهة، لأننا أصحاب قول وفعل. فهذا دم السيد حسن نصر الله، سماحة السيد، الرجل الشريف الشجاع الشاب شاهد على ذلك، وهذا السنوار الأبي وهنية وقاسم سليماني والغماري وأبو مهدي المهندس والخامنائي وغيرهم من قادة الإسلام، من صنعاء إلى غزة والضفة إلى بيروت وبغداد وطهران، ذهبوا إلى الله سبحانه وتعالى في مواجهة هؤلاء. وبإذن الله النصر حليفنا، لأن قادتنا شهداء، لأنهم عمدوا أقوالهم بأفعالهم وبالدماء الزكية التي ستضيء هذه الدنيا عدلا ورحمة وسعادة وإباء بإذن الله سبحانه وتعالى.

0: حياكم الله مجددا بكل لغات الصمود اليمني أيها الأعزاء المستمعون على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة على التردين 98.7 و98.5 في هذه الفترة المسائية التي نتحدث فيها عن المواجهة بين محور فلسطين ومحور الإسلام وبين محور إبستين محور الإفساد والشر في هذه الحياة وفي هذه البسيطة. إذن مستمعينا الكرام نرحب الآن عبر الهواء مباشرة بضيفنا العزيز الأستاذ الكاتب علي صوملي الحديث عن عنوان هذه الفترة ونضيء النقاط فيها على بعض العناوين. حياكم الله أستاذ علي، يا مرحبا بك.
1: حياكم وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بكم ومساكم الله بكل خير وعافية وكل المستمعين الأعزاء. بداية أستاذ علي، إذا ما بدأنا بالجريمة التي كتبتها آلة القتل الأمريكية في عدوانها بالأمس على إيران وبالأحرى نقول جنوب إيران، وأيضا استهدافها لحفل زفاف صار ضحيته تقريبا 70 ما بين شهيد وجريح منهم أطفال ونساء، أبعاد هذا العدوان وأيضا الجريمة هذه النكراء، تفضل تعليقكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. العدو الأمريكي يعيش في مأزق خطير، فلا هو قادر على معاودة الحرب الجديد ويفتحها معركة شاملة من جديد، ولا هو الذي أجر بالفشل وانسحب من الميدان. فبين الفترة والأخرى يفتعل جولات تصعيد مؤكدة وتبادل إطلاق نار. بالنسبة للجريمة التي حصلت أثناء العدوان الأمريكي يوم أمس عندما استهدف حفل الزفاف، هذه الجريمة النكرة البشعة ليست غريبة أو جديدة على هذه الكيانات العدوانية المجرمة. فاستهداف حفلات الأعراس ويعني حتى بما فيها القاعات بما فيها المناسبات هي موجودة في سجل جرائمهم.
0: نعم.
1: ولكن فضاحة الجريمة هذه هو أن الناس عندما يعيشون حالة فرح وحالة أرس فيأتي العدو يحول الأرس إلى معتل،
0: للأسف
1: كما حصل
0: الشديد
1: في العدوان الأمريكي على السعودي على اليمن في عرس سندان، وهي من الجرائم النكراء الشهيرة والكبيرة، كما حصل قبل فترة قريبة في جنوب لبنان عندما استهدف بيت في بلدة عرب صالين في جنوب لبنان.
0: نعم.
1: هذا البيت كان استشهدت فيه العروسة الشهيدة سجا شرارة، كان مضى على عرسها 3 أيام فجأة.
0: للأسف
1: العدو الأمريكي عندما يستهدف مثل هذه المناسبات هو كأنه يريد أن يقول للشعوب أنني لا أقتل حياتكم فقط بل أقتل أفراحكم، أنني لا أحترم أي من مناسباتكم، أنني حاقد عليكم. هذه الجريمة التي استهدفت عرس وهم مدنيين قبل أن تكون مناسبة أفراحكم، هو يريد العدو الأمريكي أن ينتقم من الشعب الإيراني، هذا الشعب الذي التف حول قيادته والذي بقي حاضرا في الميدان مؤيدا ومساندا للقوات الإيرانية المسلحة ويبذل كل غال ورخيص ويتحمل ويلات الحرب والحصار بكل شموخ وعزة وإباء. فالعدو يغتاظ كثيرا. لماذا يغتاظ؟ لأنه العدو عندما يجد الضجة في الداخل الأمريكي أو حتى في الداخل الإسرائيلي عندما تشتد الأزمات ويواجه الضغوط والفوضى وحتى المهاجمة والدعوة إلى الإجالة ويتعجب لماذا شعوب المقاومة لا تتصرف على ذات الطريقة مع قياداتها وقواها المسلحة. هذا الفرق يوضحه نقطة واحدة، أن هؤلاء يتحملون ويصبرون وقاء كلما اشتدت المحنة استانت وقياداتهم وقواتهم المسلحة لأنهم أصحاب القضية، لأنهم أصحاب مبدأ، لأنهم يعرفون أن الطرف الآخر هو المعتدي والمجرم والمتهور للحرب.
0: نعم.
1: بينما شعوب في الكيان الصهيوني أو في الولايات المتحدة الأمريكية فلا يتحمل الناس ارتفاع الأسعار ولا يتحملون رؤية مشاهد القتلى لأنهم يعرفون أن هذه المعركة لا تمثلهم ولا تقدمهم وليست معركتهم ولا قضيتهم.
0: نعم. إذن كما ذكرتم أستاذنا العزيز، هذا العدو يتخبط بين الفينة والأخرى كما ذكرت، مرة يقصف ومرة يدعو إلى الاتفاق ومرة يقصف مدنيين، وهكذا تنوعت وتتعدد أساليب العدو أيضا أستاذ علي، بين المكر والخديعة وبين تشتيت اللحمة الداخلية وبين بث الإشاعات. مثلا نرى في مواجهة محور فلسطين لمحور إبستين كما تفضل أيضا أنت أستاذنا العزيز هذه التسمية، أنه مثلا في لبنان وفي غزة يحاول تشتيت الجبهة الداخلية في لبنان عبر حكومة لبنان العميلة للأسف الشديد، عبر ما يسمى الاتفاق الإطاري هذا والذي يتيح أماكن تجريبية، وأيضا في غزة كما حصل بالأمس تقريبا أو ما قبل الأمس في ميليشيات وخلايا تتبع الكيان الصهيوني الذي ساندها مباشرة. السؤال الذي نطرحه، هذه الأساليب التي يتخذها العدو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر، وما أهمية مواجهة هذه الحرب، مواجهة هذه السرديات؟ ونحن نرى بين الفينة والأخرى نعيم قاسم وكذلك خطابات أبو عبيدة في غزة تفند هذه السرديات وتحاول أن توجه البوصلة نحو العدو الحقيقي.
1: العدو عندنا في بداية طوفان الأقصى نحن رأينا أن هذه الحركات أو هذه الجماعات التي تتعاون مع العدو هدأت تماما.
0: نعم.
1: بما فيها أدواتهم مرتزقة في اليمن، داعش والنصرة المرتزقة والخونة في العراق،
0: صحيح،
1: في لبنان هدأوا تماما. لماذا هدأوا؟ لأنه كان الرأس مشغول فأحرقت الأيدي والأذرع، كان الرأس مشغول بنفسه. عندما فشل العدو أصلا هو استخدمهم سابقا قبل قبل طوفان الأقصى، استخدمهم سابقا كما حصل في العدوان على اليمن، كما حصل في الفوضى التي 2019 التي حصلت في بيروت، كما حصل في غزة في فترات متتالية، كان يستخدم مساعدة تحت عناوين وطنية يعني قضايا شعبية ثم لما فشلوا أتالي ليخوض المواجهة هو مباشرة،
0: صحيح.
1: لما فشل عاد إلى تطئيل الأدوات، ولكن هذه العودة ليست في صالح إطلاقا. لماذا؟
0: أصبحوا كروت محروقة. نعم.
1: عندما عادوا إلى المعركة وإلى المناوشات وإلى المهاترات السياسية ضد قوى المقاومة عادوا وقد أصبحوا وضعوا أيديهم في يد العدو مباشرة، فقد أصبحت حربهم أو خصومتهم للمقاومة هي خدمة للعدو الإسرائيلي رأسا، يعني بلا شك ظاهرة ما عدتش أجنعاء أو رجوش أو عناوين دراجة. ما حصل بالأمس في غزة عندما حاولوا يعني اختطاف فرقة خاصة من العدو الإسرائيلي، من جيش العدو الإسرائيلي مع مجموعة من العملاء والأدوات الغزة، هم أرادوا اختطاف قائد كبير في حركة المقاومة الإسلامية حماس. هذه الجريمة بغض النظر عن فشل نتائجها لكنها تضع سؤالا.
0: نعم.
1: في الوقت الذي يضغط وسطاء على حركة حماس أن تسلم سلاحه، وفي الوقت الذي يصمت مجلس ترامب عن الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي، وفي الوقت الذي يعني يتوتش الفلسطينيون خيفة أما إذا سلمت الحركة سلاحها ماذا ستكون؟ هل سيلتزم الطرف الآخر بوقف عدوانه يعاد البناء والإعمار وتعاد إدخال الغذاء هذه الجريمة هي لم تأثر شخصية فلسطينية وقد فجروا بذلك، ولكنهم أثروا مجلس ترامب. بينوا أنه إذا كان هذا محاولة العدو ولا جار في أيدي المقاومة السلاح، فإذا نزع السلاح من أيديهم ماذا سيحدث؟ هذا يجعلنا نفكر جيدا يعني في أنه طلبهم للسلاح ونسب سلاح المقاومة، ليس الغرض منه هو إنهاء التوتر والطمأنة للكيان الصهيوني أنه خلاص ما عدش سلاح ولا عدوا مقاتلين أنت كف عن العدوان. لا، هي خطوة نسب السلاح هي من أجل تجريد هؤلاء الناس، فإذا هؤلاء المقاومين من سلاحهم، فإذا فكر العدو أن يقوم بمثل هذه العمليات يأتي يقبض من يريد ويأسر من يريد ويقتل من يريد بكل سهولة، وكأنه يتعامل مع الدجاج.
0: نعم، واللغة التي يفهم هذا العدو هي لغة السلاح والحديد والنار، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأعدوا لهم ما استطعتم كما ذكرتم أستاذنا، ويريد أن يقتل من يريد وبدون أي مقاومة وبدون أي مواجهة ويتلذذ بسفك الدماء. أستاذنا العزيز أستاذ علي، في خضم المواجهة، مواجهة محور الإسلام مع محور إبستين اللعين، ما هو موقف اليمن العزيز؟ ونحن اليوم أيضا نخوض مواجهة شرسة مع العدو السعودي هذا الذي يقتل اليمن ويحاصره منذ 12 عاما.
1: الموقف اليمني بعد انتهاء جولة يعني وقف إطلاق النار في غزة، تحرك المجاهدون في حركة حماس والجهاد وغيرها لملاحقة العملاء من أتباع ياسر أبو الشباب وغيره من الميليشيات التي أنشأها العدو، لملاحقتهم وتصفيتهم يعني إبطال يعني دورهم في خدمة العدو بعد توقف الحرب. أيضا في لبنان يقود حزب الله معركة سياسية، ولولا التركيبة الطائفية وخطورة الوضع لتطورت المواجهة إلى مواجهة عسكرية، ولكن الخصوم المقاومة في لبنان ضعفاء وجبناء لا يجرؤون على اتخاذ هذه الخطوة. وتحرك أيضا تحركت الجمهورية الإسلامية في مواجهة وضرب المتمردين في أربيل وغيرها من الأماكن. إذن معركتنا اليوم مع العملاء ومع المرتزقة ومع يعني من يرعاهم ويمولهم يقف خلفهم العدو السعودي هي امتداد لتلك المعركة، هي امتداد لتلك المعركة بلا شك. وأيضا اليمن حاضر وبيده أوراق قوة كثيرة، وقبل أيام ذكر نائب رئيس المجلس أو المكتب السياسي في حزب الله أن اليمنيون أخبروهم في أثناء تشييع الإمام الخميني أنهم يضعون باب المندب في يد المقاومة في لبنان في الوقت الذي يسقط العدو ويقف في حرب شاملة، فإنه سيفعل باب المندب كما فعل في أيام طوفان لقصة.
0: نعم، إسنادا لغزة. نعم،
1: اليمن حاضر على أن يفعل أيضا باب المندب في مواجهة الحصار على إيران في الوقت الذي يقتضي التنسيق ووحدة الموقف ذلك. اليمن حاضر بوجوده وبقوته وصوته عاليا، هو متأهل. المسألة ليست هل سيفعل اليمن أم لا، وإنما أن العدو هو الذي يحرص على أن يبقى التصعيد تحت سقف منخفض، لأنه يخشى الانطلاقة الكبرى لليمن للمقاومة في العراق لجهات أخرى. فالموقف اليمني هو في الخندق المتقدم، بل إن السيد عبد الملك الدكتور الحوثي حفظه الله هو في هذه المرحلة يقوم بدور السيد حسن نصر الله رضي الله عليه في قيادة محور المقاومة، لأن محور المقاومة يحتاج إلى شخصية جامعة هي التي توجز الوعي وهي التي تفند ادعاءات العدو، وهي التي تطل على الواقع وعلى المشهد في كل الجبهات. وبعد استشهاد السيد حسن، السيد عبد الملك وهو جدير بالمسؤولية، يعني شعر أن العدو وأن المسؤولية انتقلت إليه وحملها بكل جدارة وابتدار.
0: نعم أستاذ علي، أخيرا في خضم هذه المواجهة نلاحظ أن هناك أيضا مواجهة من نوع آخر ليس فيها أزيز طيران ولا مدافع، مواجهة السرديات والحرب الناعمة والحرب الإعلامية أو حرب أيضا الدعاية. أخيرا ما هي نصيحتك للكتاب، للأدباء، للإعلاميين، للخطباء في محور المقاومة وللمسلمين جميعا الأحرار في مواجهة محور أبي السين؟ تفضل.
1: حرب الرواية والسردية، العدو الإسرائيلي يسعى إلى يعني إلى جانب الجنرالات التي يوظفها والناشطين والذين يوظفهم لخدمته وللحرب النفسية والتضليل تجييف الحقائق. إلى جانب ذلك يقوم ببث كم كبير جدا من الكتابات، من الفيديوهات، إلى الذكاء الاصطناعي لكي يساعد هذا البرنامج في تجييف الحقائق عندما يسأله المشتركون ويطرحون أسئلتهم. فهو يقدم الرواية الإسرائيلية بخلاف الرواية الوضعية. ما هو مطلوب من أصحاب الرأي، من أصحاب الكلمة، هو أنهم في هذه المرحلة يرفعوا الوتيرة عاليا، يعني عندما يحدث الدوي المدافع وعزيز الصواريخ،
0: نعم،
1: فإنها يحضر الإعلام بضجيجه وبصوته، فهنا يجب أن يعلو صوت الحق وأن لا يخفض مع خفوت الحرب والمواجهة.
0: الله.
1: بل يجب أن يكون عاليا وأن يبقى التذكير بالجرائم، التذكير بدوافع المعركة، بث الأمل والثقة بالله وانتظار النصر في نفوس الناس، أن يشرح، أن يحافظوا على معنويات الناس بطرحهم بسرديتهم، أيضا أن يسعوا إلى أن يفندوا ادعاءات العدو وأن يكشفوا واقع العدو وتناقضاته.
0: نعم، لأن هو في نعم، لأن كما ذكرتهم مهم جدا أن نسلط الضوء على حالة العدو كما ذكرت أستاذ علي. لماذا؟ لأنه في مأزوم وفي حالة انهيار وتخبط كما ذكرت، ولذلك نحن بإذن الله إلى نصر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أصحاب القلم والأدباء والكتاب والخطباء والعلماء لديهم مسؤولية تقع علينا جميعا في مواجهة حرب الروايات وحرب السرديات، لأننا المنتصرون بإذن الله بأحقية قضيتنا. شكرا جزيلا أستاذنا العزيز أستاذ علي صومل كاتب، كنت معنا عبر الهواء مباشرة على أثير إذاعة أفق، لك كل الشكر والتحايا.
1: ولكم الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: في أمان الله وإحسانه.

بعون الله وبنصر الله بإذن الله سبحانه وتعالى نحن المنتصرون بمظلوميتنا وبأحقية القضية التي نناضل وندافع عنها أيها المستمعون الكرام. نعم، هذا هو محور الإسلام الذي يجسد الإسلام الحقيقي على أرقى معانيه. هذا هو الإسلام المحمدي الذي يريده الله سبحانه وتعالى، أن نكون أمة نعتصم بحبل الله سبحانه وتعالى، أن يتألم المسكين والمظلوم ويجد من يصرخ معه ويتألم معه، سواء كان في غزة، في فلسطين، في الضفة، في العراق، في إيران، في لبنان، في أي دولة في العالم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع مناديا ينادي يا للمسلمين فلم يجب فليس بمسلم. ولذلك الحرب الآن الذي يشنها الأعداء على اليمن أو العراق، فلسطين، لبنان، إيران، كلها لأن هؤلاء وهذه الدول الحرة والعزيزة وهذه الشعوب الحية ناهضت هذا الاستكبار. لكنهم، أبشركم أيها الأعزاء كما بشرنا الله، هم يحتضرون الآن وهم يموتون وهم يفشلون ويسقطون يوما بعد آخر. أمريكا إلى زوال، والغدة السرطانية إسرائيل أيضا إلى زوال، ومن معهم؟ فاشلون. مرة يوقدون حربا ومرة يحاولون أن يخمدوها، وهكذا كلما أرادوا أن يوقدوا حربا أطفأها الله، وكلما أرادوا أن يفسدوا كلما هزمهم الله، وكلما أرادوا أن يتكبروا كلما أذلهم الله وأخزاهم، أخزاهم في الدنيا على أيدي المجاهدين المستضعفين. ولذلك أمريكا وعصر أمريكا وإسرائيل والمعتدين إلى زوال. أمريكا لم تعد أمريكا تلك التي تبطش وتقتل كيفما أرادت بدون أي رد. كانت تحتل مثلا، على سبيل المثال، أسقطت فنزويلا في خلال ساعات، في خلال يوم واحد. ولذلك ظنوا وهما، وتمزقت أوهامهم وأحلامهم على أيدي المجاهدين الأبطال، ظنوا أن لبنان لقمة سائغة، وظنوا أن فلسطين لقمة سائغة، وظنوا أن إيران لقمة سائغة، وظنوا أن اليمن أيضا لقمة سائغة يستطيعون في أيام أو خلال أشهر، وكذلك في العراق. لكنهم سقطوا في كل هذه الدول لأن هناك رجال أحرار يعشقون الشهادة، يعشقون الإباء، يعشقون الشجاعة والتضحية والإقدام. هنا أيها الأعداء رجال يحبون الله ورسوله ويحبهم الله ورسوله. هؤلاء ليسوا ممن يتمسح بترامب ونتنياهو المجرمين الأرعنين، ولا ممن يخضع لهم هنا في اليمن وفي فلسطين وفي العراق وفي إيران وفي في لبنان وفي كل الدول العربية والإسلامية الحرة. طبعا رجال يعشقون الله سبحانه وتعالى ويحبون الله ولا يخضعون إلا لله. نحن في كل صلاة نصليها نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، كما قال الإمام الحسين. فلذلك لبينا أرضنا ولبينا إنسانيتنا ولبينا جراحنا ودماءنا المهراقة لنكون مع الله ولنكون في صف الحق. نعم، لن نموت إلا على الحق، ولن نعيش إلا من أجل الحق، وسنظل بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذا الحق. وبيارق النصر قادمة إلى الأحرار وإلى الأمة الحية القوية التي أرادها الله، أمة عزيزة قوية كما أرادها الله سبحانه وتعالى.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه، وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله، وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

حياكم الله مجددا مستمعي الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي البصيرة في هذه الفترة المسائية المباشرة للحديث فيها عن مواجهة محور المقاومة، محور الإسلام وأبطال الإسلام في مواجهتهم مع محور إبستين اللعين. وبالأمس الصاع صاعان، ردت إيران على همجية وآلة القتل الأمريكية، حيث شكلت الساعات الأخيرة من المواجهة الأمريكية الإيرانية محطة فارقة في مسار الحرب الدائرة منذ أواخر شباط فبراير الماضي، بعدما تحول القصف الأمريكي لحفل زفاف في منطقة كوهستك بمحافظة هرمزغان أو هرمزغان وما خلفه من استشهاد 5 مدنيين بينهم طفل وإصابة 68 آخرين إلى نقطة تحول دفعت طهران إلى تفعيل معادلة ردع جديدة، قوامها أن كل ضربة أمريكية ستقابل بكلفة عسكرية مباشرة. استهداف حفل الزفاف واتساع رقعة الرد. لم تكتفي القيادة الإيرانية بإدانة القصف الذي طال المدنيين في هرمزغان، بل بادرت إلى تنفيذ سلسلة عمليات عسكرية متزامنة طالت شبكات واسعة من القواعد الأمريكية المنتشرة في المنطقة، من قاعدة الشيخ عيسى في البحرين إلى قاعدة الأمير حسن في الأردن، مرورا بالقواعد الأمريكية في أربيل شمال العراق، وصولا إلى قاعدتي الضفرة والمنهاد في الإمارات وقاعدة علي سالم في الكويت. هذا الانتشار الجغرافي للرد عكس رسالة إيرانية بأن القواعد الأمريكية في الإقليم أينما وجدت لم تعد مناطق آمنة بمعزل عن مجريات الحرب، وأن أي دولة تفتح أراضيها للجيش الأمريكي القاتل للأطفال المعتدي ستتحمل تبعات ذلك، وفق ما شدد عليه الناطق باسم مقر خاتم الأنبياء العقيد إبراهيم ذو الفقار. ولافت في هذا السياق أيضا أن الحرس الثوري اختار استهداف معسكر تيتين القريب من ميناء العقبة الأردني وميناء إيلات المحتل، وهو موقع يحظى بأهمية استراتيجية خاصة لكونه نقطة انتشار سريع لمشاة البحرية الأمريكية وقريبا من الحدود السعودية. وقد أظهر اختيار هذا الهدف تحديدا أن طهران تمتلك إحاطة استخباراتية دقيقة بتحركات القوات الأمريكية حتى في المواقع التي حاولت واشنطن نشر قواتها فيها بعيدا عن الأنظار، وهو ما يقوض الرهان الأمريكي على عنصر المباغتة ويمنح إيران أفضلية استخباراتية تترجم ميدانيا إلى دقة أكبر في اختيار الأهداف. إذن الصاع بصاعين، وبين استهداف المدنيين في حفل الزفاف واتساع الرد الإيراني الذي طال 6 قواعد أمريكية في 4 دول خلال ضربة واحدة، يتضح أن معادلة الردع التي تفرضها طهران اليوم لم تعد تقتصر على حماية الأراضي الإيرانية، بل باتت تشمل إعادة تعريف قواعد الاشتباك في الإقليم بأسره. فكل قاعدة أمريكية وكل دولة تسمح باستخدام أجوائها أو أراضيها تدخل تلقائيا في دائرة الاستهداف المحتمل، بما يجعل من الصعب على واشنطن مواصلة عدوانها دون أن تدفع كلفة متصاعدة عسكريا اقتصاديا سياسيا. تضع أمريكا أمام خيارين لا ثالث لهما: التصعيد نحو مواجهة أوسع تفتقر إلى أفق واضح للحسم، ولذلك نرى ترامب في كل ليلة يصرح 100 تصريح، إسهال من التصريحات يا أستاذ، إسهال من التصريحات، وهذا يدل على التخبط والفشل الكبير. إذن يضع أمريكا أمام خيارين لا ثالث لهما: التصعيد نحو مواجهة أوسع تفتقر إلى أفق واضح للحسم، أو التراجع بما يعنيه ذلك من اعتراف ضمني بفشل رهان القوة الذي بنيت عليه هذه الحرب منذ اليوم الأول. مهزومون، فاشلون، سقطتم أيها الفاسدون المجرمون يا قتلة الأطفال والنساء، خبتم، لأن هنا عروبة وإسلام يقاتلكم ويقاتلونكم بدين وعقيدة.

إذن أيها الأعزاء المستمعون، هذا اللعين ترامب المعتوه ضرب هيبة واشنطن بعدما اعتقد أن قوة أمريكا العسكرية سترفع من هيبتها حول العالم. لا زال يقدم نفسه حلال الأزمات كما يفعل بين روسيا وأوكرانيا، وهو لعامين لم يحدث خرقا. يتحدث عن حرب استنزاف هناك، فيما غرق هو بحرب استنزاف مع طهران، وعالق كما يحاول أن يصور خصومه أو يبين نظرته لبعض الحروب القائمة. الخلاصة، ترامب يحارب نفسه ويدمر اقتصاد وكلائه وحلفائه، ويجز على حظوظه في أي فوز برأسة مجددا. لم يعد اليوم هدفه سوى تهريب 5 أو 10 ناقلات سرا وفي منتصف الليل ومن سواحل عمان، بعد أن ورطته إسرائيل في مستنقع الإيراني ورفع شعار إسقاط النظام الإيراني وسحق حضارة إيران وتدمير برنامج النووي الصاروخي وفصلها عن محور المقاومة. إذن فاشلون ومهزومون. هو الله.

من إيران إلى العراق، حيث أصدر الأمين العام للمقاومة الإسلامية في حركة النجباء الشيخ أكرم الكعبي يقول: واهم إن تصور ترامب الأحمق أنه سيحصل على نصر في العراق بعد أن عجز عن تحقيقه في إيران الإسلام، بل لن نسمح بحصول ذلك حتى على النحو الشكلي في الإعلام، خصوصا مع كونه شخصا يحترف الأكاذيب ويبحث عن انتصارات إعلامية وهمية يحفظ فيها ماء وجهه. فبعد أن جعلته الجمهورية الإسلامية ينتقل في براد طعام خائفا هاربا، فإن العراق سيجعله يصاب بالجلطة قريبا، ولن تتحقق طموحاته الاستعمارية في بلدنا، بلد العزة والكرامة. ثم ليعلم أننا نراقب تاريخ 30/9 بجهوزية كاملة وحماس واستعداد كبير لخوض المعركة الحاسمة مع القوات المحتلة إن تنصلوا عن التزامات بالانسحاب الكامل من البر والبحر، يقول الشيخ أكرم الكعبي. وهذا الانتصار الذي جعل المحتل يجر أذياء الهزيمة ما كان إلا بقوة ضربات المقاومة الإسلامية في العراق، وترجمت ذلك من إخوانهم الخيرين على أرض الواقع. بل إن بقي جندي واحد بعد هذا التاريخ فلن نتركه يعود سالما، وسنرسله إليهم جثة هامدة. وما التوفيق إلا من عند الله، نعم المولى ونعم النصير. التحية لأحرار العراق.

إلى فلسطين الحية في قلوبنا وضمائرنا، وفي الذكرى الأولى لاستشهاد الناطق الرسمي لكتائب القسام ناطق الأمة أبو عبيدة، حيث يصادف تاريخ استشهاده في 30 أغسطس تقريبا قبل 3 أيام. نقول هدير صوتك في الشعوب يعاد، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. نعم، رحم الله أبا عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام، حيث نعاه أبو عبيدة الناطق الجديد لكتائب القسام بقوله: حينما قال: عام على رحيل ناطق الأمة وأيقونة المقاومة حذيفة الكحلوت أبو عبيدة، أول ناطق باسم كتائب القسام الذي لا زال صدى كلماته يتردد في الأفاق وسيبقى طيفه ملهما للأجيال، وكوفيته رمزا للأحرار حول العالم. يقول يتابع أبو عبيدة الناطق العسكري الجديد باسم كتائب القسام: رحم الله أخي حذيفة، لقد كان مدرسة إعلامية متكاملة وصاحب حكمة وبصيرة بتوفيق الله، ولئن فارقنا جسده فإن بصماته ستبقى حاضرة، ولن يسقط إخوانه الراية، وسنكمل الطريق من بعده حتى النصر والتحرير بإذن الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون.

0: فقد تبايع مجاهدون على الثبات والإتقان في العدو حتى دحر العدوان أو الشهادة. فقتالنا هو أمر مبدئي وحق لا جدال فيه، وواجب ديني ووطني مقدس.
1: اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت.
0: فهذه الأرض تنبت المقاومين كما تنبت الزيتون.
2: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

السلام عليك يا صوت الأمة وأيقونة الإعلام من إخوان الصدق اليمن العزيز أنصار الله الذين هم إخوتكم والذين هم ما بدلوا وما تخلفوا وما وهنوا ولم يركعوا يوما إلا لله سبحانه وتعالى. السلام على صوت الحق وصوت الأمة الناطق باسم كتائب القسام الشهيد العزيز حذيفة الكحلوت أبو عبيدة في الذكرى السنوية الأولى لرحيل هذا القمر وهذا الضوء وهذا الصوت وهذا الهدير الذي كان نجما مضيئا في سمائنا وكان نجما مضيئا في سماء الأمة فخرا لأمتنا وعزا وكرامة. كان يوجه هذه الأمة يدعوها يتألم يتكلم ينطق يرشدها ينادي عليها، ولكن للأسف أمة ميتة ضائعة إلا من القلة القليلة. ألم تسمعوه؟ بلى لقد سمعه الجميع من الأحرار إلا الموتى، موتى الضمير والإنسانية، حين قال أنتم خصومنا أمام الله سبحانه وتعالى. وجه الملثم في السماء غدا محراب قدس القادة الشهداء، عليك السلام أيها العزيز ولرفاقك الشهداء من القادة والجند والأفراد ممن قاتلوا في سبيل الله وكانت عيونهم موجهة نحو الأقصى، ممن يمموا بقلوبهم وبأفئدتهم وبأجسادهم وبدمائهم ضحوا لأجل الله وفي سبيل الله ولأجل المستضعفين.

نعم أيها الأعزاء المستمعين الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، نحن مستمرون معكم في هذه التغطية المباشرة التي نتحدث فيها عن المواجهة بين محور الإسلام ومحور إبستين اللعين، بين محور فلسطين ومحور إبستين، وأيضا للحديث فيها عن جرائم هذا العدو في غزة ولبنان وإيران واليمن، وأيضا الذكرى الأولى لاستشهاد الناطق الرسمي أبو عبيدة سلام الله عليه. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم في ختام هذه الفترة على الرقم 7228 20 88. وقبل ذلك نقرأ مقتطف من كلام لأبي عبيدة في رسالة صدرها نستذكرها اليوم لمجاهدو الإعلام العسكري في كتائب القسام، حيث قال: أيها المجاهدون الأحباب، مضت محطة وندخل أخرى، وفي كل خير وفضل وأجر إن شاء الله، وفي كل مرحلة تحديات وعقبات، فضريبة كبيرة وتضحية عظيمة والثمن غال على قدر الهدف العظيم برضا ربنا سبحانه وبلوغ جنانه أو جنانه وبتحرير أرضنا ومسرانا وأسرانا. ويواصل أبو عبيدة سلام الله عليه في رسالة سابقة قوله: وإن المرحلة القادمة لهي باب جديد من أبواب الجهاد، من تضميد للجراح ومواساة للمكلومين وما أكثرهم، ومواصلة للعطاء ومكابدة للبناء والترميم في كافة المستويات. وإننا على ثقة بربنا سبحانه أنه سيهدينا سبلنا ولن يضيعنا ولن يخذلنا، ثم على ثقة بكم أيها المجاهدون بأنكم ستكونون رجال المرحلة وروادها كما كنتم دوما، فأروا الله من أنفسكم خيرا واشحذوا الهمم واستعدوا لمرحلة جديدة وانطلاقة قوية نبني فيها على ما مضى من إنجاز وثبات وعطاء، ونواصل المسيرة ونكمل الطريق حتى يأذن الله لنا بإحدى الحسنيين، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم وحفظكم. إذن قرأنا عليكم جزء من رسالة سابقة من الشهيد القائد حذيفة الكحلوت أبو عبيدة إلى إخوانه مجاهدي الإعلام العسكري.

معنا اتصال عفوا انقطع الاتصال. رسالة يقول فيها أيضا هنا سلام الله عليكم يا إذاعة آفاق الجهاد، لكم التحية. ومدام أمريكا تضرب المواطنين أو المدنيين فيجب الرد عليهم بلغة النار والحديد. المجاهد علي قيرة، لك التحايا يا علي ولكل المستمعين الأعزاء.

ورسالة أخرى هنا يقول فيها: سلام الله عليكم، التحية للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللقوات المسلحة والأمن دين، ونستنكر العدوان الأمريكي الذي استهدف إخواننا في إيران، وهذا العدوان الأرعن لا يختلف عن العدوان الصهيوني أحسنت الغاشم المستمر على إخواننا في غزة ولبنان، ونحن في محور المقاومة صف واحد ضد فرعون العصر أمريكا واليهود الغاصبين، ومن يتولاهم فهو منهم، ونحن واثقين بنصر الله ناصر المستضعفين وكل على كل الطواغيت أو كل الطواغيت إلى زوال، ومصيرهم جهنم وبئس المياد. أبو علي تغفل من عمران، تحياتنا يا أبو علي ولكل الأعزاء المستمعين.

0: نعم، وهذه رسالة يقول فيها: سلام ربي عليكم يا إذاعة تهفك، وعليكم السلام. اليمن ينتصر بإذن الله والنظام السعودي ينتحر. أخوكم عبدو علي غالب غانم من محافظة إب، وزامل المملكة هالكة والملك الملك الرحمن. وقبل ذلك يا أستاذ عادل نستقبل اتصال. يا مرحبا، معنا اتصال، حياكم الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا.
1: يا مساء الخير والعزة والكرامة.
0: مساءكم خير وعزة وكرامة إن شاء الله. سمعتم الحديث في هذه التغطية المباشرة؟
1: أكيد.
0: ما هي رسالتكم والهواء لكم؟ تفضل أخي الكريم.
1: معاك بشير بيش من حكم أفلح اليمن.
0: يا مرحبا يا بشير، وحياك الله وحيا الله الأعزاء في أفلح وفي كل محافظ حجة وفي كل اليمن العزيز.
1: تحياتي لك والجميع المستمعين والجميع المجاهدين والجميع الجبهات. نقول العدو الأمريكي فهو عدو فاشل، عدو عرعن أحمق، وسوف يتخطط ويضرب كما ضرب في هذا الشعب اليمني العظيم ولم يثنيه. فبإذن الله سبحانه وتعالى فالنصر عاد لا محالة
0: بإذن الله.
1: وهو الآن في حالة رعب وفي حالة هزيمة، ويقصف الأطفال والنساء ويقصف أينما أراد من عجل أن يكثر الدماء ويكثر الشهداء، فليس له شيء من ذلك.
0: أحسنت، هذا دليل يا أخي العزيز على فشله كما ذكرت، ودليل على أنه مهزوم حتى يذهب إلى استهداف المدنيين والأطفال. وإلا لو كان صاحب حر يعني يقاتل قتال شرف كان يقاتل ويحارب المجاهدين، لكنه أضعف من ذلك. أحسنت. نعم،
1: يا أخوتنا من عجل ذلك القاعد العظيم ناصر بن كتائب القسام الشهيد
0: سلام الله عليه،
1: فهو والله نحن كشعب يمني لو نسنا ولم يبقى فينا بشر فلا نخذل ولا نتراجع ولا نخلي الساحات من عجل وقوفنا ومن عجل ثباتنا مع أخوتنا في غزة. فوالله لم نذل ولم نرفع ولم نسكت ولم نفرط في قطرة من دماء أولئك الشهداء الذين بذلوه من عجل بيت الله الأقصى. وتحياتي لك والجميع المستمعين.
0: ولك التحايا، شكرا جزيلا، في أمان الله.

0: إذن مستمرون معكم مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق، ونستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على الرقم 722-88-88 واتصال آخر. يا مرحبا، حياكم الله. يا مرحبا.
1: السلام الله عليكم أستاذي الفاضل.
0: وعليكم من الله أزكى السلام والتحايا والإكرام. يا مرحبا، تفضل.
1: حياك أستاذ الفاضل، تحية لأستاذي طاقم الإذاعة والإذاعتكم الحصة المنبر الفرق.
0: ولكم التحايا والإكرام.
1: حافظ الله أستاذ الفاضل. بداية نبع التحية إجلال وإجبار لقائدنا البطل السيد عبد الملك الذي يرحب يحفظ الله. هذا القائد البطل الذي ساند قضية غزة وحمل القضية المركزية الأم على عاتقه، وهي قضية فلسطين. ونشد على أيدي الأبطال في دور المقاومة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي لبنان وفي فلسطين.
0: القصيدة تفضل تفضل اسم نسمع.
1: حافظك الله سيدي. قلنا القدس موعدنا يا كل مسلم مدور. السيد القائد أعلن ومد البسور، والنفس القدس فواقح والمشاعر دفور. معك يا ابن بدر الدين نمضي للعبور. الهمة الهمة يا كل مؤمن صبور. القبلة الأولى تناشد كل نشم جسور
0: جسور.
1: لبيك يا قدس لبيك يا قدسنا يا مصر نبينا الطهور. شعب اليمن لبى والجيش أعلن نفور.
0: نفور
1: من اليماني سلام يوصل مع أفراد الطيور. يا طال صلاتي رضاها يدور. وقدس والزلزال زكى والبراكين عممها تثور. والحشد جود مع الشام والمحور. الكل مستنفر والمعارك رحاها تدور.
0: تدور
1: دوائر السوق دارت على الباغ الكفور. على العهد يا قدس ما زلنا نشيد جسور. البحر الأحمر سدر والسواحل جمور. والمنافذ كلها أصبحها مغلقة والبحور. والمجنح والمسير في مدنهم يزور. نقلنا المعارك من دهنا الأهدهم والدهور. سفرنا كبر صهيون اللعينة والدهور. سفرنا كبر صهيون اللعينة والدهور. وألف تحية لك
0: ما شاء الله صح لسانك. ما عسألناك عن اسمك الكريم.
1: أيوة أنا صالح القيتي أبو القيتي من إب الإصلاحية المركزية.
0: صالح القيتي ما شاء الله ما شاء الله العظيم. صح لسانك.
1: صح الله بدنك.
0: قوة القوة. بارك الله فيكم. في أمان الله.
1: وإياك تحياتي لك.
0: في أمان الله.
2: كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.
3: هذا التهديد صادر عن قائد لجبهة مقاتلوه يقاتلون في كل الجبهات ويحققون انتصارات نوعية أقرب إلى المعجزات.
0: نعم مستمرون معكم مستمعي الكرام ومعنا اتصال. يا مرحبا حياكم الله.
4: يا حيا ومرحبا مساكم الله بالخير سيدي.
0: مساكم الله بالخير والعافية. حياكم الله تفضلوا.
4: مساء النصر مساء الخير مساء العزة اليمانية وكذلك السيد القائد سلام الله عليه.
0: سلام الله عليه.
4: من قبل القبيلة اليمنية البطلة ومشايخ الأوفياء.
0: مساكم الله بالخير والعافية ونسأل الله نصرا وغيثا ليمن الإيمان ولكل المؤمنين الأعزاء في هذه البلاد العربية والإسلامية. تفضل.
4: سلام الله على قوة المسلحة والبحرية وخطر السواحل والأمن والمخابرات وكل تشكيلات القوات المسلحة وكل من يستشعر مسؤولية الجمهورية اليمنية من مدنيين وعسكريين ذكورا وإناث. سلام الله عليكم. أنتم الذي جهدرتوا أمريكا وخليتوا أمريكا ببعض أراضيها وابن سلمان تستنجد في أمريكا. جاء لك رجاء ابن سلمان لا تجارب لي باليمنيين. عرف عن تحارب وأنابت عمق الدبلوماسية وبال يعني من الخلف. فيعني ابن سلمان تورط يعني وهو الآن في مستنجع لا يطلع منا أبدا إلا بعد ما يا سيدي فيما تقول ينشرب من وحي البحر وما تقدر في الجمهورية اليمنية من تخريب ومن هؤلاء الذي تهم من أفكار الأرض إنهم تحت رجل المجاهدين والعظماء والقوات المسلحة الماضي مع الله ورسوله والإمام علي ومع السيد الجائر سلام الله عليه حتى يعني النصر بإذن الله عن مصر جديد
0: بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نقول تشعبنا اليمني افتخروا افتخروا تطلعوا إلى هذا يعني العظمة اللي أنتم فيها الحمد والشكر ونسف لله سدة الشكر إن الله سبحانه وتعالى جعلنا من عباده الصالحين وجعلنا من المجاهدين وجعلنا من أمة رسول الله
0: صلى الله عليه وعلى آله صلوات الله على حبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين.
4: احنا نعتبر ان احنا يعني معه سلبا وغائبا كأنه موجود بيننا وآل فرعون قاتلوا يعني أجدادهم في السابق وهو موجود الآن انهم قاتلوا هؤلاء الملاعين محمد بن سلمان وكل يعني شداد الآفاق في الجزيرة وفي الخليج هؤلاء حكام نجد فنقول لأهل نجد ولكل الأوفياء في الجزيرة نقول لهم لا تتبلغ هؤلاء التكارة هؤلاء المحتبين الذي يعني انفلتوا والذي باعوا الدين واشتروا الرس والخلاعة سلام الله على هذا الإذاعة إذاعة آفاق ومن يبيع فيها والمخرج وكل العاملين فيها وكل المستمعين والمشاركين تقبلوا تحياتي العميد الشيخ طه الجيد الله بجرفني وجديل اليمني وتحيونا على خير يا أخي
0: في أمان الله وإحسانه.

نستقبل اتصالات. نعم مستمرون معكم أيضا رسالات تقول فيها تحت اللثام كانت عزة لا تنحني وكبرياء لا يشترى، عيون من خلف القماش تكتب تاريخ الإباء، وإصبع يشير فترتجف عروش الطغيان، رجل مخضرم صمته بيان وثباته خطاب ودمه وصية، لبس الزي فكان وطن وتكلم فكان جبهة وصمد فكان مدرسة، لم يبع القضية باسم ولم يساوم على الدم بحساب، هكذا يكون الرجال أوفياء حتى تحت لثام، شامخين حتى في وجه المحال، نستذكره اليوم بالفعل لا بالدمع وبالثبات لا بالبكاء، من تحت لثام خرج أسطورة وإلى العلياء صعد مع الشهداء، هكذا يكون الرجال يموتون واقفين ويحيون في صدور الأمة، والعهد يا أبا عبيدة سائرون على دربك ومنتقمون لدمك حتى النصر أو الشهادة. أحسنتم. من بيان عز الدين من الضالع لكم التحايا. ورسالة أخرى يقول فيها سلام من رأسي مع إحساسي، يقول الهاجسي لكم يا عز الناس، أنتم الحديد وصل بالحديد القاسي، والله أنكم ترفعون الرأس. المجاهد أبو فيصل الكوكباني تحياتنا وصحل لسانك. و رسالة أخيرة نقول لإخوتنا في إيران، نحن اليمنيون معكم ضد ترامب المعتوخ.

ورسالة أخيرة يقول فيها: مساء الخير، نبارك للقوات المصاروخية وسلاح الجو المسير أو الطيران المسير الإيراني على ضرب القواعد الأمريكية، ونقول لسيد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي: نحن جاهزون على أهبة الاستعداد وأيدينا على الزناد. المجاهد أبو جهاد الشرفي وأبو نصر الأحواس من جبهة تعز زامل القناص اليمني.

نعم مستمعينا الكرام في هذا اليمن العزيز وفي جغرافيا اليمن الحبيب العزيز المقاوم الذي قال عنه نبي المصطفى الإيمان يمان والحكمة يمانية، من ها هنا نفس الرحمن في هذه البلدة الطيبة التي قال الله عن أهلها الأنصار اليمانيين الأوائل الذين بإذن الله نلتمس من بركتهم ونقتدي بهم، يحبهم ويحبونه. نعم أيها الأعزاء المستمعون، في خضم المعركة الشاملة مع محور إبستين يجب أن نثق بالله، نلتجئ إلى الله، نستعين بالله، يجب أن نقوي علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، نهتم بالصلوات وبقراءة القرآن وبالذكر وبالتراحم فيما بيننا، بتربية الأبناء، بكل معاني البر والإحسان حتى ينصرنا الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى إذا تخاذلنا وإذا قصرنا في حقه فبالتأكيد أن الشيطان وأولياء الشيطان سيستولون على قلوبنا وعقولنا وأفكارنا لنكون أكثر قربا من الله سبحانه وتعالى حتى يكون معنا. كن مع الله يكون معك. نسأل الله أن نكون وإياكم مستمعين الكرام ممن كانوا مع رب العباد في صلاتهم وفي ذكرهم وفي أوقاتهم، وممن لم يعشعش الشيطان على قلوبهم وأنساهم ذكر الله سبحانه وتعالى. إلى هنا وصلنا وإياكم في ختام هذه الفترة المسائية، كنت أنا معكم عبد الحليم يحيى إدريس إعدادا وتقديما، وكذلك من الإخراج والتنفيذ المباشر الرائع العزيز عادل الأشول. في أمان الله ورعايته.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثاني وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
6: ثمانية وتسعون فاصلة سبعة آفاق FM تقدم.
7: أسعد لحظاتنا عندما نكون في ساحة القدوة العظمى مع عظيم العظماء وخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
6: دروس في السيرة النبوية، مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وآله. أحبتي المشاهدين والمستمعين، حياكم الله. تحدثت في الحلقة الماضية عن حنكة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وبراعته عندما أرسل أبا قتادة في سرية إلى جهة يوهم قريشا أنه يريد أن يباغتهم منها أو شيء من هذا، يعني شغلهم، وقد أراد أن يجهز لفتح مكة. وفتح مكة فيه دلالات وقصص وعبر، وهو ثمرة من ثمار الصبر والمعاناة ونتيجة لحصاد البغي والعناد والشر الذي ارتكبه القرشيون. ومن يتابع تلك المرحلة والرسول عندهم وهو يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. ما قال أتيت به إلها يعبد أو ملكا، بهذا الأدب على عبده، ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا الكلام الذي شكى النبي وقال إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال الله واتخذوا من دونه آلهة أعرضوا لا يخلقون شيئا وهم يخلقوا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ثم سرد لنا القرآن تلك الصورة القاسية لهؤلاء، وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. يا ناس، قعد عندكم 40 سنة ما عرفتم منه إلا الصدق، واشتهر بينكم بالصادق الأمين، ما كذب كذبة قط، والآن تقولون إن هو إلا إفك افتراه. وأعانه عليه قوم آخرون، من هم؟ الله أعلم. لاحظوا المزاجية والفوضوية والعجاء، هكذا مجازفة، مثل الذين اليوم يغرقوننا بالمنشورات والاتهامات والكذب والافتراء وقلة الأدب والوقاحة. اتجروا لإبليس لكن بهدوء وقاحة. أعانه عليكم آخر، من هم؟ لا ندري. فقد جاءوا ظلما وزورا، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. لماذا في سن 40 يأتي بالأساطير فجأة؟ قل نزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. هذا الرد الإلهي، إنه كان غفورا رحيما. وأمعنوا هكذا وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا، أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالم إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. توعدهم بل كذبوا بالساعة، واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ألا تتذوقون معي هذا الكلام الرباني الممتع، كلام الله؟ وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم ما يشاءون خالدين فيها كان على ربك وعدا مسؤولا. هذا هو اللقطة ولمحة من المعاناة. فتنوا المؤمنين به، عذبوهم، أوجعوهم، طاردوهم، هاجروا، استخدموا كل الوسائل، وفي النهاية أخرجوه منها وآواه غار وحمته الحمامة العصداء. الآن جاء الحصاد. الآن زحف النبي 10,000 مقاتل، واستفاد النبي والمسلمون من صلح الحديبية ونشروا دين الله وتحركوا أصحاب قضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لديه قضية، لديه رسالة إلهية، لديه برنامج أن يعبد الله في الأرض وأن يطبق برنامج الباري جل وعلا. ما هو هذا البرنامج؟ البرنامج العبادي الروحي، وهو الالتزام بالصلوات، بتنقية الروح، بالطهارة، لكي نتهذب، لكي نرتدع من المنكرات. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصيام ضرورية يعلمها الله في إصلاح البشر. ثم أمر بالزكاة وهي مواساة الضعفاء، برنامج حث على العمل، نهى عن الفواحش، أقام العدل، نشر المساواة، تصدى للظلمة وجمعهم، أعان الضعفاء والمظلومين، ساعد الناس على استئناف حياتهم، وحد الأمة على منهج، أزال ما بينهم من شحناء وبغضاء بإقامة العدل بالحق. برنامج أنصف المرأة التي كانت تدس في التراب، صارت الآن ريحانة والجنة تحت قدم الأمهات. برنامج قلت لكم، البرنامج في الزراعة، في التجارة، في النجارة، في الحدادة، في كل شيء. أخرج الناس من الظلمات إلى النور، حولهم من مهنة القتل والسفك الدم والعق الدم وأكل الميتة والتشرد إلى أمة. لا أطيل في هذا، فقد في فترة وجيزة أصبحت هذه الدولة التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة عالمية. ضوت إمبراطوريتين في ذلك العصر، فارس والرو، وكانت مرهوبة الجانب، ترفرف أعلامها من سور الصين إلى تخوم الغرب، حتى وصل المجاهدون إلى الرباط في المغرب. وقد وقفت أنا في تلك البقعة وقال المجاهد: لو كنت أعلم أن لله وراء هذا البحر يابسا لخفته. وما كانوا يعلمون أن وراءه أمريكا الجنوبية والشمالية. تبارك الله، تبارك الله. هذا هو النبي الآن في رمضان، شهر رمضان في سنة 8 الموافق يناير 630 ميلادية، زحف. ألا عندنا مثل يقولوا: جت منك يا بيت الله. قريش لما نقضوا العهد بينهم وبين، لأن خزاعة دخلت في حلف النبي، وقبيلة بني بكر مع قريش، فاعتدوا على خزاعة وقتلوهم، فاستنجدوا بالنبي، والنبي استغل هذه الفرصة ليمحو هذه الوثنية البغيضة والسيطرة على البيت المقدس. فتحرك فورا، مثل ما قالوا: جت منك يا بيت الله. أحد الناس ما كان يصلي، وعظه، فذهب إلى المسجد فدق رأسه في الباب، قال: جت منك يا بيت الله، ولا أدخل. فأراد النبي أن يبادر لاقتلاع الشجرة الخبيثة للسيطرة على المقدسات، فكان يرغب أن يباغت قريشا لكي لا يحصل سفك دم، لأن قريش معاندة شرسة. وكان يقول: يا ويح قريش، لو تركوني والعرب فإن ظفرت دخلوا في الدين وافري، وإلا قاتلوني وبهم قوة عدم. وما ظنكم رعاكم الله بقوم هذه شخصيتهم؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يا سبحان الله، قولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا. لا، فانظر. عناد، لا تسمعوا لهذا الرسول والغوا فيه. إلا قريش الآن في سبات، هو الرسول قادم، قريش ندمت فبادرت بإرسال أبي سفيان رأس الحربة. قدم إلى المدينة، يريد أن يعيد الهدنة والعهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم على ابنته أم حبيبة تزوجت بالنبي وهي مسلمة في الحبشة، وتنصر زوجها. لاحظوا كيف ثبتت وهي امرأة ولم يثبت زوجها، وأبوها لم يهتدي إلى الحق، وأخوتها وهي امرأة يعني يحمد لها هذا الموقف الحقيقة. لذلك الله عز وجل له سر في رجال أو في نساء. أم حبيبة أنها تمثل الدين، وهي مؤتمنة في بيت الرسول، وهي من أمهات المؤمنين، طوت الحصيرة حصيرة بسيطة لئلا يقعد عليها أبوها، طوت وجلس في الأرض. فقال: يا بنية، أرغبت بي عن هذا؟ يعني فراش بالي وما يصلح لي، أم رغبت به عني؟ أو أن الفراش يعني عزيز عليك؟ قالت: بل هو فراش رسول الله الطاهر المطهر، وأنت رجل مشرك نجس، ولم أحب أن تجلس على فراش رسول الله. هكذا أبوها وضعيف، والإسلام أمرنا بإكرام الضيف وبالإحسان إلى الأقارب، لكن هذا شرير حقيقة، وليس أمامها إلا أن تفعل ذلك، لأنها تقرأ من زوجها النبي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله، وأبوها من المحادين. ثم إن مسألة شرعية، مشرك نجس، وهذا فراش رسول الله، وهي مؤتمنة في بيت زوجها النبي، فأدت الأمان. وليغضب أبوها، لا مشكلة عندها، سبحان الله. هذا يعني هذه اللمحات تعودنا القوة في الحق. طبعا هي ما تقدم له الغداء والقهوة والماء ويستريح، لا مشكلة في هذا، ولا يمنع النبي من ذلك، بل يحث عليه. لكن لاحظوا فيما يتعلق بالفراش الطاهر: لا يقعد عليه مشرك نجس. يقاس عليه أيضا أنه لا يمكن أن نؤخر الأطهار والأبرار الذين يجب أن يقدموا ونقدم مكانهم، أو أن يعني نطرح مكانهم أو يحل مكانهم الأنجاس الأوباش. ممكن قيسوا عليها، يعني مكان السجود مكان ظاهر، ومكان البول مكان آخر. نعم، واليد التي تقبل غير اليد الذي يجب أن تعض. لكل شيء مكان ولكل شيء قانون. فقال أبو سفيان: والله لقد أصابك يا بنية بعدي شر. هذه أول لطمة. فكلم النبي أن يطيل المدة العهد 10 سنوات، فقال: هل حدث منكم حدث؟ لاحظ الحكمة والبراعة. يا أبا سفيان، هل حدث شيء؟ قال: لا. قال: فنحن على صلح الحديبية. فأعاد عليه فلم يرد عليه شيئا. فأبو سفيان أدرك خطورة الوضع. طبعا على نفسها جرت براقش، قالوا: أراد إنسان أن يذبح شاة، ولكن السكين انغرزت في الرمل، فما درى كيف يذبحها. فقامت الشاة تبحث، فطلعت السكين، وكان اسم الشاة براقش، قالوا: على نفسها جنت براقش. كالباحث عن حتفه بظلفه: أنتم تسببتم ونقضتم العهد، فذوقوا ما كسبتم. نعم، وعندنا مثل يقولوا: من شط بيده، شط يعني قطع، رقع بجلده. مثل، والأمثال تعجبني لأنها خبرة. فقال أبو سفيان لأبي بكر: اشفع لي. فلم يستجب. كلم عمر قال: أنا أشفع لكم، أريد أن أجاهدكم ولو بالذر. ذهب إلى علي بن أبي طالب وكلم فاطمة أو أنت أمر ابنيها الحسن والحسين، فأجابوه لا أحد يجير على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فشكى لعلي، وعلي عليه السلام مشهور بدماثة الخلق وبالتواضع وبالأريحية رغم بطولته، وهذه من عجائب الإمام. العادة في الأبطال الكبار يبقى متجهما عابسا، أو إلا علي بن أبي طالب مرح حتى اتهموه بالدعابة، مرح يتهم الأبطال الكبار بالكبر، إلا علي متواضع. سبحان الله، جمع بين الأبطال. فشكى له ضيق أمره، ما رأيك يا علي؟ فقال له إنك سيد بني كنانة، فقم فأجر بين الناس والحق بأرضك. فقام في المسجد النبي أو في أي مكان وأجار، قال أجرت بين الناس. فذهب أخبر قريشا، فقالوا ما زاد علي اللعب بك أحداث. لاحظوا حركية الأحداث الآن ماذا تتمخض. الآن حصلت مفاجأة أو يعني منقصة. النبي يريد أن يفاجئ، وقد أرسل سرية إلى جهة أخرى ليوهم قريشا، فيفاجأ برجل بدري صادق من أصحابه يكتب رسالة لقريش. هذا خارج قدرة العيون، كيف تتجسس العيون على رجل مخلص من أهل بدر؟ صعب. يعني إذا قد قالوا إذا بيت الله يوطل يقدر، فأين الكنان مثل عندنا؟ يعني إذا نزلت من البيت المساجد لأنها بالقضاض وأكيدة، فإذا بيت الله يوطل يعني ينزل قطر المطر، من أين تستكن؟ فإذا كان أهل بدر الآن يفعل مشكلة، كيف يعني؟ لكن تدخل الوحي الإلهي الذي يعلم السر وأخفى، علام الغيوب، أرسل جبريل فورا. جبريل لا يعلم أنه مخلوق من خلق الله، لكن علام الغيوب الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أرسل جبريل على الفور وقال يا محمد أرسل إلى روضة خاخ فبها ضعينة، يعني امرأة ومعها رسالة من حاطب ابن أبي بلتعة. أرسل عليا والمقداد والزبير وعثروا على المرأة، فتشوا رحلها فلم يجدوا شيئا، فهم الزبير والمقداد بالرجوع ما وجدوا، فتشوها. فالناس طبعا يتفاوتون في القدرات العقلية وفي الصرامة، حتى في درجات الإيمان، في الفطنة، في الذكاء يختلف الناس. فقال علي بن أبي طالب اسمعوا، والله ما كذبنا، اسمعا امرأة، قال للمرأة والله ما كذبنا ولا كذبنا، الذي أرسلنا نبي، والذي أخبر النبي ملك، والذي أخبر الملك الله، يعني كلام مثل الشمس، لئن لم تخرج الرسالة وإلا لأكشفنك، يعني مفرتش الداخل والخارج. فلما رأت الجد قالت له اغفل، فأخرجت الرسالة وقد ظفرت عليها عقائصها، رجع بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن العجيب أن هذه المرأة من اللاتي أحسن إليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرها، فاستغل حاطب وجودها وأرسل معها الرسالة، أرسل الرسالة، فرجعوا بالرسالة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقرأت من حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش، أخبرهم بأن الرسول يريد أن يغزوه وجيشه كذا. طبعا في مثل هذه الأحوال لو أمر بإعدام حاطب على الفور لكان طبيعي، كان الأمر طبيعيا، لكن يأبى الله إلا أن يرينا من نبيه ما يبهر العقول، ما يثلج الصدور. دعا حاطبا: يا حاطب، هل هذه رسالتك؟ قال: نعم نعم. طيب يا حاطب، ما الذي حملك على هذا؟ تخونني؟ يا رسول الله، والله ما نافكت، وإني لمؤمن بالله ورسول. طيب ما الذي حدث؟ لماذا؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل لصيق في قريش، يعني ما أنا من صميمها، ولي هناك مصالح، مال، عيال، فأحببت أن أصانعهم، أن أقدم معروفا لهم لكي يحفظوه ويحافظوا على مصلحتي هنا، هذا غرض. ألا قالوا عمر أو كذا، قال: يا رسول الله، ضرب عنقه، مر بضرب عنقه فقد نافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما إنه قد صدقكم، اعترف وقال الصدق وما نافق، ولكن وقع في ضعف بشري، في هفوة، ولكل جواد كبوة. وعندما تأخذ بيد الكريم، عندما تغتفر لمنزل، يعني الأمور تقدر بقدرها، والنبي لنا قدوة. يعني يكفي بعض الناس أن تكرمه إذا فعل شيئا ويقتل بهذا الموقف، وإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. فحاضب عندما اعترف وندم وبين للنبي عذره، قال: قد صدقكم. وقال لعمر عندما قال ضرب عنقه وقسى عليه، قال له: ما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، وسأتحدث معكم رعاكم الله وحفظكم في الحلقة القادمة بإذن الله عن تتمة هذه القصص النبوية الرائعة لنستفيد سويا. حفظكم الله وطيب أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: أيها الأعزاء المستمعون، استمعتم إلى دروس في السيرة النبوية مع شهيد المنبر العلامة الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري.

0: صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما يؤمن؟ قيل: من يا رسول الله؟ قال: رجل لا يأمن جاره بوائقه.
1: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أبغض الخلائق إلى الله رجلان، رجل وكله الله إلى نفسه فهو جائر عن قصد السبيل، مشغوف بكلام بدعة ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضال عن هدي من كان قبله، مضل لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته، ورجل قمش جهلا، موضع في جهال الأمة، عاد في أغباش الفتنة، عم بما في عقد الهدنة، قد سماه أشباه الناس عالما وليس به، بكر فاستكثر من جمع ما قل منه، خير مما كثر، حتى إذا ارتوى من ماء آجن واكتثر من غير طائل، جلس بين الناس قاضيا ضامنا لتخليص ما التبس على غيره، فإن نزلت به إحدى المبهمات هيأ لها حشوا رثا من رأيه، ثم قطع به فهو من لبس الشبهات، في مثل نسج العنكبوت لا يدري أصاب أم أخطأ، فإن أصاب خاف أن يكون قد أخطأ، وإن أخطأ رجا أن يكون قد أصاب، جاهل خباط جهالات، عاش ركاب عشوات، لم يعض على العلم بضرس قاطع، يذر الروايات ذرو الريح الهشيم، لا ملي والله بإصدار ما ورد عليه، ولا أهل لما قرض به، لا يحسب العلم في شيء مما أنكره، ولا يرى أن من وراء ما بلغ مذهبا لغيره، وإن أظلم عليه أمر اكتتم به، لما يعلم من جهل نفسه، تصرخ من جور قضائه الدماء، وتعج منه المواريث، إلى الله أشكو من محشر يعيشون جهالا ويموتون ضلالا، ليس فيهم سلعة أبور من الكتاب إذا تلي حق تلاوته، ولا سلعة أنفق بيعا ولا أغلى ثمنا من الكتاب إذا حرف عن مواضعه، ولا عندهم أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم. القرآن الكريم
4: غلبا وأبا، غلبا وأبا، وردت هاتان المفردتان في سورة عبس، قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. والغلب جمع غلباء، يقال شجرة غلباء أي عظيمة غليظة. فالحدائق الغلب البساتين التي تشتمل على أشجار عظام غلاظ، ولذلك يقال رجل أغلب أي غليظ الرقبة. والأب في قوله عز وجل وفاكهة وأبا هو الكلأ والنبت الذي ترعاه الأنعام، والأب للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس، وقد فسره قوله تعالى متاعا لكم ولأنعامكم بعد قوله وفاكهة وأبا، فالفاكهة متاع للإنسان والأب متاع للأنعام. يحث الله عز وجل في الآيات الكريمات الإنسان على النظر والتأمل في آية طعامه ومراحل إخراجه من الأرض بتنسيق وتدبير إلهي عظيم، ليعلم الإنسان إذا أجال فكره في الآية المذكورة قيمة النعم التي عاش وهو يترعرع فيها ولا يكاد يتذكرها، وليعرف عظمة هذا المنعم الكريم معرفة تقوده نحو العبادة لله وحده.
5: فيما يتعلق بالزلزال هناك عبرة مهمة من الزلزال، عبرة مهمة يجب أن نستذكرها، هي تذكرنا بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والافتقار إلى رحمته وضعفنا وحاجتنا إلى الله سبحانه وتعالى وحاجتنا إلى الأخذ بأسباب رحمته سبحانه وتعالى. يعني شيء مهول جدا في ثوان، في ثوان أقل من دقيقة زلزال في منطقة معينة يحدث كل هذا الأثر. نحن كبشر بحاجة إلى الله، إلى الأخذ بأسباب رحمته، إلى تجنب ما يبعدنا عن أسباب رحمته ورعايته. وهذه مسألة مهمة جدا، هي تذكير كبير لنا في حاجتنا إلى الله وافتقارنا إلى الله سبحانه وتعالى وأهمية العمل الصالح الذي يقربنا من الله والذي نحظى من خلاله بأسباب رحمته ورعايته ويدفع به عنا السوء، والحذر من أسباب سخطه من المعاصي التي تبعدنا عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وهو تذكير لنا بالزلزال العظيم، الزلزال الذي سيكون نهاية للعالم، نهاية لهذه الأرض وللحياة عليها. في القرآن الكريم سورة بأكملها هي سورة الزلزلة، يقول الله فيها بسم الله الرحمن الرحيم: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. نهاية هذه الحياة هي زلزال عظيم يدمر الأرض بكلها، ويأتي بغتة، لا يأتي في الوقت المتوقع، لا يأتي في إطار التوقعات والمؤشرات الواضحة، بغتة يزلزل الأرض بكلها ويدمر كل ما عليها ليس فقط من المساكن والمدن والقرى والمنشآت البشرية على هذه الأرض، بل حتى الجبال التي يدكها دكا حتى تندك بكلها بأجمعها. حوادث مهولة جدا في يوم القيامة الذي يأتي بغتة، ونحن آخر الأمم، نحن في آخر الزمان، نحن بحسب ما قبلنا أقرب الناس إلى القيامة. يجب أن نستذكر أهمية العمل الصالح والتقوى لله، وأن نستذكر المسؤولية في أعمالنا، في تصرفاتنا، في كلامنا، في مواقفنا، لندرك أننا في موقع المسؤولية أمام الله، وأن هناك حساب وجزاء، وهناك الجنة والنار. فلننتبه ولنحذر من حالة الغفلة التي تشكل خطورة علينا، ولنستشعر مسؤولياتنا وواجباتنا التي علينا أن نتحرك فيها، وفيها المسؤولية في التصدي للأعداء ألا يخيفونا فنقصر فيما أمرنا الله به، وأن يستعبدونا ونعبد أنفسنا لهم بدلا عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتزام أمره. يجب ألا نخشى غير الله، ألا نخشى إلا الله، ألا نخاف من أحد إلا الله سبحانه وتعالى من عذابه إذا قصرنا، إذا استهترنا بتوجيهاته وأوامره، إذا خالفنا كتابه.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك وما
1: دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أنت ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون، جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: قاده القدر إلى بلاد المسلمين فأصبح عبدا لامرأة من بني أسد. نشأ محبا للخير وكبر مريدا للعدالة، فاشتراه الإمام علي عليه السلام منها وأعتقه، لكنه صار مواليا لأمير المؤمنين وأسير محبته وعشقه. نزف النخيل، مسلسل إذاعي يسرد محطات من حياة ميثم التمار الصاحب المخلص لأمير المؤمنين عليه السلام الذي أفنى عمره في نصرته.
6: توجه ميثم إلى عمله، شق طريقه عبر سوق صناعة السيوف وتوجه نحو دكانه. كان يحدوه الأمل أن يأتي أمير المؤمنين إلى السوق عند اقتراب موعد صلاة الظهر. رفع قطعة القماش عن سلال التمر وأخذ كرسيه ووضعها في الخارج قرب الباب. كان مشتاقا لعطر صهر النبي، فهو يعشق المكان الذي يضع فيه أمير المؤمنين قدميه. مضى مضت أيام وعلي عليه السلام لم يأتي إلى السوق إلا قليلا.
2: أخيرا ظهرت يا رجل، أين كنت منذ الصباح؟
6: رفع ميثم رأسه، إنه شاهين العبد الذي يدعوه سيده بعبد الرحمن. أقبل بذلك الوجه المستطيل وتلك العينين الغائرتين وهو يرتدي لباسا عربيا مخططا بالأزرق والبني، لم يكن اللباس لائقا على جسده.
7: يا عبد الرحمن، لماذا تلبس هذا الجلباب؟ فهو لا يناسبك.
2: أنا مجبور على لبسها، فسيدي لا يحب اللباس العجمي.
7: سمعت أنه يعتزم الخروج من الكوفة.
2: صحيح، ولهذا الأمر جئت إليك. أريد أن أشتري التمر ليأخذه معه في سفره.
7: لأجل ذلك كنت تنتظرني؟
2: جئت منذ الصباح وعدت مرات عديدة، في النهاية لا يمكنني أن أشتري التمر من مكان آخر، فسيدي لم يقبل. التمر لديك نظيف وعلى نسق واحد. هذا التمر البرني لا كلام عليه.
7: جميع التمر جنى نخيل الكوفة يا عبد الرحمن.
2: ربما، لكن سيدي يقول إن تمر ذلك العجمي ذي العينين السوداوين شيء آخر.
6: ثم ضحك ومد يده وتناول حبة من التمر من غير أن يستأذن أحدا، ثم نظر حوله وحين لم يرى أحدا ألقاها في فمه وراح يمضغها. بعد ذلك لحس شفتيه وقال:
2: إنها تذوب داخل الفم مثل الزبدة وطعمها كالعسل.
7: لم تقل لي إلى أين يذهب سيدك؟
6: مد عبد الرحمن رأسه إلى الأمام وقال:
2: إنه غاضب من علي. أنت صاحب الخليفة، فلا تأخذ بهذا الكلام. إنه يعد أمير المؤمنين كافرا، ويقول يجب أن يتوب، ويقول ما كان يجب على الخليفة أن يصالح معاوية وأن يستمع إلى كلامه.
7: ماذا؟ يقول رستم إن ابن وهب وأصحابه هم الذين أجبروا الخليفة على هذا العمل. الآن صار صهر النبي مذنبا ويجب أن يتوب.
2: أعتقد أنه قد جن، يقول إنه وأصحابه قد أعلنوا التوبة، والآن دور علي، عليه أن يظهر ندمه. لهذا السبب قرر أن يخرج من المدينة مع أصحابه، يريد أن يذهب إلى أناس لم يضعوا أقدامهم في الكوفة قط. لقد سمعت أنهم نصبوا خيمة بالقرب من مكان مولدك.
7: ماذا تقول؟ مكان مولدي؟ سألتك أين سيجتمعون وينزلون يا عبد الرحمن.
2: يا ميثم، قلت لك بالقرب من مولدك في النهروان.
7: ولكن
2: أنا أرى أنه الوقت المناسب كي تزور بلد آبائك وأجدادك، لعلك تجد خبرا عن أمك وأبيك، لعلهما ما زالا حيين. أسرع أسرع، هيا املأ سلتي بالتمر، وإلا سيعاقبني سيدي وهو بهذا المزاج الحاد.
7: أنا لا أبيع التمر إلى عدو أمير المؤمنين. أمامك كل هذا التمر، اذهب واشتري ما شئت من مكان آخر.
6: تغير لون وجه عبد الرحمن وصار طعم حبة التمر التي تناولها مرا في فمه. نظر إلى ميثم نظرة التماس ومد يده وقال:
2: ماذا؟ لا تفعل بي هذا يا ميثم، سيقتلني. يا ابن يحيى، أنا وأنت من القوم أنفسهم، وصداقتنا أهم من كل شيء. لا تجعلني عرضة للسان هذا الرجل السليط.
7: عبد الرحمن، لقد قلت كلمتي، أنا لا أبيع التمر للخائنين.
6: مشى عبد الرحمن قليلا وهو يلوم نفسه، وصل إلى باب الدكان ثم عاد ليقول شيئا، غير أن ميثما أسكته بحركة من يده.
2: لماذا لا أستطيع أن أصون لساني الطويل؟ لعنه الله، سأقول له كانت دكانه مقفلة.
6: خرج عبد الرحمن من الدكان وهو يتمتم، ثم ما لبث أن عاد وقال لميثم:
2: لكن أين حقي؟
6: تبسم ميثم وقبض قبضة من التمر ثم وضعها في سلة عبد الرحمن.
7: ما دمت محبا لأمير المؤمنين فأمرك مختلف.
6: كانت حبات الماء تقطر من لحيته الطويلة، فيموج وجه القمر داخل البركة ويتراقص على وقع تلك القطرات ويمتلئ بالثنايا. برودة الماء كانت تنعش قلب ميثم وتدخل السلوى عليه. أخذ نفسا عميقا، توكأ على ركبتيه، ثم استوى واقفا وهو يزفر آهات مشبعة بالحزن والأسى. بدت أطراف البركة مظلمة وصامتة. تحرك بهدوء وعبر الجسر الخشبي الذي أبدل مؤخرا، فصار أكثر سعة من السابق حتى يستطيع الراكب عبوره من دون خوف. فقال في نفسه:
7: هذا المحيط بارد وغامض مثل مدينة الكوفة في هذه الليالي المخيفة.
6: دخل ميثم داره، وقف يتأمل بجانب النخلة وسط فناء الدار. مر بجانب النافذة، كان صالح ممددا في الغرفة تحت ضوء القمر، وشيرين في الجهة الأخرى تضم طفلها شعيبا إلى صدرها. فتمنى في نفسه:
7: هذه شيرين تتنفس بهدوء واطمئنان، كأن لا خبر يشغل بالها، كما أتمنى لو كنت مثلها فارغ البال. لم يكن بوسعي إلا أن أقلق، خصوصا مع تلك الشائعات التي كنت أسمعها من هذا وذاك في الأزقة والأسواق.
8: لقد أرسل معاوية بعض الرجال لقتل أمير المؤمنين.
9: ذلك الثعلب انهزم في ميدان الحرب، والآن يشرع بالقتل والنهب ويرسل فرسانه إلى أطراف الكوفة ومدنها لقتل النساء والأطفال.
8: ماذا تقول يا رجل؟ ليس معاوية فقط هو المشكلة، فأشراف القبائل ورؤساؤها متعطشون لدماء علي.
9: يجب أن يغضبوا، فمتى كنت أنت وعبدك سواسية؟ أو رأيت رجلا عجميا يصبح جليس الخليفة ويكون كلامه مسموعا أكثر من كلامك؟
6: تلك الهمهمات التي كان يسمعها ميثم في الآونة الأخيرة جعلته يتألم ويكابد. وعندما كان يبث حزنه وألمه إلى أمير المؤمنين، كان علي يبتسم ابتسامة هادئة ويقول له إنه يعلم لماذا تبدل هذه الأفاعي جلودها الناعمة المرقطة، وإن هؤلاء عبيد الدنيا ودنياهم أصبحت في خطر. كان ميثم يلجأ إلى أصدقائه فيظهر لهم قلقه، لكن أحدا منهم لم يكن ليقنعه، فهم أيضا كانوا قلقين مثله. قال له صديقه جندب الأزدي:
10: ألا تسمع يا ميثم فحيح الأفاعي؟
7: نعم يا أخي، لقد اضطربت الدبابير.
10: الأسوأ من ذلك كله تلك الشائعات التي يهتز لها الإنسان وتسرق النوم من الجفون.
7: يجب أن نراقب تحركات الغرباء، أرى أشخاصا هذه الأيام.
3: آفاق FM، صوت الهدي النبوي.

عظم هذا النداء. يخبرنا الله تعالى أنه هو من بدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يدعونا نحن المؤمنين إلى أن ندخل هذا الأفق المضيء. وحين تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، فأنت لا تردد عبارة عابرة، بل تستجيب لأمر الله تعالى وتعلن محبة رسوله، وتربط قلبك برسالة أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. صلوا عليه وعلى آله، فقد بدأ النداء من خالق الكون جل جلاله، وجاء دور قلوبنا أن تجيب.

يا أول الحب يا رسول الله، كلما بحثنا في قلوبنا عن أول الحب وأصفاه وجدنا اسمك يضيء في أعماقها. أحببناك ولم ترك عيوننا، لكننا رأيناك في نور الرسالة وفي رحمة الشريعة وفي كل خلق جميل تركته أمانة في هذه الأمة. أحببناك لأنك دللتنا على الله وانتشلت الإنسان من ظلمات الأرض وفتحت له أبواب السماء، فكيف لا نحبك وأنت الرحمة التي أرسلها الله للعالمين؟ من اليمن، من اليمن إليك يا رسول الله، سلام قلب أحبك وسيظل على حبك ما دام فيه نبض، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين.

لقد جاء محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعد ترقب طويل، وبعد أن بشر الله به في كتبه السماوية السابقة، بعد أن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا الإنسان العظيم الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، جمع الله به القلوب بعد شتاتها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. أنقذنا الله بنبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنقذنا وأنقذ آباءنا وأنقذ الأجيال من قبلنا والأجيال من بعدنا. أنقذها رجل واحد اختصه الله وبعثه إلى عالم مليء بالكفر، مليء بالظلم، مليء بالتناحر والنهب والسلب والقتل وقطع الأرحام وعبادة الأصنام. أرسله الله وحيدا إلى عالم قد عمته الظلمة وغشيه الظلم، ولكن ذلك الرجل، ذلك الإنسان الكامل بصبره وعزيمته وجده واجتهاده في طاعة ربه استطاع أن يخرج الناس جميعا من الظلمات إلى النور. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. ذلك النفر والفرد الواحد استطاع أن يغير العالم بأسره لما حمل الإيمان في قلبه، لما حمل العزيمة بين جوانعه، لما كانت ثقته بالله سبحانه وتعالى لا تتزعزع ولا تتضعضع حتى وهو في الغار والمشركون لا يفصله عنهم إلا أمتار قليلة، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله

0: صنعاء لابو القاسم ما نار.
1: بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية، أود أن أتساءل هل هناك من هو أعظم من النبي محمد؟ المفكر الفرنسي لامارتين عن النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
3: من عمق الفكر والعلم، ومن صمت المكتبة، ومن بين دفات الرسائل الجامعية، يأتيكم برنامج حوار أكاديمي، نافذة أسبوعية على العقل الباحث. نستضيف فيها نخبة من الأكاديميين، نحاورهم في أطروحاتهم، نستنطق أفكارهم، ونقرب البحث العلمي من نبض المجتمع، عبر إذاعة آفاق FM. حوار أكاديمي، من إعداد وتقديم أحمد محمد الصنعاني، ومن الإخراج محمد علي هبة.
4: مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوار أكاديمي، هذا البرنامج الذي نحاول فيه أن نقترب من الرسائل العلمية باعتبارها محاولات لفهم قضايا سياسية واجتماعية واستراتيجية تمس واقعنا وتطرح أسئلة تتجاوز حدود الجامعة إلى المجال العام. في هذه الحلقة مستمعينا نناقش رسالة ماجستير تتناول قضية شديدة الصلة بتاريخ المنطقة وتحولاتها السياسية، وهي الهيمنة الأمريكية على المنطقة العربية وآليتها مع اتخاذ اليمن نموذجا للتطبيق والدراسة. تنطلق الدراسة من فكرة أساسية مفادها أن الهيمنة لا تمارس من خلال القوة العسكرية والاقتصادية وحدها، وإنما يمكن أن تتحول إلى منظومة متكاملة من الأدوات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية والإعلامية والثقافية، وأن فهم هذه الأدوات يساعد على تفسير جانب من التحولات التي شهدتها المنطقة العربية واليمن بصورة خاصة. سنحاول في هذه الحلقة أن نقرأ البحث من خلال مجموعة من الأسئلة: لماذا تحظى المنطقة العربية بهذه الأهمية بالنسبة لأمريكا؟ ما المقصود بالهيمنة الأمريكية؟ ما الأدوات التي اعتمدت عليها واشنطن؟ هل كانت هذه الهيمنة نتيجة للقوة الأمريكية وحدها أم أن هناك عوامل ساعدت في الهيمنة؟ ثم ماذا تقول الحالة اليمنية تحديدا؟ ما الذي تغير في مسار العلاقة بعد التحولات التي شهدتها اليمن منذ عام 2014 تحديدا بعد ثورة 21 من سبتمبر؟ كثير من الأسئلة سنحاول الاقتراب منها ونحاول أن نطرحها على الباحث ونستمع من خلاله إلى كيف أجابت الدراسة العلمية. وقبل أن نصل إلى جوهر الدراسة، نتوقف كعادتنا في حوار أكاديمي عند صاحب البحث الباحث الذي اختار أن يتناول واحدة من أكثر القضايا حضورا في دراسات العلاقات الدولية والسياسة الإقليمية. في فقرة بطاقة الباحث نتعرف على مسيرته العلمية وتخصصه وأبرز محطاته الأكاديمية والعملية، وكذلك الاهتمامات البحثية التي قادته إلى اختيار هذا الموضوع.
3: بطاقة الباحث.
4: باحثنا في هذه الحلقة هو الأستاذ أحمد حميد علي السياقي، حاصل على شهادة الليسانس من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء عام 2014، ثم واصل دراسته الأكاديمية في مجال العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فحصل على دبلوم عام في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عام 2022، ثم على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة صنعاء عام 2026. كما يحمل بكالوريوس في الإدارة الإسلامية من جامعة القرآن الكريم وعلومه عام 2026. وعلى المستوى المهني يمتلك الباحث خبرة في الأعمال الإدارية في الجانبين الإشرافي والعسكري، إلى جانب خبرة في مجال العلاقات العامة، إذ شغل نائب مدير العلاقات العامة بمؤسسة يمن ثبات عام 2020، كما عمل مديرا للمؤسسة يمن ثبات للتنمية فرع الأمانة خلال الفترة من 2020 إلى 2026. ولم تقتصر تجربته على الجانب الأكاديمي والمهني، بل شارك كذلك في عدد من الدورات التدريبية التي أسهمت في تطوير معارفه ومهاراته في مجالات ذات صلة بتخصصه وعمله. مسيرة تجمع بين التكوين الشرعي والقانوني والتخصص في العلوم السياسية والعلاقة الدولية والخبرة الإدارية والميدانية، وصولا إلى إنجاز رسالة الماجستير التي نتوقف عندها في هذه الحلقة. وبعد هذه الإضاءة السريعة على بطاقة الباحث ومسيرته العلمية والمهنية، ننتقل الآن إلى جوهر البحث لنقترب من موضوع رسالته ونتعرف على سؤالها الرئيس وأهميتها والمنهج الذي اعتمده الباحث وأبرز ما توصلت إليه من نتائج.
3: جوهر البحث.
4: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد، حياكم الله في هذا البرنامج وفي هذه الحلقه تحديدا من برنامج حوار اكاديمي. نرحب طبعا بضيفنا الاستاذ الباحث احمد السياغي، حياكم الله استاذنا العزيز.
5: حياكم الله استاذي،
4: اهلا وسهلا. طيب استاذ احمد، انا عاده ابدا بسؤال لضيوفي في البدايه، ما هو الذي دفعكم لاختيار هذه الدراسه، يعني الآلية الهيمنة ودورها تجاه المنطقة العربية، واخترتوا الجمهور اليمني انموذجا خلال فترة ما بين 2010 و 2023.
5: حياكم الله جميعا،
4: أهلا وسهلا.
5: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. طبعا اختياري لهذا الموضوع كان بسبب يعني بداية في إحدى محاضرات السيد حسين بدر الدين سلام الله عليه شهيد القرآن، عندما قال كان المفترض بهذه الأمة أن تكون هي من تطوف بباريجاتها وسفنها في شواطئ أو في بحار أمريكا. لكن حينها تبادر لي سؤال، لماذا هم هنا ونحن لسنا هناك؟ ما الذي دفع هذه الأمة إلى أن تكون مستعبدة، مهانة، مظلومة، مقهورة؟ بحثت عن بعض المنشورات، عن بعض الكتب، بحثت عن دراسات، فوجدت أحد الكتب بعنوان الهيمنة. بدأت أبحث عن الهيمنة الأمريكية وتعمقت في موضوع المنطقة العربية لكونها تمتلك عوامل قوة تؤهلها إلى أن تكون يعني أمة هي المهيمنة في العالم، بالإضافة إلى الواقع الذي المعاش في وطني الذي هو جمهور اليمنية. فعندما تتأمل في الواقع، واقع المنطقة العربية بشكل عام واليمن، يعني تحس يعني نحن كمجاهدين نحس بمسؤولية، أن لنا مسؤولية تجاه هذا الأمة وتجاه هذا البلاد. ولذلك ركزنا على هذا العنوان، أنه آلية الهيمنة الأمريكية ودورها تجاه المنطقة العربية، وجعلنا الجمهورية اليمنية نموذج للدراسة.
4: نعم.
5: لكي نعرف كيف وصلنا إلى هذا الحال، وما هو المخرج.
4: طيب هذا على مستوى العنوان والدافع، يعني أنت حددته الفترة 2010 و 2023، لماذا هذه المرحلة تحديدا؟
5: لأن هذه المرحلة حدثت فيها تحولات يعني كبرى سياسية على المستوى العالمي وعلى المستوى الوطني وعلى المستوى الإقليمي وكذلك المحلي.
4: نعم.
5: خلال هذه الفترة، وهي الفترة من 2010 التي سبقت ثورات الربيع العربي، وكانت يعني الهيمنة الأمريكية في أوجها فثورات الربيع العربي الذي تبدأ من 2011 كان فيها تحرك ونشاط أمريكي واسع للهيمنة على الدول العربية. طبعا كان بعض التحركات هي من أجل استبدال الأنظمة منتهية الصلاحية، وبعضها من أجل فرض سيطرة وهيمنة على دول لم تخضع للسيطرة الكاملة. ولذلك الثورة الربيع العربي أخذت سنوات، وبعضها لا زال إلى اليوم آثار الثورات تلك، إضافة إلى الأحداث التي حدثت في اليمن من 2011 وما بعدها. نعم. وهذه هي هي الفترة
6: اللي بثورة
5: الحادي عشر وثورة الأربعة. نعم. اسمها 21 سبتمبر 2014، وكذلك 26 مارس وما حدث من عدوان عسكري على اليمن.
6: نعم. سنأتي ونتحدث حول ذلك بنوع من التفصيل في سياق ما جاء على يعني على لسانكم أنتم كباحث في الدراسة. طيب أستاذ أحمد، يعني الدراسة أشارت إلى أن الهيمنة الأمريكية يعني هي لم تقتصر فقط على مستوى التفوق العسكري أو الاقتصادي التقليدي، بل وكما ذكرت الدراسة تحولت إلى منظومة متكاملة يعني على مستوى تستهدف الوعي الجمعي، تفكك المجتمعات من الداخل. كيف عرفت الدراسة هذه المنظومة سوسيولوجيا وسياسيا في بحثك؟ يعني ما المنهجية البحثية التي اعتمدت عليها لتفكيك هذه الأدوات؟
5: أولا الآلية الهيمنة هي لم تعد اقتصادية أو عسكرية فقط، هي تعدت ذلك بسبب التطور أو الثورة الصناعية، فأصبح لديها توجه وقدرة على التأثير في الوعي الجمعي للمجتمع بوسائل متطورة وحديثة، وتم تجربتها في مراحل مختلفة وقياس أثرها. ولو أنا أخرج قليل عن الموضوع، بس أنه أنا أدركت أنه أصبحت الترسانة الإعلامية الأمريكية والغربية التي أمريكا مسيطرة عليها تمتلك قدرة على التأثير وإيصال الأخبار والمشاعر إلى كل منزل سواء في المنطقة العربية أو غيرها. ولذلك نجد أنها سلطت الضوء من أيام محمد الدرة، عندما سلطت الضوء كله نحو محمد الدرة الذي كان يختبئ خلف والده خلف أبوه أثناء المعركة، وتجاهلت هذه الترسانة الإعلامية ذلك المجاهد الذي كان يقاوم أو يقاتل الصهاينة في نفس الساحة، فجعلت ذلك محمد الدرة الشهيد محمد الدرة جعلته هو البطل، بينما أولئك لم تنظر إليهم ووجهت أنظار العالم كله إلى محمد الدرة. هذا كان أحد فترات قياس مستوى التأثير، وبعدها رجع إلى الطفل الريان في المغرب عندما أوصلت الخبر إلى كل منزل وهو الطفل، بينما هناك الآلاف يقتلون في كل ميدان في كل دولة بأسلحتها بجنودها، لكن لا تصل الأخبار إلى هذا المستوى من القوة. عندما تركز الولايات المتحدة على خبر فلها القدرة على إيصاله إلى أقصى مستوى. هذا طبعا أتكلم عن قدرات أمريكا. أما في موضوع الدراسة أنه ما هي الأدوات وكيف أصبحت آليات الهيمنة تؤثر على الوعي الجمعي، طبعا هم يستهدفون المجتمعات أو المجتمع بطرق مختلفة، سياسيا إعلاميا ثقافيا، يأتون له من كل جانب. ولذلك هذا الاستهداف جاء على يعني تعمد الاستهداف وكونه ضمن آليات الهيمنة جاء على لسان مسؤولين في الكونغرس، تصريحات المستشرقين حقهم أو المستشرفين الذي كان يروا أن السيطرة على المجتمع سيخلق بيئة متهالكة يقدرون على السيطرة عليها بسهولة، فقد لأنهم لديهم ثقافة أو معتقد أن المقاومة الشعبية ستكلفهم الكثير من المال والجهد.
6: نعم.
5: ولذلك كان الاستهداف المجتمع بدءا من النواة التي هي الأسرة والمرأة، ويعني وصولا إلى موضوع الاستهداف الجماعي عبر الهاشتاغات أو إعلاميا. فمن خلال الاستهداف هذا هم يزيحون أي عائق أي مقاومة لمشاريعهم الإفسادية، بحيث أنه عندما يأتوا لا يجدون ما يقف أمامهم، لا يجدون أي عائق أو جدار يمنعهم من تنفيذ المشاريع التي هي في الأساس هي استعبادية استثمارية إفسادية نهبوية
6: بالدرجة الأساسية. طيب، ويعني كما هو واضح وكما تشير المعطيات أيضا والمتابعة أيضا للواقع، هناك بالفعل أدوات أكثر فتكا ربما في هذا الزمن، يعني من الحرب العسكرية المباشرة. طيب أستاذ أحمد، أنت يعني كما ذكرت وأشرت أنت في البداية، الدراسة تناولت المنطقة العربية وتحديدا اليمن كنموذج تطبيقي، وهنا أسألكم على الأهمية الاستراتيجية والجيوسياسية التي جعلت اليمن بإشرافه طبعا على باب المندب والبحرين الأحمر والعربي، يعني الأهمية التي جعلت اليمن بهذا المحور المستهدف ضمن الآليات الاستهداف المعروفة.
5: طبعا الجمهورية اليمنية تتمتع بموقع استراتيجي فريد يعني على مستوى المنطقة العربية. هذا الموقع هو الذي منح الأهمية بشكل كبير، خاصة إطلالها على باب المندب، جزيرة ميون، البحر الأحمر، البحر العربي، المحيط الهندي، فهي متحكمة بكافة الطرق الملحة، وأيضا تمتلك أكثر من 200 جزيرة، وهذه الجزر أيضا تتحكم أو لها القدرة أن تتحكم بطرق الملاحة، بالإضافة إلى أنها تكون انطلاقات للقواعد العسكرية للجيوش العسكرية. فهذا نبذة عن بسيطة عن الأهمية الاستراتيجية للجمهورية اليمنية، إضافة إلى أنها تتمتع بثروات احتياطية من النفط والغاز. في بعض الدراسات التي هي خاصة ببعض الغربيين يشيرون إلى أن هناك احتياطي من الغاز، وأكد أنه من الغاز تفوق حجم الاحتياطي في المنطقة العربية بكلها. إلا أن الولايات المتحدة تحاول أن تصور اليمن كدولة فقيرة لكي تتمكن من السيطرة عليها وأخذ ثرواتها دون أي معانعة، لا دوليا وأيضا لكي تقلص حجم المنافسة الدولية على هذه المنطقة.
6: هذا المنطقة الموقع الاستراتيجي هو فتح الأطماع على اليمن والعيون على اليمن، يعني على مر التاريخ، يعني وليس فقط على مستوى اليوم في هذا الزمن، ممثلة طبعا بأمريكا بوصفها يعني رأس الشر في هذا العالم وفي هذا التاريخ. طيب أستاذ، المتحدث عن فرضية أنتوا انطلقتوا منها وهي فرضية رئيسية، يعني وهي وجود علاقة طرطية ما بين توجه الهيمنة وما بين أهمية المنطقة العربية واليمن، وهذا ما كان ملاحظ في رسالة. كيف أثبتت الدراسة صحة هذه الفرضية؟ ونتكلم هنا بالدليل الأكاديمي من زاوية بحثية أكاديمية.
5: طبعا هذه الفرضية تم تأكيدها في جزئين، في ثلاثة أجزاء. بدأنا في القسم النظري الحديث عن دوافع الهيمنة، ومن خلال البيانات والتقارير والتصريحات الرسمية الأمريكية التي توضح بشكل أساسي وواضح أن الأولوية أن المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية تحظى بأولوية يعني قصوى لدى السياسة الإدارات الأمريكية متعاقبة. وثم انتقلنا إلى الحديث عن توجه الولايات المتحدة للهيمنة على المنطقة العربية بسبب أهمية المنطقة العربية من الناحية الاقتصادية والعسكرية، هذا بشكل أساسي. صحيح أن هناك أهمية حضارية وأهمية عسكرية، لكن الأهمية الاقتصادية كانت هي الأولى نظرا لكمية مصادر الطاقة التي استطاعت الحصول عليها من المنطقة العربية، وكان هذا هو التوجه. كلما كانت المنطقة سواء منطقة عربية أو غيرها في العالم إذا كانت ذات أهمية استراتيجية زاد، كلما كانت ذات أهمية استراتيجية زاد التوجه الأمريكي نحو الهيمنة عليها، وهذا ما نراه في دول أوروبا من توجه أمريكي نحو السيطرة على بعض الجزر في الدنمارك وغيره. بالإضافة إلى أننا تكلمنا في الجزء
7: العملي والذي هي دراسة الجمهورية اليمنية كحالة، تم استعراض مراحل التوجه الأمريكي نحو الهيمنة، وكلما كان اكتشاف الثروات النفطية أو المعادن في اليمن كلما زاد اكتشاف أن هناك ثروات، كلما زاد أو تضاعف النشاط الأمريكي وزادت أهمية الجمهورية اليمنية بالنسبة للفكر الأمريكي. ومن خلال الدراسة الإجابة أكاديمية، ومن خلال دراسة الجمهورية اليمنية تم الحديث عن مراحل الهيمنة التي بدأت منذ تفجير المدمرة كول في عام 2000 بالضبط. في ذلك الوقت تم اكتشاف الاحتياطي وغيرها من الثروات في الدراسات الغربية وليس العربية. ومن هناك زاد، وأيضا هو كان بسبب الموقع الاستراتيجي الذي تم تفعيله في 67 أثناء الحصار مع عبد الناصر ضد إسرائيل. كان عدو الإسرائيلي، فأهمية الموقع إضافة إلى أهمية ما يوجد في باطن اليمن هي من دفعت الولايات المتحدة إلى التضحية بمصالح حلفائها الاقتصاديين مثل السعودية والإمارات وغيرها، هي ما دفعت حلفائها للمخاطرة بمصالحها، بمصالح أمريكية ومصالح الحلفاء لأجل شن العدوان وإعادة اليمن للوصاية. فقد خسروا يعني حلفاء أمريكا، هي لم تخسر أمريكا لأنها تقاتل بمال العرب، خسروا المبالغ التي لو أعادوا بناء اليمن لجعلوها أفضل منطقة في العالم.
6: صحيح.
7: لكن خسروا من أجل إعادتها للهيمنة الأمريكية أكثر مما كانت، يعني أكثر من المبالغ التي كانت مطلوبة ومن الإصلاحات المطلوبة ومن أي شيء كانوا مطلوب في طموح اليمنيين. هذا كله بسبب رغبة الأمريكي، سعي الأمريكي ورغبة الإسرائيلي في الهيمنة على اليمن والسيطرة عليه لكي لا يتمتع باستقلال، ولكي لا يأتي الوقت الذي يؤثر على مصالح أمريكا وحليفها الاستراتيجية المتمثل بكيان العدو الإسرائيلي.
6: ولا زال طبعا المحاولات مستمرة، وعلى سبيل محاولات السيطرة والاستهداف، يعني بينتوا في نتائج الدراسة أن العدو الأمريكي هو يتدرج في استخدام في الاستهداف والسيطرة، يعني يبدأ باستخدام الأدوات الناعمة ثم ينتقل إلى العسكرية المباشرة وغير المباشرة. كيف يعني توظفت هذه الآليات عقب ما يعني ثورات التحديد الربيع العربي بعد 2011 وحتى تحالف العدوان والحصار على اليمن؟
7: طبعا أمريكا كانت في السابق تتبع الآليات الخشنة على الجهة العسكرية، وعندما رأت في فيتنام أنها ستكلفها الكثير من المال والجهد والرجال طبعا انتقلت إلى صناعة آلية جديدة مكنتها من صناعتها قدراتها الاقتصادية والتطور الصناعي والتطور التكنولوجي الذي دخل فيه بعد وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الآليات بدأت الآن الولايات المتحدة أصبحت بشكل أساسي تعتمد على الآليات الناعمة، مثل الضغوطات الاقتصادية، الحرب الإعلامية، الحرب الثقافية، يعني الأشياء الرطبة. في حال فشلت هذه الأدوات الناعمة تنتقل حينها إلى آليات عسكرية، لكن هناك نوعين، قد تكون عسكرية بالنيابة وقد تكون عسكرية مباشرة. بالنيابة هذه هي يعني الآليات العسكرية غير المباشرة التي يقوم بها الوكلاء نيابة عن الولايات المتحدة، وهو الذي تم في العدوان على اليمن في 26 مارس بداية. طبعا هذه الآلية التي هي غير المباشرة لا تؤثر على الولايات المتحدة كما تؤثر على الحلفاء الذي أو الوكلاء، لكن هذا يهم هذا الموضوع. وعلى الرغم من ذلك فهي لا تلجأ إلى هذا النوع إلا عند فشل الضغوطات والآليات الناعمة. وبالنسبة لثورات الربيع العربي فقد كان الآلية المستخدمة خلال الثورات هي الآلية الناعمة، فاكتفت الولايات المتحدة بإرسال السفراء ووزراء الخارجية والبعثات الدبلوماسية إلى الدول التي بدأت فيها الثورة، حتى أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية في 2011 في مصر كانت تعقد اجتماعات مع حتى الشباب، مع كافة المكونات المجتمع المصري، مع الأحزاب، مع المرأة، مع مجلس الآباء، مع كل الفئات.
8: نعم.
7: وكانت وهذا ما صرحت به رسميا، أحد التصريحات قالت أن احنا أننا لم نقصي أحدا، وكنا نجري لقاءات مع كافة الشرائع حتى الشباب المصري. بدأت الآليات الناعمة بالتفعيل الآليات الناعمة في بداية 2011، وكانت هي أساس التحرك الأمريكي، إلا عندما لكن في حالة ما إذا فشلت هذه الآليات الناعمة تلجأ إلى الخشنة أو العسكرية.
8: نعم.
7: وهذا ما تم في ليبيا، وهو ما تم في سوريا، وهو ما تم في اليمن. فعندما تفشل الضغوطات والتصريحات
8: يلجؤون مباشرة إلى الحرب العسكرية،
7: يلجؤون إلى
8: المباشرة
7: غير المباشرة دائما، أو يلجؤون إلى تشكيل أحلاف دولية من أجل تشكيل أو
8: خلق مشروعية دولية،
7: حشد الطاقات الدول وإمكاناتها من أجل الضغط على دولة لإخضاعها للهيمنة الأمريكية. وفي اليمن بدأت بالناعمة منذ يعني مع بداية الثورة، مع بداية ثورة 2011، إلا أنها استعانت في ذلك الوقت بآليات العملاء في الدولة.

0: هو وبدأ طبعا بسلاح الجو أو قوات الدفاع.
1: نعم والدفاعات الجوية.
0: بالإضافة إلى هيكلة الجيش وغيرها من الإجراءات، هذه الآليات بدأت ناعمة. بدأ الضغوط، بدأت الضغوط الاقتصادية عبر المبادرة ومشوها طبعا، يعني استطاعوا أن يمرروا هذا المبادرة. وكان السفير الأمريكي يبذل قصارى جهده من أجل هذا الموضوع، وضغط على كافة المكونات السياسية في اليمن لتمرير هذا المبادرة وهو ما تم. لكن في مؤتمر الحوار الوطني، لأن كان هناك جهات حرة تشارك في المؤتمر، لم يستطيعوا تمرير مشروع الأقلمة والدولة الفيدرالية والأمور، فلجأت إلى موضوع الآليات الأمنية عبر عملائها في الداخل طبعا، وأيضا أدواتها الخارجية المصنوعة كالقاعدة والنصرة وغيرها.
1: نعم.
0: وتم استهداف القيادات والكوادر السياسية والأكاديميين ومنتسبي كلية الجوية
1: تحديدا،
0: الضباط بشكل كبير، التفجيرات، إسقاط الطائرات، تعطيلها. تم هذا طبعا عبر آلية أمنية تمت بواسطة عملاء في الداخل قاموا بواجبهم،
1: وهذا ضمن الأدوات التي يعني كما ذكرنا تتدرج الولايات المتحدة في استهداف الشعوب المستهدفة يعني. طيب أستاذ أحمد، انتقل إلى أيضا محور آخر، لكن اسمحوا لي فقط أن أذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أنتم أيضا مستمعين الكرام تفضلوا بالبقاء معنا، فاصل ومن ثم نعود ونستأنف هذه الحلقة. إذن نعود لكم مستمعين الأكارم من جديد، ونعود أيضا لضيفنا الأستاذ الباحث أحمد السياغي. سبق وأن تحدثنا حول يعني محاور سابقة تتعلق ب يعني تتعلق هذه المحاور بالدراسة التي أجراها، وبالمناسبة هو حصل على درجة الماجستير مؤخرا، نبارك له طبعا، ما باركنا لكش في البداية، نبارك لكم. دراسة طبعا كانت حول آلية الهيمنة ودورها تجاه المنطقة العربية، واختار الجمهورية اليمنية نموذجا خلال الفترة ما بين 2010 و2023. دراسة أستاذ أحمد تتبع مسار الهيمنة الأمريكية على اليمن عبر مراحل متعددة، تشير أيضا إلى التحولات التي عقبت ثورة 21 من سبتمبر 2014 وصولا إلى العدوان والحصار على اليمن الذي لا زال مستمر. أنتم كيف تنظرون إلى ثورة 21 سبتمبر، وما مثلته من نقطة تحول حقيقية في مسار النفوذ الأمريكي في اليمن؟ يعني تقريبا هناك نقلة نوعية، كيف تناولت الدراسة هذه الجزئية؟
0: ثورة 21 من سبتمبر كانت هي القشة التي كسرت ظهر البعير، فهي التي هذه الثورة هي التي أطاحت بالهيمنة الأمريكية وعمل أمريكا ومشاريع أمريكا، وأدخلت اليمن في أو كانت هي الشرارة الأولى إلى اليمن الحديث أو اليمن الجديد. فلولا الله سبحانه وتعالى وقيام وقيادة الثورة وهذا الشعب العظيم لكنا اليوم نقف مع كيان العدو الإسرائيلي في مواجهة أبطال غزة. فكانت ثورة 21 من سبتمبر هي المرحلة الفاصلة أو المفصلية ما بين تاريخ اليمن المضطهد المهيمن عليه الذي كان تحت الوصاية،
1: نعم،
0: وتاريخ اليمن الجديد الذي أصبح له القدرة على الوقوف المواقف المشرفة التي جعلت من اليمن نموذجا وقدوة يقتدي بها كافة شعوب العالم.
1: نعم.
0: طبعا هذه الثورة عندما اندلعت هذه الثورة كان الوضع مأساوي في اليمن، حتى أن السفير الأمريكي كان هو الحاكم الفعلي لليمن، إلى درجة أن مدير المدرسة أو مدير المديرية لا يتم تغييره
1: معين
0: إلا بعد اطلاع أو موافقة السفير الأمريكي الذي كان يجتمع حتى مع المشايخ في مجالس كان يسموه الشيخ مشايخ.
1: نعم.
0: فهذا هذه الثورة رغم التضحيات، رغم ما حدث فيما تلاها من عدوان ودمار شامل، إلا أنها يعني كانت هي السبيل الوحيد لنجاة الشعب اليمني من المصير المظلمة الذي كان ينتظره لولا أن لو لم تحدث هذه.
1: نعم. طيب على مستوى أستاذ أحمد، على مستوى الأدوات، يعني إحنا ذكرنا أول أدوات الهيمنة واستهداف الشعوب، على مستوى الأدوات يعني ما الذي تغير يعني بعدها، بعد 2014 ثورة 21 سبتمبر، ما الذي تغير بعدها في أدوات المواجهة وفي طبيعة العلاقة ما بين اليمن وما بين أمريكا وما بين حلفائها أيضا؟
0: طبعا اليمن، أنا لم أكمل الحديث السابق.
1: نعم.
0: قصدي أن هذه الثورة أدخلت اليمن في مرحلة جديدة. كانت من قبل مهيمن عليها، مضطهدة، مهيمن يعني تابعة. تابعة لتابع، تابعة لتابع، هو تابع لأمريكا. فبعد ثورة 21 من سبتمبر، اتجهت القيادة والشعب إلى نهضة عسكرية أولا، ثم اقتصادية، ثم مدنية. من خلال النهضة العسكرية طبعا استطاع اليمن أن ينهض نهضة لا يستطيع المفسرون أو المحللون السياسيين أن يفسروها بالمقاييس أو المعايير المادية أو الطبيعية. هناك تدخل إلهي مكن القيادة والشعب من القفز قفزات كبيرة في مجال التصنيع العسكري. وصلت اليمن إلى مرحلة لم تصل إليها أي منطقة في المنطقة العربية، دول عربية.
1: نعم.
0: في المنطقة العربية.
1: نعم.
0: طبعا هذه القفزات والنهضة هي كانت بسبب معاناة، وكانت بسبب الحاجة، لأن الحاجة أم الأخترع، صح؟ فكانت بسبب الحاجة. وعلى الرغم من ما حدث من دمار شامل وقتل كل ما هو قائم، أو تدمير ما هو كل ما هو قائم، لأن الشعب استطاع أن ينهض نهضة كبيرة في الجانب العسكري، هي الذي مكنته فيما بعد من أن يكون فاعل مؤثر على المستوى الإقليمي والدولي، وأصبح قوة لا يستهان بها. وأثبتت هذه القوة ليست تقارير أو تحليلات، وإنما هي تجارب ميدانية خاضتها الدول الكبرى في البحر الأحمر وغير البحر الأحمر، سواء الجو أو البحر. فهذه القفزة هي الذي جعلت اليمن من حالة التأثر بالمنطقة وبالفاعلين الدولي إلى حالة إلى موضع التأثير على الواقع الإقليمي والدولي.
1: نعم. يعني كما وضحت يعني النتائج، انتقلت اليمن من مرحلة كانت تتأثر بالتأثر الخارجي وتتلقى التأثيرات الخارجية إلى يعني مساحة إلى فاعل مؤثر على مستوى المعادلة الإقليمية. طيب أستاذ أحمد، الدراسة أيضا أظهرت نتيجة لافتة حول تحول اليمن بعد عملية طوفان الأقصى إلى قوة إقليمية فرضت حصارا بحريا على الكيان الإسرائيلي. كيف فككت بحثيا هذا التحول من حالة الاستهداف بالهيمنة إلى مسار قلب الموازين والردع؟
0: طبعا الموضوع والأحداث الخاصة بطوفان الأقصى وموقف اليمن هي من المواضيع التي لا تحتاج إلى تفكيك ومحاولة إبراز حتى للناس العامة. فالدولة التي وقفت ضد إسرائيل، ضد كيان العدو الإسرائيلي، هي الدولة الوحيدة، هي اليمن. طبعا اليمن، تلك اليمن التي كانوا مهيمن عليها قبل 3 سنوات، يعني عقد من الزمن، نقول عقد من الزمن كانوا مهيمن عليها. الآن بعد 10 سنوات أصبحت هذه الدولة لها القدرة في فترة حصار أنها تفرض حصار بحري على حليف الولايات المتحدة الاستراتيجي، ويرفض جميع أو لا يأبه بكل الضغوطات الأمريكية، سواء الاقتصادية أو العسكرية أو غيرها. هذه رفض هذه الضغوطات يحتاج إلى قوة، لأن الدولة الضعيفة لن تستطيع الصمود أمام ضغوطات يعني من دولة تملك التأثير كالولايات المتحدة. لا ننكر أن لديها من الإمكانيات والقدرات ما يمكنها من ممارسة ضغوطات كبيرة. فهذه الدولة التي ترفض أو لا تأبه بالضغوطات هي لا قد تكون، نعم إحنا نمتلك ثقافة قرآنية ونعتمد على الله ونثق به وبنصره، إلا أنه العالم بشكل عام سواء الغربي أو العربي يرى في رفض هذه أو في عدم المبالاة بهذه الضغوطات قوة داخل هذه الدولة. بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة مارست أو استخدمت كل الوسائل لحاولت فك الحصار عن الكيان العدو الإسرائيلي، فدامت في البداية بتشكيل تحالف الازدهار وأدخلت فيه حوالي 22 دولة من ضمنها البحرين، وفوق هذا عجزت عن كسر الحصار عن اليمنية المفروض على كيان العدو. هذا لوحده كفيل أن يوضح للعالم بأن اليمن أصبحت قوة مؤثرة وفاعلة على مستوى الإقليم والدولي، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بعد عجزها عن فك الحصار عن الكيان العدو الإسرائيلي المفروض يمنيا لجأت إلى دول أوروبا وطلبت منها تشكيل أو تنفيذ عملية سبيدس أو سهم سبيدو مدري إيش هذه العملية،
1: تحالفات عدة
0: حاولوا بكل الوسائل، والتحالف السبيدس فشل أيضا، والجمهور اليمنية بتوفيق الله أرغمت أمريكا على جنح للسلام بدون شروط، وأوقفت استهدافها لليمنيين وقالت لكيان العدو الإسرائيلي نحن لا دخل لنا ولا طاقة لنا باليمن، وتركت السفن الإسرائيلية تستهدف وتغرق في البحر الأحمر وهي تعلن أنها لن تتدخل. هذه القوة وهذا التأثير هو سببه الله، لكن هذا ما يثبت أن الجمهورية اليمنية بعد عقد من الزمن أصبحت قوة مؤثرة على مستوى الإقليمي والدولي، وتحولت من مستوى من مرحلة الهيمنة أو من دولة مهيمن عليها إلى دولة لها التأثير ولها القدرة على تأديب أي جهة أو أي دولة تحاول الاعتداء عليها أو المساس بسيادتها.
1: طيب أختم معكم أستاذ أحمد السياغي هذا اللقاء والحديث، يعني نحن حاولنا أن نختار فقط جانبا من هذه الدراسة ومن نتائج الدراسة وبحث، يعني أنتم سهرتم من أجله ومن أجل إنجازه يعني فترة طويلة. الدراسة في الأخير خرجت بست توصيات تقريبا، توصيات عملية واستراتيجية، لو أردنا التوقف عند أبرزها كمثلا كما ذكرتم في سياق الدراسة وتوصية، قلتم العودة إلى القرآن الكريم للتحرر من الثقافات المغلوطة، استعادة الهوية الثقافية، إنشاء شبكة إنترنت عربية موحدة للمواجهة الإعلامية. كيف يمكن بالإجمال يعني كيف يمكن لهذه التوصيات أن تتحول إلى برنامج عمل واقعي لحماية المجتمعات من الاختراق؟ ومن ضمنها نتكلم عن التجربة اليمنية، المجتمع اليمني.
0: طبعا التوصيات هي برامج عملية يمكن حتى للشعوب أن تتبنى إقامتها، ومهما كانت التوصيات مفيدة أو ذا أهمية للمنطقة العربية وشعوبها، إلا أنها تحتاج إلى توجه عملي يبدأ أولا بالجانب الثقافي وتصحيح أو تعديل المناهج التعليمية والاهتمام بتعليم النشأ قبل أي شيء، الاهتمام بهم ثقافيا، محاربة العقائد والثقافات المنحرفة الباطلة المعتمدة على كتب المستشرقين الغرب، بالإضافة إلى التصحيح أو الاهتمام بالنشأ سواء الشباب أو الأطفال، فتعديل المناهج، الاهتمام بالنشأ، محاربة العقائد والثقافات التي هي باطلة ومغلوطة ومدسوسة من الثقافة الغربية، إضافة إلى توجه جاد نحو إحياء القيم الإيمانية وحماية أو بناء جهات أو تأسيس جهات مهمتها مراجعة كل الاتفاقيات السابقة الخاصة بجانب الثقافية، لأن دائما الاستهداف يأتي من الداخل، صح أنه خارجي بس الذي يسهل الاستهداف الخارجي هم الذي في الداخل، والدول الغربية أو الولايات المتحدة الأمريكية لا تأتي لتنفذ شيء إلا وقد جعلته قانونيا بموجب قوانين الدولة أو مشروعا
1: حاولت تشرعنه. نعم،
0: فاتفاقيات، مراجعة الاتفاقيات وإعادة النظر في المناهج الدراسية، قامت مدارس صيفية مثل ما يقام عندنا مدارس أو إقامة فعاليات وبرامج كلها تصب نحو توعية المجتمع بخطورة الغزو الثقافي، الحرب الناعمة، الهيمنة، الاحتلال، التطبيع، دور الأمة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هناك الكثير هذه لا يسع المقام لذكرها، إلا أن إضافة إلى موضوع إنشاء سوق عربية موحدة للاستغناء طبعا عن الدولار ومال الدولار، وأيضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اتخاذ الإجراءات التي من خلالها يستطيع مواجهة الفيتو الأمريكي. فلو لو لو لو, لو مثلا لو تقوم الجامعة العربية بدورها أو إنشاء مجلس آخر أو منظمة أخرى فيها الدول المتوحدة تستطيع من خلالها أن تضغى أو أن تهزم موضوع الفيتو وتمشي وتمر المشاريع المقدمة على الأمم المتحدة. الإجراءات كثيرة، إلا أنها تحتاج إلى إرادة وتوجه حقيقي من الجميع، وليس كفرد أو دولة، لأن العمل الفردي قد يكون له تأثير لكن بسيط ومحدود.
1: نعم. ولذلك نتمنى أنه يعني نتمنى، وهي أمنية مؤجلة ربما، كل الشعوب والأنظمة العربية أيضا والإسلامية تدرك ما هي أين مصلحتها بالضبط. يعني هل هي مع العدو الإسرائيلي أم مع القضايا المحقة، القضايا الوطنية، وهي يعني فائدة في الدنيا والآخرة كما يقال. عموما شكرا لك الأستاذ القدير الباحث أحمد الصياغي، كنت ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة، وبالمناسبة أيضا نبارك لكم، أنتم حصلتم مؤخرا على درجة الماجستير، ونبارك ونتمنى لكم إن شاء الله مزيد من التفوق وبقية أيضا الدرجات العليا إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم أخي، وبارك الله في جهودكم، فأنتم الجبهة الأهم خلال هذه المرحلة، وخاصة مع تطور التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي. فبارك الله في جهودكم التي إن شاء الله يكتب لكم بها الأجر العظيم.
1: ويعني جهود متكاملة نحن وأنتم، أنتم في المجال الأكاديمي والبحثي والعلمي، ونحن أيضا في الإعلامي، وخصص هذا البرنامج ليبرز هذا أو ما تقومون به على مستوى الجبهة الأكاديمية. شكرا جزيلا لكم، يعطيكم ألف عافية.
0: العفو،
1: حياكم الله. الشكر لكم أنتم أيضا مستمعين الأكارم على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم في مشيئة الله على خير في حلقة الأسبوع القادم في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج حوار أكاديمي على إذاعة آفاق. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
2: إذاعة آفاق فهم من وعي أمصار الأوس والخزرج إلى بصيرة أمصار يمن.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صدق الله العلي العظيم. وقفنا عند هذه الآية في قوله ربي قد آتيتني من تأويل الأحاديث، بعد أن أتم الله تعالى نعمته على يوسف عليه السلام، وبعد أن جاء بأبيه وأهله إليه، وبعد أن اجتمع الشمل وتم الوفاق فيما بينهم، الحالة تستدعي الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى. فهذا ما ينبغي على الناس أن يستحضروه عند أن يمن الله تعالى عليهم بالنعمة، أن يحمدوا الله تعالى وأن يشكروه. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي المقابل قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فعندما ينعم الله تعالى على العبد عليه أن يراعي هذه النعمة وأن يؤدي حقها من الحمد والشكر والثناء على الله سبحانه وتعالى، فلا يستخدم هذه النعمة في معصية الله سبحانه وتعالى، ولا يتسبب في هلاك نفسه وزوال نعمته بسوء التصرف. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها فداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله جزيل النعم. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله جزيل النعم. تحتاج النعمة إلى حمد وشكر. فإذا أنعم الله تعالى على العبد بما لا يستخدمه في معصية الله، فالذين يفتح الله تعالى عليهم ويدب عليهم نعمته وأموال كثيرة، فإذا بهم قصرفوها في معصية الله، في المغاني، في الملاهي، في الزنا، في السفور، فيما حرم الله سبحانه وتعالى، في الخمور، في المخدرات، في الشريعة، في النزاع بالباطل، في الرشاوى، سواء أخذ أموال الناس بالباطل، هذا يستخدم نعمة الله في معصية الله والعياذ بالله. جعل الله تعالى لنا أنبياءه قدوة وأسوة. قال تعالى أولئك الذين هداهم الله فبهداهم يقتدي. هذا ما ضربه الله تعالى لنا مثلا، لأن الغرض من ذكر يوسف وقصة يوسف أخذ العبرة والعظة والتأسي بهؤلاء الصالحين رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليهم. قال ربي قد آتيتني من العلم، قد آتيتني من الملك. يعني الرجل أول ما وصل إلى بلاد مصر كان عبدا، والآن صار ملك. هذا سبحانه مغير الأحوال من حال إلى حال. صار رجل عبد، الآن صار ملكا، وفك أسرى وفك رقاب العبيد، عبيد مصر، حررهم بحكمته وبحسن تصرفه وحسن نيته، جعله الله تعالى بركة للناس جميعا. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث سواء كانت أحاديث رؤى منام ففسرها كما تقدم ذكره، أو أحاديث في كل ما يعرض له. لأن نتصور أن الرجل قام بمهمة كبرى، الرجل الثاني في المملكة، الرجل الثاني معكم الذي هو ملك مصر، وهذا الرجل عزيز مصر، الرجل الثاني. وما كان الملك الأول ليصدر قرارا ما إلا بعد الرجوع إلى يوسف عليه السلام. يعني صار في الحقيقة هو الرجل الأول، لكن إن كان في مرتبة الهيكلية هو الرجل الثاني، لكنه في الحقيقة هو الرجل الأول. استطاع أن يدير المملكة بحكمة وفطنة وحسن تصرف، ذلك لأنه كان مع الله سبحانه وتعالى. هذا في الدلالة على أن ولاة الأمر إذا كان بينهم وبين الله سبحانه وتعالى علاقة، فإن الله تعالى يلهمهم ويبصرهم
ويسددهم في كل الأقوال وفي كل الأفعال وفي كل التصرفات، بحيث إنه يرضى عنهم ساكن الأرض وساكن السماء. فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. فاطر منصوب على أنه منادى، سواء حذف حرف النداء يا فاطر السماوات والأرض، لأن المنادى إذا كان مضافا ينصب، وإذا كان مفردا على من فإنه يبنى على الضم، تقول يا زيد يا محمد، لكن إذا كان مضافا تقول يا عبد الملك يا عبد اللطيف، تنصب عبدا، واضح ماشي، لأنه منادى مضاف. فهذا قال فاطر السماوات، فاطر مضاف والسماوات مضاف إليه، فمن حقي أن ينصب. فبماذا يعني ماذا نصبنا؟ لأنه منادى، منادى مضاف. فاطر السماوات ينادي الله تعالى، فاطر السماوات والأرض، الفاطر هو الخالق الموجد، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. المقام في مثل هذا المقام كثيرا ما يسكر الناس بخمر المنصب، يعني سكرة المنصب تلهي الإنسان عن ذكر الله. كثير من الناس عندما يتولون مناصب وكلما ترقوا في منصب أكثر كلما كانوا أكثر عرضة لنسيان الله والانشغال بما هم عليه. والذين يتولون على الناس في حقائب وزارية أو ما هو أكبر من ذلك أو ما هو أدنى من ذلك، كثيرا منهم الكثير منهم تزل بهم أقدامهم، للأسف الشديد تزل أقدامهم، ينسون ما كانوا يدعون إليه من قبل، كما كانوا يتحدثون عن الظلم وعن الجور وعن الفساد، إذا بهم عندما تولوا نسوا ما كانوا يدعون إليهم من قبل، نسوا ذلك والتمسوا لأنفسهم الأعذار، صاروا يبحثون عن أعذار وأنهم معذورون. هل التمستم لغيركم ممن كان قبلكم تلك الأعذار التي تلتمسونها لأنفسكم؟ هذه مسألة كبيرة جدا. ولذلك ينبغي لمن تولى منصبا ما في الدولة أو في غيرها عليه أن يحمد الله تعالى أن خصه بهذا المنصب، وفي نفس الوقت هو حالة من الابتلاء الإلهي الذي يجب عليه أن يكون متحريا، لأنه لأن يكون في بيته فقيرا خير له من أن يكون غنيا وفي هذا المنصب ثم لا يقوم بما يجب عليه تجاه هذا المنصب وتجاه المواطنين. هذه مسألة كبيرة جدا. ولذلك راعى يوسف عليه السلام هذا المقام، ولم يشغله هذا الملك والعظمة التي هو فيها عن الاعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى وعن التواضع، وعن التواضع، عن التواضع. كان فيما يروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول اللهم اجعلني لك عبدا شكورا صبورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا، اجعلني صبورا شكورا. صبورا إذا حل بلاء أصبر، وصبور على وزن فعول يعني كثير الصبر. وما من شك أن الإنسان إذا تولى منصبا ما أنه سيكون عرضة للانتقاد والكلام والنقد أحيانا اللاذع، عليه أن يصبر، عليه أن يصبر. لقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم صبرا عظيما، وقال تعالى في حقه قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فلا بد من الصبر. قال اجعلني لك عبدا صبورا شكورا، أي كثير المهد كثير الشكر، لأن النعمة لا يقيدها إلا الشكر وإلا ستزول. يقيد الإنسان نعمة الله تعالى عليه بحمد الله وشكر الله، بالصلاة في أوقاتها، بإخراج الزكاة أعطاك الله تعالى مال، لا تنكر فضل الله تعالى عليك، لا تقول المال لم يخرج كذا، أنا ما علي زكاة، أنا قدمت حق الشافي، أنا أديت حق الماء، أنا أديت حق الديزل، هذا لا كل أن تحاسب الله وتقول عندك يا أرحم الراحمين القطب، وتقول عندك الطالع، هذا خطا كبير جدا في التصرف في مثل بهذا التصرف. يخرج زكاة، لأن النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ما كان ولا ذكر أنه استقطع شيئا ما مما يجب على الإنسان من زكاة فيما أخرجت الأرض، يجب عليه أن يؤدي ما عليه من زكاة. فلا بد أن يكون الإنسان عبدا شكورا، شكورا إذا عنده أوقات يأكل معه نصيب كبير، أحيانا النصف، أحيانا الثلثان، والثلث للوقف سواء من قلة هذا الموضع أو غيره، وأحيانا 20% تقريبا، أحيانا الربع سواء، عليه أن يبادر بإخراج ما أوجب الله تعالى عليه. إذا كان على هذا النحو
من الصفا والنجا والاحتياط والتحري والأمانة، فإنه يعرض نفسه لرحمة الله والمزيد من فضل الله سبحانه وتعالى. إذا قلب، وقد شاهدنا أسرا كثيرة تغير بها الحال مما كانت عليه من النعمة إلى حالة من الفقر والعوز وشظف العيش والمهانة والذلة بين الناس، والفارق بين من يكون فقيرا على جهة الاستمرار وبين من يفتقر عن غنى واضح. واضح أن من افتقر عن غنى مسألة أن بطنك دي كبيرة ما يسدها، بينما ذي قد ولف على أنه مه سواء نظام الإيكو يعني بقلة بقدر. فالإنسان يراعي نعمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يوفقنا. قال اجعلني لك عبدا صبورا وشكورا واجعلني في عيني صغيرا حتى لا أعجب وحتى لا أبغي على الناس، أبغي على الناس على أتكبر على الناس. اجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا حتى لا يستذلوني ولا يحتقروني. ولا يريد بهذا الدعاء علوا عندما قال اجعلني في أعين الناس كبيرا، إنما أراد دفع الضر عن نفسه منهم إذا استذلوه وإذا يعني استقلوه واستصغروا. هذا من دعاء النبي ما يروى عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. هذه مسألة مهمة جدا، أنه تبرأ من كل حول وطول وولاية إلا من الله سبحانه وتعالى، ونسب كل ما حظي به من نعمة إلى الله سبحانه وتعالى. لم يقل ما حصلت عليه بشضارتي ولا بفطنتي ولا بذكائي ولا بعلمي، ولا هذا كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. لا يقول أنا قد حضرت رسالة الدكتوراه الماجستير قبلها والدكتوراه وأنا الآن ذا وأنا قد، هذا كله لا شيء. إنما ما مع الإنسان أو ما حلم الإنسان منه في كل أحواله حالة ابتلاء واختبار، حالة اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. لا هذا ولا ذاك، لا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الآية. فقال أنت ولي يعني لا غيرك، أنت ولي. وعند استخدام كلمة ولي استحضر كل معاني الفضل والنعم التي أعطاه الله تعالى إياها، سواء كانت حسية أو معنوية. الحسية من الصحة ومن المال ومن الملك، والمعنوية ما أعطاه الله تعالى من العلم والذكاء والفطنة والخشوع والخضوع والرقة ونحو ذلك. فهذا كله من ذي الولاية، وهو الله سبحانه وتعالى ولي كل ذلك والقادر عليه جل جلاله وعظم شأنه. فقال أنت ولي، فنسب النعمة التي به إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ما بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا أرحم الراحمين. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون. قال أنت ولي يعني لا غيرك. في تعريف المبتدأ والخبر يأتي معنى الحصر والقصر. أنت ولي يعني لا غيرك، لا أتولى غيرك ولا أرجو غيرك ولا أستعين بغيرك ولا أخشى أحدا إلا أنت يا أرحم الراحمين. لا أخشى أحدا سواك. قال أنت ولي، متى ولي؟ قال في الدنيا وفي الآخرة، يعني في كل حالاته لم يتبرأ من ولاية الله ولا من حول الله ولا من قوة الله. وهذا ما ينبغي أن يستحضره كل عاقل وكل مسؤول وكل ولي أمر، أنه فقط بولاية الله، وأن ما به من نعمة فمن الله، ابتلاه الله تعالى بها. ففي هذه الحال قال أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا طلب يوسف عليه السلام؟ طلب تمام النعمة. قد وصل إلى نعم كثيرة جدا، ما تمام النعمة؟ أن يتوفاه الله تعالى وهو على حالة الإسلام. أن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم. من الضامن؟ كثير من الناس من أهل الصلاة، ونسأل الله أن لا يكلنا إلى أنفسنا أبدا طرفة عين. من الضامن أن تكون وفاة الإنسان على حالة الإسلام والإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه؟ هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يصلي بعض الناس عمرا دهرا طويلا، فإذا به قد زلت قدمه وكان من أهل النار فلم يكن من المسلمين والعياذ بالله. إما أن يكفر بالله، إما أن يشرك بالله،
إما أن تحيط به خطيئته فيموت على تلك الحال وقد أحاطت به خطيئته. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ورد في معنى الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الناس من يعبد الله تعالى حتى لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه. في عبادة مستمرة لم يكن بينه وبين دخول الجنة إلا خروج روحه ويدخل الجنة. قال: فيجور في الوصية وقدوا بنازع قدوا في فراش الموت في السرير. قالوا: اتوى الكاتب إذا جو شغلوا ذليك الكبر من عياله، اكتب للجهل حقنا، افعل لنا، سبل لنا، اصنع لنا. وبعدها كأنهم حربوا سنة حين سوى المقلب عندما يسكوى المزرعة. قال: ابو المقلب حق قدوا سائر الجنة فعلوا به. قالوا: ليش ما إلى أصحاب الجحيم واحذروا أبوهم إلى جهنم والعياذ بالله. يوصي يجور في الوصية، يتحير على النساء، يتحير على الضعفاء، يجور في الوصية. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا وصية لوارث، لا وصية، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. سواء فالإنسان يجب أن يكون حريصا على أن لا تدركه الوفاة أو الموت إلا وهو على حالة الإسلام، حالة التسليم والانقياد إلى الله، في حالة صلاة، في حالة صيام، في حالة طاعة، في حالة قرب من الله، لا في حالة إذبار عن الله. هذه المسألة من أعظم المسائل التي كان الأنبياء حريصون عليها، حتى إن الله تعالى أوصى بها وعلمها الأنبياء لأن يوصوا بها أولاده: ولا تموتن إلا وأنتم يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قيل إن أول من تمنى الموت هو يوسف. لا، ليس أول من تمنى الموت. نعم، قد ورد أنه لا يجوز تمني الموت، كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، ولكن إن كان لابد قائلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وأمتني ما كان الموت خيرا لي. نعم، لكن التبرم من ابتلاء الله تعالى هذا خطأ. عندما يتمنى الموت مثلا لأجل الفقر، أو يتمنى الإنسان الموت بأجل المرض الذي هو فيه، هذا خطأ. لكن لو تمنى الموت من أجل أن يلقى الله تعالى وهو على تلك الحال من الإسلام والتسليم والإقبال على الله والحب للقاء الله، لا من أجل البلاء الذي ابتلاه الله تعالى به، هذا هو الفارق، هذا هو الفارق، ولا بد أن نستحضره. ولذلك كان دعوة السحرة، سحرة فرعون الذين أجبرهم على السحر، عندما رأوا الحقيقة قالوا: من ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وهذه دعوة يوسف عليه السلام، أنه إذا توفيتني فلتكن الوفاة على دين المه الإسلام. وذلك ابتحن الله تعالى اليهود فقال: سواء، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون المؤمنين، من دون الناس، ما قال بعدها: فتمنوا الموت، تمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لكن الذي صفحته بيضاء صحيحة سليمة نظيفة نقية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه يرجو لقاء ربه. وإذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بينما أولئك ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. لأنه يعرف من نفسه أنه يشرب الخمر، أنه يزني، أنه يكذب، أنه يخدع، صفحة سوداء. بماذا يقدم على الله سبحانه وتعالى؟ بهذه الصفحة، بهذه السيرة السيئة والعياذ بالله، التي لن يكون جزاؤها إلا جهنم والعياذ بالله. فلذلك لا يتمنى الموت، يفر من الموت، يحب الحياة، يود أحدنا يعمر ألف سنة سواء ما هو بمزحزحه من عذاب أن يعمر، والله بصير بالعباد. فلا بد أن تكون الصفحة بين العبد وبين ربه نقية سليمة بيضاء صفحة نقية، فيها الأعمال الصالحة وليس فيها الأعمال السيئة. كان يوسف عليه السلام كما هو حال النبي وحال غيره من الأنبياء وحال الصالحين جميعا، أنهم دائما ما يدعون الله تعالى أن لا يتوفاهم إلا وهم في حالة الإسلام، في الدعاء المأثور عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا ما يجب أن نحفظه جميعا، أن نردده، أن نستحضر معناه بكل ما تعنيه الكلمة: اللهم إني أسألك عيشة نبية. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم إني أسألك عيشة نبية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. هذه ثلاثة أمور كان النبي حريصا عليها. أسألك عيشة نبية، ما أراد بالنجية أنه يعني أن تتوفر أسباب السعادة والرخاء، أراد بالنجية السليمة من الذنوب والخطايا والأوزار. نعم قد تدخل تلك الأمور دخولا ثانويا، لكن الأهم من هذا وسلامة حال الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أن يكون في حالة إقبال على الله، أن يكون مستقيما. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقوله عيشة النبي أراد بها في المقدمة نبيا من الذنوب، من الخطايا، من الأوزار، من العيوب، من السيئات. والأمور الثانية ستأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. أسألك عيشة نبية وميتة سوية. الميتة لأن الإنسان يحكم إليه بخاتمته، قد يكون من أهل النار بداية عمره لكنه يتوب إلى الله توبة نصوحا فيكتبه الله في عداد المؤمنين، فإذا توفي توفي وإلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قد يكون مخطئا في ظرف ما لكنه تتداركه نعمة رحمة الله فيتوب فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. لكن الشقاء كل الشقاء من حرم رحمة الله عز وجل، عندما يكون إنسان مثلا من أهل الصلاة أو يستمر في الصيام إلى أن تدركه الوفاة وهو على هذه الحال للأسف الشديد يموت، حين يموت وهو على غير إقبال على الله وغير طاعة وغير توبة وغير استغفار وحالة سيئة، يموت في حالة معصية، يموت مثلا وهو يزني أو في حالة الذهاب إلى الزنا سواء. قالوا إن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث أنه هاجر ولكن مراد هجرتي امرأة، قال هذا مهاجر فلانة بنت فلان ليس مهاجر إن الله سبحانه وتعالى سواء، ما هو ليس مهاجر إلى الله، ليست نيته إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك الحال مع من مثلا يقتل وهو في حالة ملاحقة مع رجال الأمن وهو يبيع المخدرات أو تاجر في المخدرات أو مع أعداء الله أو من الخونة الذين يبيعون وطن الوطن والدين والإسلام والمسلمين من أجل يعني دريهمات. هؤلاء يلقون الله تعالى وهم في حالة سيئة جدا، يعني لا مجال من عذاب الله والعياذ بالله. كان النبي يدعو يقول أرجوك يا أسألك يا الله ميتة سوية. شاهدنا بعض الناس استهدفوا في إحدى الجمع في شهر محرم، واستهدفوا في هذا الشهر المحرم في حالة صلاة، لم يأذن الله تعالى لهم بالشهادة، لكن عندما قتلوا في حالة خذلان، في حالة خيانة، في حالة سيئة، كانت وفاتهم لم يوفقوا لأن تكون وفاتهم وفاة حسنة، وقد كانت الفرصة متاحة بكل ما تعنيه الكلمة. وكذلك الحال مع كثير من الناس. لذلك الإنسان لا بد أن يكون حريصا على أن لا تدركه الخاتمة إلا هو في حالة إقبال على الله لا في حالة إدبار. دائما ما يسأل الإنسان ربه بهذا الدعاء، اللهم إني أسألك عيشة نبية وميتة سوية. سوية بمعنى أن تكون مع سلامة الحال، حتى لو كانت بصاروخ، حتى لو كانت متفجرات، وحتى لو صرنا ذرات، لكننا في حالة إقبال مع الله سبحانه وتعالى. بعض الناس ما هي الميتة السوية، الكل موت في الحقيقة، من مات على فراشه أو مات بتفجير الماء الكل ماذا؟ موت كله موت. لكن الفارق أن هذا الذي كما ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا أن يكلم الإنسان والله تعالى أعلم من يكلم في سبيله، جاء يوم القيامة وجرحه يشخب دما، يكلم يعني يجرح، الذي يجرح من كلم في سبيل الله أتى يوم القيامة وجرحه يشخب دما، يعني كأنه عبير عدو يعني طريق تلك الساعة، واللون لون الدم والريح ريح المسك. هذا بالنسبة لمن يجرح في سبيل الله، ما بالكم بمن يبتل في سبيل الله سبحانه وتعالى. وقد قال بحقه مجرد أن تخرج روحه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، لأنهم وهبوا حياتهم لله، وهب الله تعالى لهم حياة أبدية، لأنه أكرم وأعظم جل جلاله وأعظم وعظم شأنه. فلذلك ينبغي أن نلاحظ هذا المعنى، ألا تدركنا الوفاة إلا ونحن في حالة إقبال. أي جماعة، في جبهة كنا، في بيت كنا، في مسجد كنا، في الطريق كنا،
المهم أن لا تدركنا الوفاة إلا ونحن في حالة توبة، لسنا في حالة معصية. الذي ينازع بالباطل أحيانا تأتيه جرضة وهو يشارع بالباطل، مات فلان، قال الله يرحمه، ما دراك أن الله يرحمه. عندما قتل أحدهم في عصر النبي في غزوة أحد، بكى عليه بعض الناس وقالوا هنيئا له الشهادة، قدوا مع النبي، قتل مع النبي. قال وما أدريكم لعله في النار لعباءة غلها، ما أدراكم أنه في الجنة، لعله في النار لعباءة غلها، أخذ قباءة من الغلول وشلها وأدرش الناس أنه قشل. الذي يأكل أموال الناس بالباطل، قائد اللواء مثلا لو كثر عدد الجند الذي لديه وهو يعلم حقيقة كم عدد الجند الذي معه، مثلا عنده 2000-3000 جندي، يطلع 4، يطلع 50 نفر، يطلع 100 نفر، يطلع 100 نفر، يعني زيادة في المحسب لجل البزيادة تجيمه تجيله، هذا من الغلول. ولو قتل والله ما تنفع التيسور الكبير الذي علقوها له، ولا ينفع شيء. ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. الوزير، المدير الصندوق، المدير المالي، الوزير في المالية، أي إنسان كان وهو يأخذ شيئا مما لا يجوز له أخذه سيأتي به يوم القيامة. لو مات وعليه هذه الغلول، قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة، ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. وقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل ألقيه على مسامعكم بصورة مختصرة حتى يأتي وقت لشرحه أكثر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا في الناس فذكر الغلول وعظمه، ذكر الغلول وعظمه، والغلول هو أن تأخذ شيئا لا تستحقه. قال ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبتي شاة لها ثغاء، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغته. ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبته ناقة لها رغاء، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغته. ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبته فرس لها حمحمة، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا، لأن صوت الفرس الحمحمة. ألا لا ألفين أحدكم يجيئني يوم القيامة وعلى رقبته نفس لها صياح، عندما يقتل نفس بغير حق أو يشارك في قتلها، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغته. ألا لا ألفين أحدكم وعلى رقبته مال مصمة، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. والمال المصمة في مقابل المال الناطق، الرغى والثغى والحمحمة بالمال المصمة وهي التنانير والدراهم والفلوس. ألا لا ألفين أحدكم وعلى رقبته رقاع تخفق، فيقول يا محمد أغثني، فأقول لا أغني عنك من الله شيئا قد بلغت. والمراد بالرقاع البصائر والفصول وكل الأوراق والمسودات، وإذا جاء فيها تغيير أو تزوير أو كتبت على نحو ما أنزل الله تعالى به من سلطان، فيه غش، فيه قذعة أو قسمة ظالمة أو جائرة، الكاتب والأمناء والعدول والمقاسمون كل من انضوى على غش أحد يأتون يوم القيامة ليشفع النبي لهم، فيقول لا أغني.

0: القرآن بقوله ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. زاد ما أعطاه الله تعالى زاده تواضعا، ولم يتجبر ولم يتكبر ولم يتوارى عن أنظار الناس، بل كان قريبا من الناس، كان حييا، كان حفيا بالناس، كان رحيما بالناس، كان يسعى لقضاء حوائج الناس، كان يتلمس حوائج الناس. هذا ما يجب أن يستحضره ولاة الأمر حتى يلقوا ربهم وهو راض عنهم. قال جل من قائل ربي قد آتيتني من الملك وعلمت.
1: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
2: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يواكب نعماءه ويملأ أرضه وسماءه ويستنزل المزيد من آلائه وعطائه وهدايته وإرشاده. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا مثيل ولا خلف لقوله ولا تبديل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اختاره وارتضاه وأرسله واصطفاه على حين فترة من الرسل وانقطاع من الوحي، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيئا عن أمته. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى الطيبين الطاهرين من عترجه. وبعد، أيها المؤمنون، اعلموا رحما الله وإياكم أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأوامر ونهانا عن مناهي ليختبر بها طاعتنا وليعرضنا بها على جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولم يتسنى للإنسان كائنا من كان رجلا كان أو امرأة لن يتسنى له معرفة ذلك إلا بطلب العلم، بالبحث في كتاب الله، بالبحث في سنة رسول الله، بالبحث فيما ورد عن أئمة أهل البيت المطهرين وعلماء الشيعة الأكرمين الذين سببوا هذا الجيل منذ وتوارث العلم منذ وقت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وإلى وقتنا هذا، بل وإلى انقطاع التكليف. فهم سلام الله عليهم ورضي عنهم قد كدوا وتعبوا واجتهدوا في تحصيل العلم وتدوينه وخدمته، وقطعوا أوقاتهم في البحث والتنقيب عن مسائله وعن في تنبيحه واستخلاص مسائله، وقد صار مهيئا لنا وميسر بفضل الله وبجدهم واجتهادهم، فلا يبقى علينا إلا أن نقرأ تلك الكتب ونراجع تلك السير ونبحثها ونجهد أنفسنا في تحصيلها. هي حاصلة، هي محصلة، لكن تحتاج إلى شيء من الوقت. كان الآباء والأجداد من الرجال والنساء يسافرون من بلد إلى بلد ويقطعون الشعاب والأودية ويصعدون الجبال ويهبطون الأودية ويقطعون الفيات.